صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كل لبنان وما كنتوا برفقتنا الجمعة 3 تموز 2026. صباح دايما مليء بالأمل والإشراقة ودايما هيك التأمل بكل الأمور الإيجابية بحياتنا.

بنذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بالإضافة إلى العديد من برامجنا طيلة النهار إن كان سياسية اجتماعية ثقافية فنية رياضية واقتصادية. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15 مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. رأى الاتحاد الأوروبي أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يمهد لانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح حزب الله، داعيا إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية بين الطرفين. وشدد الاتحاد على استمرار وجود الأمم المتحدة في لبنان عقب انتهاء مهمة اليونيفيل. اختتم وزير الخارجية السورية أسعد شيباني زيارته لبنان بمحطة رمزية في طرابلس، وكان الوزير السوري قد جال على الرؤساء الثلاثة، كما زار على التوالي كل من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، البطريرك بشارة بطرس الراعي، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في حديث لقناة الجزيرة: نحن مع التفاوض مع إسرائيل، لكن التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام، ولسنا مع اتفاق استسلام. وشدد على أن لدينا اعتراضات كبيرة على بنود الاتفاق الإطاري، ففيه التزامات كثيرة على لبنان ولا التزامات على إسرائيل، كما أغفل قضية اللاجئين. ولفت إلى أن إسرائيل تريد إيجاد مشكلة بين الجيش اللبناني وحزب الله، كما أن تكليف الجيش بنزع سلاح الحزب سيخلق مشكلة. وتابع باسيل قائلا: كان على رئيسي الجمهورية والحكومة أن يتحصنا بورقة لبنانية قبل التفاوض، موضحا أن الحماية التي كان يوفرها حزب الله أسقطت في الاتفاق الإطاري من دون تقديم بديل. في التطورات جنوبا، استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة برعشيت بصواريخ أرض أرض، وسقط على أطراف البلدة أكثر من 6 صواريخ، وأحدها سقط على أحد المنازل. هذا وأفيد بسماع دوي رشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة في منطقة أرنون أشقيف، حيث تنتشر القوات الإسرائيلية. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي القول إن المحادثات مستمرة مع إيران، لافتة إلى أن الموفدين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر. في غضون ذلك، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إن ما حدث مع طهران حملة لنزع سلاحها النووي وليس حربا بالمعنى التقليدي، وأضاف: لم تتمكن سفينة واحدة من الوصول إلى إيران في خلال الحصار البحري، مكررا القول إنها ستشتري الذرة والقمح وغيرها من أمريكا بالأموال المجمدة. أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام في منطقتنا إلا من خلال نهج شامل وجامع ومن دون أي تدخل خارجي. كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن إدارة الرئيس دونالد

مر بمرحلة انتقالية على مختلف الجبهات ورأى أنها لا تزال نشطة. لفتت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أنه بعد 1000 يوم من حرب ضارية مدمرة حصدت في خلالها مئات الأرواح في الجانب الإسرائيلي وعشرات الآلاف في الجانب الفلسطيني، حدث ما لا يصدق. لم ينجو الجناح العسكري لحماس من الحرب فحسب، بل تمكنت الحركة من البقاء كهيئة حاكمة وحيدة في قطاع غزة. في فنزويلا ارتفع عدد قتلى الزلزالين إلى 2595 شخصا بحسب ما أعلنت الرئيسة المؤقتة. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم بنحو 1% ليبلغ سعر الأونصة 4162.85 دولارا. الخبر الأخير عن جديد المونديال، إذ توج المنتخب الإسباني انتقاله إلى الدور 16 بثلاثية نظيفة في مرمى المنتخب النمساوي، كما انتقل منتخب البرتغال إلى الدور 16 بعد فوزه على نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف واحد. أما الآن فيتواجه منتخب سويسرا والجزائر. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دو في، واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبتشي.
1: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
2: أنا بحسها كوميدية،
1: لولو أكتر اجتماعية،
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
0: صوت كل لبنان. صاحبة الجلالة، صحف اليوم، نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا. هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الجمعة 3 من تموز 2026.

نبدأ جولتنا مع النهار التي كتبت في عناوينها: لبنان الشيباني يدشن إطلالة سوريا الجديدة، أحزاب لبنان اقتراح للتجديد يبدأ من فوق، الأحزاب اللبنانية الديمقراطية الغائبة داخل المؤسسات، الشيباني يدشن الإطلالة اللبنانية لسوريا الجديدة، حملة مضادة لبعبدة وداعمي الاتفاق، هاتوا بدائلكم.

في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: قال وزير سابق إنه لولا تدخل رئيس الجمهورية جوزيف عون شخصيا شارحا بعض بنود اتفاق الإطار مع إسرائيل، خصوصا فيما يتعلق بتعليق وليس لإلغاء مقاضاة إسرائيل، لظلت الأفكار المغلوطة عالقة في أذهان المواطنين وفق ما يريد لها البعض. في أسرار الآلهة أيضا: على الرغم توقف الحرب من دون دليل أكيد على انتهائها، فإن مصير المدارس والمؤسسات الرعائية لا يزال مجهولا بالنسبة للعام الدراسي المقبل، إذ لن تجرؤ إدارات كثيرة على الاستثمار في الترميم أو إعادة البناء قبل أيلول المقبل، ما يعرض السنة الدراسية المقبلة لخطر البدء في الموعد المحدد.

إلى رئيسية النهار، ومنها نقرأ وسط الانتظار الذي يسود المرحلة الحالية الفاصلة ما بين توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل والشروع في تنفيذ أولى خطواته التنفيذية. اخترقت الزيارة النوعية التي قام بها أمس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبنان والأولويات المتعلقة بهذا الاتفاق، علما أنه بدا لافتا تعاقب المواقف المؤيدة والمدافعة عن الاتفاق من قصر بعبدة، فيما رسمت معالم دفاع هجومي عن هذا الخيار في مواجهة الحملة الحد عليه من رافضي الاتفاق. ومع أن زيارة الشيباني كانت الثانية له، فإنها اتسمت أمس شكلا ومضمونا بطابع استثنائي نظرا إلى اتساع الجولة التي قام بها على رؤساء الثلاثة والأقطاب السياسيين وبكركي ودار الفتوى.

ونواصل مع رئيسية النهار التي كتبت أيضا حول زيارة الشيباني لبنان. كرست اللقاءات التي عقدها الشيباني مسارا جديدا مبنيا على الاحترام المتبادل للحدود السياسية والسيادية وعلى رفض التدخل في الشؤون الداخلية، كما أبعدت سيناريو أي تدخل عسكري أو أمني سوري في الوضع اللبناني. وننتقل إلى صفحة مقالات. نقرأ من النهار منال شعية كتبت: اقتراح بلال عبد الله لتجديد الأحزاب، 67 مادة أبرزها تحديد ولاية القيادات. واسكندر خشاشو كتب في الصفحة 5 من النهار: الأحزاب اللبنانية الديمقراطية الغائبة داخل المؤسسات. تكشف مراجعة لواقع معظم الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية أن تداول السلطة داخلها يكاد أن يكون الاستثناء للقاعدة، فالرئاسة غالبا ما تتحول إلى موقع دائم أو تتنقل داخل العائلة السياسية أو الدائرة الضيقة المحيطة بالزعيم. ومن الصفحة 6 نقرأ من مقالة رضوان عقيل: بري رافض لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، لكن لا ظروف لجبهة ضده.

ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت التوقيع على إنشاء اللجنة العليا وتبديد المخاوف وإنهاء القطيعة مع بري في رئيسية اللواء بانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. استمرت إسرائيل بالانتهاكات والهجمات بالمسيرات المدفعية فضلا عن التفجيرات وسط معلومات عن تفجير أدى إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال الذي أعلن جيشه انتهاء مهام اللواء الإسرائيلي جفعاتي في جنوب لبنان. وفي الداخل استمر التجاذب السياسي حول اتفاق الإطار الذي حضر في مجلس الوزراء ووصل الانقسام حوله في أول مقاربة من نوعها. وافتتح الرئيس نواف سلام الجلسة بتقديم عرض للإطار الثلاثي الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، موضحا بأننا أمام إطار سياسي هو بمثابة خارطة طريق للمفاوضات تنتج عنها التزامات سياسية وليس قانونية. وسجل الوزراء ركان نصر الدين ومحمد حيدر وتمار الزين اعتراضا شاملا ومضمونا على الاتفاق، معلنين رفضهم للمفاوضات المباشرة. وعمم أن الوزير نصر الدين سأل بأي حق يعطى الإسرائيلي هذا الإطار، كيف تتخلى عن حقوقنا عن أرضنا، وكيف نتخلى عن مقاضاة إسرائيل التي قتلت 135 مسعفا. ولا يزال لبنان في مقلب آخر حسب معلومات مصادر رسمية لصحيفة اللواء، ينتظر اتصالات الوسيط الأمريكي بالكيان الإسرائيلي للمضي في تنفيذ الانسحابات من القرى المحتلة بالجنوب لا المسيطر عليها بالنار مثل قرى الثلاث المحددة ضمن المناطق التجريبية الأولى وانتشار الجيش اللبناني فيها، ولكن لم تظهر نتائج عملية حتى الآن لأسباب وصفت بأنها تقنية. ومع ذلك يكثف المسؤولون اتصالاتهم بالأمريكي وغير الأمريكي لتسريع الخطوات التنفيذية تمهيدا للدخول في الجانب السياسي لاحقا من المفاوضات بحسب معلومات ومصادر رسمية متابعة لصحيفة اللواء هذا الصباح. ننتقل إلى صحيفة الأخبار التي كتبت سوريا تعود إلى لبنان، تناقض سعودي تركي في تفسير مبادرة ترامب، السلطة تفتح لدمشق باب النفوذ السياسي والشعبي، ألف يوم قتل بلا حسم. إبراهيم الأمين كتب سوريا تعود إلى لبنان وانعكست نتائج الحرب على إيران ولبنان على تصور الحكم الجديد في دمشق لكيفية التعامل مع لبنان ومع الشروع الإسرائيلي في المنطقة. الشرع استنجد بأردوغان لعدم الذهاب إلى واشنطن، وأنقرة تعمدت التواصل مع قيادات سنية في لبنان للتحذير من مشروع الفتنة المذهبية. بقلم إبراهيم الأمين من الصفحة الثانية والثالثة من الأخبار نقرأ مقتطفات. الأهم هو أن الشرع وجد بعد جولات عدة من التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية أن تل أبيب لا تريد الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام، وأنها لن تترك للدولة السورية إدارة الأمور في جنوب البلاد مثل بقية المناطق، وهو ما دفع دمشق إلى تعليق المفاوضات، وهو أمر لم يغضب إسرائيل أصلا. لكن المفاجأة كانت في أن الأمريكيين تركوا الملف يبرد قليلا، ومع الوقت بدأت الأمور تتكشف وتبين أن الرئيس الأمريكي كان قد طرح الموضوع مع تل أبيب لكنها ردت سلبا، فهي قالت إن الشرع لا يقدر على هزيمة حزب الله. ثم أضافت أن دخول السوريين إلى لبنان سوف يعرض مشروع إسرائيل في لبنان للخطر. وبعد توقف الحرب مع إيران خرج ترامب ليعلن أن إسرائيل لم تتمكن من إنجاز المهمة قبل أن يفيد توم براك إلى الشرع للبحث في الموضوع حاملا دعوة لزيارة واشنطن قبل نهاية نيسان الماضي بحسب ما كتب إبراهيم الأمين في الصفحة الثانية والثالثة من صحيفة الأخبار.

في صفحة مقالات دمشق اختارت الحضور في طرابلس. الشيباني حاملا رسالة الشرع لن يتلنا بالدخول العسكري. زينب بازي كتبت في الصفحة الخامسة سوق الإسمنت ينتظر المستوردين. لم تتلقى وزارة الصناعة أي طلب للحصول على إجازة استيراد حتى الآن. فاتن الحج كتبت تعديل قرار إلغاء الامتحانات الرسمية من يتحمل مسؤولية الخطأ.

0: فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: كنا متأمل
4: أن لبنان تلقف.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ودون إصدار بلغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
1: صاحبة الجلالة.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت صفحة لبنانية سورية جديدة، عون للشبان، نريد علاقات أخوية مع سوريا، لبنان لتثبيت صيغة الإطار، ولجنة عليا للعلاقات مع سوريا. في أسرار الجمهورية نقرأ: تردد أن مرجعا دستوريا أبلغ أكثر من جهة سياسية أن النقاش الدائر حول صيغة الإطار يتجاوز الاعتبارات القانونية إلى حسابات سياسية داخلية تتصل بكيفية تسويقها للرأي العام. وفي أسرار الجمهورية أيضا أكد مطلعون أن دولة إقليمية دخلت على خط التواصل مع إحدى المرجعيات الرسمية لاحتواء توتر داخلي كاد يهدد بالفتنة.

إلى رئيسية الجمهورية، ونقرأ منها: رأى سفير أمريكي سابق في عاصمة إقليمية كبرى وكان مبعوثا رئاسيا خاصا لملفات عدة في الشرق الأوسط، أن المقارنة الواقعية للملف اللبناني تقتضي الإقرار بأن نزع سلاح حزب الله بالقوة ليس خيارا قابلا للتنفيذ سواء من جانب الدولة اللبنانية أو إسرائيل، وشدد على أن الجيش اللبناني لا يستطيع الدخول في مواجهات عسكرية مع حزب الله، لأن أي محاولة من هذا النوع ستؤدي إلى انقسام المؤسسة العسكرية وتقويض دورها كأحد آخر المؤسسات الوطنية الجامعة. وانطلاقا من هذا الواقع، دعا السفير السابق إلى اعتماد مسار مختلف يقوم على إضعاف حزب الله سياسيا بدلا من استنزاف الجهود في مواجهة عسكرية غير قابلة للتحقيق. وبرأيه يستمد الحزب جانبا أساسيا من شرعياته الداخلية من استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية ودعائه مواصلة المقاومة، ولذلك فإن الانسحاب الإسرائيلي واستكمال ترسيم الحدود الدولية من شأنهما يسحب تدريجا أحد أبرز مبررات احتفاظه بالسلاح. وفي هذا السياق كشف الدبلوماسي الأمريكي السابق أن الخط الأزرق الذي رسم عام 2000 ليس حدودا دولية نهائية، بل هو خط تنفيذي لقرار مجلس الأمن 425، ما يجعل استكمال المفاوضات حول النقاط الحدودية العالقة أولوية عملية يمكن تحقيقها بحسب رأي سفير سابق في عاصمة إقليمية كبرى لصحيفة الجمهورية هذا الصباح.

ننتقل إلى صحيفة الديار، وفي عناوينها: زيارة الشيبان، انفتاح سوري شامل على لبنان، طمأنة من بعبدة وانفتاح على الثنائي، ودعوة لمواجهة التحديات، احذروا الضربة الأخيرة للشيطان بقلم نبيه البرجي، صعود ترانزيت الإنتاج اللبناني باتجاه الدول الخليجية بقلم جوزيف فرح، أي تموضع لجملات بين العهد والثنائي بقلم سونيا رزق. من هذه المقالة في الصفحة الثالثة تحديدا من الديار نقرأ مقتطفات تشير مصادر الحزب الاشتراكي إلى أن السياسة اللبنانية تقوم على التوازنات الطائفية والتسويات، لذا فالتواصل مطلوب مع كل الأفرقاء، وهذه السياسة كان وما زال جملات يتبعها لأنها تحافظ على الاستقرار في البلد. وتؤكد المصادر للديار أنه لا يمكن وصف السياسة التي يسير بها جملات بالمتناقضة، بل هي تكملة للدور الإيجابي، لأنها تحوي تأييدا يجمع بين مواقف داعمة للدولة وبين سياسة انفتاحية على مختلف القوى، والتي تشهد تباينا وانقساما في السياسة، لأن هذا التقارب سيؤدي إلى نجاح الوسطات بينهما في الوقت المناسب من خلال جملات. وفي إطار الخلاف بين بعبدة والثنائي الشيعي حول الاتفاق الإطاري، اعتبرت المصادر طبعا على ذمة صحيفة الديار بأن الوزير جملات أبدى تحفظات تجاه بعض البنود ولم يرفض مبدأ نزع إنهاء النزاع، كما شدد على ضرورة الحفاظ على السيادة اللبنانية وعدم فرض ترتيبات تنتقص منها، كما أبدى قلقا من بعض البنود الأمنية وآلية التنفيذ، ورأى بأن أي اتفاق يجب أن يحظى إجماع لبناني بعيدا عن أي انقسام. ونقرأ من الصفحة الأولى في الديار: على طريق الديار، أثناء تدشين سالون السفر الجديد في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، والذي أصبح بمواصفات الدرجة الأولى وفق المعايير الدولية، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسمني، ووزير الدفاع أو وزير الداخلية عفوا أحمد الحجار، ووزيرة السياحة لورا الخازن، جرى الإعلان عن أرقام لافتة تتعلق بحركة الوافدين إلى لبنان، وارتفع عدد الوافدين يوميا من نحو 2000 وفد إلى حوالي 12,000، معظمهم من المغتربين اللبنانيين، إضافة إلى سياح يزورون لبنان للاستمتاع بطبيعته ولقاء أصدقائهم، وتوقعات بارتفاع العدد إلى نحو 15,000 وافد يوميا على طريق الديار في الصفحة الأولى. الشرق، كتبت الرئيس عون: لن نفرط بأي شبر من أرضنا. الرئيس سلام: الإطار سياسي وهو خارطة طريق للمفاوضات. الشيباني: لا نية لسوريا بالتدخل عسكريا في لبنان. سعيد: مصرف لبنان ليس خصما للحكومة. سوريا الجديدة في لبنان تعاطي مع كل الأفرقاء ومن دولة لدولة. ترامب يتحدث عن إنجازات مذهلة مع إيران وفنزويلا، ويعتبر السعودية نموذجا للشراكة الاستراتيجية. مصرف الإسكان يخفض الفائدة على القروض السكنية من 6% إلى 5.75%. عون الكعكي كتب: نظام الملالي أكذب نظام في العالم. وبقلم عماد الدين أديب: هل هناك هدوء في المنطقة؟ بقلم دافيد عيسى: جوزيف عون حارس السلم الأهلي في زمن الانقسامات. و من نتائج مباريات المونديال 2026 من الصفحة الأولى من صحيفة الشرق: أمريكا البوسنة 2-0، بلجيكا السنغال 3-2. نتابع مع نداء الوطن، وفي عناوينها: تشيع خامنئي يؤجل مفاوضات الدوحة، تعرفة النقل ثابتة رغم تراجع المحروقات، السائقون يرصدون خطوات وزارة الأشغال، لبنان وسوريا الجديدان، تشكيل لجنة عليا للتعاون بين الوزارات في المجالات كافة، وفتح صفحة جديدة لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر بل إلى جانب جميع اللبنانيين. في أسرار نداء الوطن نقرأ:
لوحظ غياب رئيس التيار جبران باسيل عن لائحة لقاءات أسعد الشيباني، وهو ما عزته أوساط متابعة إلى إرث علاقة باسيل بالنظام السوري السابق، وإلى أنه لا يزال يصنف ضمن المنطقة الرمادية القريبة من الممانعة. في أسرار نداء الوطن أيضا، يستعد تحالف يضم بنوكا خليجية وجي بي مورغان لترتيب قرض بقيمة 7 مليارات دولار لمصلحة سوريا، وذلك للمساعدة في تمويل جهود إعادة الأعمار والتي تقودها مجموعة معتز ومحمد الخياط وشركة يو سي سي هولدينج. في رئيسية نداء الوطن نقرأ: علمت نداء الوطن أن جوا من الارتياح خيم على بعبدة بعد زيارة الشيباني، والتي اتسمت بالإيجابية من حيث عرض الملفات وتطابق وجهات النظر في أغلبها. وأتت الزيارة لتنقل دعوة للرئيس عون إلى زيارة دمشق، وكان الشيباني قد أكد في اللقاء مع عون طي صفحة الماضي ومحو كل الآثار السلبية التي سببها نظام الأسد والتحضير لمرحلة تعاون أمني وسياسي وقت اقتصادي بين البلدين، خصوصا أن هذا التعاون يفتح أبواب الخليج اقتصاديا ويساهم في نهضة المنطقة. والتطمين الأبرز هو تأكيد عدم نية سوريا التدخل عسكريا في لبنان، خصوصا بعد تصريحات ترامب، حيث تتطلع سوريا إلى بناء علاقة من بلد إلى بلد، وترفض أن يزعزع أحد استقرارها أو أن يزعزع استقرار أحد. وتشير المعطيات بحسب نداء الوطن إلى أن هذه الزيارة استراتيجية أكثر منها تقنية، إذ ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتؤكد أهمية عودة لبنان وسوريا إلى المظلة العربية والدولية ونهاية عصر الهيمنة الإيرانية. وعليه تتجه الأنظار إلى الخطوات المستقبلية بين البلدين وكيف ستتابع الزيارة. في صفحة مقالات، ألان سركيس كتب: عون يرسم الإطار الثنائي، الرجوع ل23 ممنوع. سامر زريق: أمشوا خلف جوزيف عون، رسالة الشيباني الطائف وتفكيك حلف الأقليات. ريشار حرفوش كتب: إشارات انفتاح سوري جديد ودعوة رسمية لجعجع إلى زيارة دمشق. ونقرأ مقتطفات من الصفحة الاقتصادية 8 و9 من نداء الوطن. رمح هاشم كتبت: تعرفة النقل ثابتة رغم تراجع المحروقات، السائقون يرصدون خطوات وزارات الأشغال. مع استمرار تراجع أسعار المحروقات في لبنان، عاد ملف تعرفة النقل البري إلى الواجهة وسط تساؤلات حول ما إذا كان انخفاض أسعار البنزين والمازوت سينعكس على أجرة السيرفيس والنقل المشترك، أم أن التعرفة تبقى على حالها رغم تراجع أحد أبرز عناصر الكلفة التشغيلية. يؤكد في هذا الإطار رئيس اتحاد نقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس لنداء الوطن أن تعرفة السيرفيس ستبقى في الوقت الراهن على حالها رغم انخفاض الذي شهدته أسعار البنزين والمازوت، موضحا أن قرار تعديل التعرفة لا يرتبط بأسعار المحروقات وحدها. ويشير طليس لنداء الوطن إلى أن تحديد التعرفة يستند إلى نحو 17 عنصرا تدخل في احتساب الكلفة التشغيلية، وتشكل أسعار المحروقات واحدا منها فقط إلى جانب كلفة الصيانة وقطع الغيار والزيوت والإطارات وغيرها من النفقات التي يتحملها السائقون. ولذلك فإن انخفاض أسعار الوقود لا يعني تلقائيا خفض التعرفة.

0: ننتقل إلى الشرق الأوسط التي كتبت في عناوينها: إيران تحرذر من هجمات أمريكية إسرائيلية، بري يدفع لتسوية حول اتفاق الإطار مع إسرائيل، مسيرة إسرائيلية تقصف قرب مستشفى في النبطي بجنوب لبنان. نقرأ من صحيفة الشرق الأوسط: انفتاح سوريا على لبنان يشمل جميع مكوناته. يدفع رئيس البرلمان نبيه بري نحو تسوية حول اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، والذي أثار انقسامات لبنانية حوله ورفض حزب الله بشكل مطلق لهذا الاتفاق الإطار. وقال مصدر للشرق الأوسط هذا الصباح إن رئيس بري لا يتجه لتشكيل جبهة سياسية مناوئة لاتفاق الإطار أو تدعو لإسقاطه، على غرار تلك التي تشكلت لإسقاط اتفاق 17 من أيار 83. أضاف المصدر أن بقاء الوزراء المحسومين على بري في الحكومة يعني أن رعايته لتشكيل جبهة مماثلة ليست مطروحة، لأنه لا يريد إقحام البلد في لعبة المحاور وتطييف الانقسام واستدراج البلد للدخول في فتنة لا يريدها. إلى ذلك عكست زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت أمس انفتاحا على سائر المكونات السياسية في لبنان بما فيها حزب الله إذا اقتضت المصلحة ذلك، وسعى إلى تبديد مخاوف لبنان من تدخل عسكري سوري في البلاد، إذ طمأن إلى أنه لا نية لسوريا في القيام بأي خطوة عسكرية في لبنان بحسب ما تؤكد مصادر لصحيفة الشرق الأوسط هذا الصباح. ننتقل إلى العربي الجديد وفي عناوينها: جنازة خامنئي تقطع زخم المفاوضات، الدوحة وإسلام أباد تقدم إيجابي في المفاوضات وتستأنف بعد انتهاء مراسم جنازة خامنئي في 9 من الجاري. مسؤول أمريكي يتحدث عن اتفاق على تهدئة عسكرية لأسبوع، وطهران تحذر من تدخل في هرمز. الشيباني في بيروت: لجنة مشتركة وتطمينات وانفتاح على حزب الله إن كانت هناك مصلحة للبلدين. حواجز إسرائيلية في الجنوب اللبناني ولا انسحاب بموجب الاتفاق. ونصل إلى مستقبل web.net: بري للمدن، إما ننسق مع سوريا أو نسبح في البحر. جعجع بعد لقاء الشيباني: الاحترام المتبادل أساس العلاقة بين لبنان وسوريا. عون: لن نفارط بأي شبر من أرض لبنان وليحكم علينا من خلال التطبيق. المالية: أي زيادة على رواتب تستوجب إقرار اعتماد إضافي بقانون يصدر عن مجلس النواب. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات: صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية بيان أتى فيه تعقيبا على ما أدلى به أمين سر رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشعار عبر بعض وسائل الإعلام. يهم المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن يبدي استغرابه الشديد لصدور مثل هذه المواقف عن موظف في وزارة المالية، يفترض أن يكون على دراية كاملة بالأصول الدستورية والقانونية التي ترعى الإنفاق العام. وما يثير الاستغراب أكثر هو جهله أو إغفاله المتعمد لحقيقة قانونية ومالية بديهية يعلمها جميع العاملين في الشأن العام، هي أن الموازنة العامة للعام 2026 كما أقرها مجلس النواب لم تلحظ أي اعتماد مخصص لزيادة الرواتب والأجور، وبالتالي فإن زيادة من هذا النوع تستوجب حكما إقرار اعتماد إضافي بقانون يصدر عن مجلس النواب. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي إلي طنوس.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نهائيات كأس العالم للرجال للمرة الثانية بتاريخها بعد ما سبق ونظمت نسخة عام 1994. وقال المدير التنفيذي لفريق العمل التابع للبيت الأبيض الخاص بكأس العالم إنه الولايات المتحدة ممكن تدرس التقدم بملف لاستضافة كأس العالم عام 2038. وقال أندرو جولياني بتصريحات نشرتها شبكة بي بي سي: إذا فكرنا بأنه كأس العالم رح يتوسع يوما ما من 48 منتخب إلى 64 منتخب، بعتقد أنه الولايات المتحدة قادرة على استضافة كأس العالم ومع هالعدد. وأضاف: خلونا أولا نتجاوز هالنسخة اللي بتنتهي ب 19 تموز، وبعدين فينا نتقدم بملف لاستضافة نسخة 2038 أو أي نسخة أخرى. وأوضح جولياني أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قدرة الولايات المتحدة على استضافة كأس العالم مرة جديدة، وأضاف: ما في دولة أفضل استعداداً لاستضافة كأس العالم من الولايات المتحدة، وهالشي ظاهر على وسائل التواصل. إشارة إلى أنه بطولة 2030 ستقام بشكل مشترك بالمغرب وإسبانيا والبرتغال، أما نسخة 2034 فستقام بالمملكة العربية السعودية.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: الواقع الاجتماعي في لبنان بعد انهيار اقتصادي وحربين، والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة، وبرنامج أمان، موضوع الاقتصاد أولا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ضيفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
5: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
6: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
7: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
8: تقفز
7: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
8: تزقزق. ما صبت شي،
7: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية.
8: إنه أنا بحسها كوميدية.
7: لولو أكتر اجتماعية،
8: سياسية اجتماعية.
9: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع على مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
10: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: شو رأيك بهالجوت الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايمون كبيس.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجالي بريل 3 لتر $5.70، ألومنيوم 25 قدم بيرلا 90 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: صباح الخير، اليومية من صوتي كل لبنان، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام وإلي طنوس.

0: العناوين اليومية.
1: صباح الخير. الشيباني جال مطمئنا السلطة الرسمية وخصوم سوريا السابقين إلى انعدام النية بالتدخل عسكريا أو سياسيا في لبنان. عين التيني المحطة الأبرز في الجولة الفضفاضة. بري مرتاح واللقاء مع حزب الله إن استدعت المصلحة الوطنية ذلك. عون لن نفرط بأي شبر من الأرض، والتفاوض ليس استسلاما بل حرب دبلوماسية من دون دماء. إسرائيل تؤجل المرحلة التنفيذية من اتفاق الإطار، تواصل التفجير وتلاحق عناصر حزب الله. إيران بدأت فعاليات وداع المرشد السابق بغياب خليفته، وإدارة ترامب منعت إسرائيل من اغتيال قليباف وعرقجي. إسبانيا تخطت عقدة الأدوار الإقصائية ومنتخبها انتقل إلى جانب البرتغال للدور 16.
0: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01

0: والشعبي بزيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، الذي جاء حاملا تطمينات تؤكد عدم نية سوريا التدخل عسكريا في لبنان، بالإضافة إلى انفتاحها على سائر المكونات اللبنانية بما فيها حزب الله إذا اقتضت المصلحة ذلك. أما اللافت فكان شمول الزيارة كل الأطياف السياسية اللبنانية باستثناء تيار المستقبل. في الغضون بقي اتفاق الإطار مسرحا للاعتراض والتأييد، وقد أكد الرئيس جوزيف عون أمس عدم التفريط بشبر من الأرض، وبأن التفاوض ليس خيانة إنما حرب دبلوماسية من دون دماء. وتأتي مواقف رئيس الجمهورية بالتزامن مع تأجيل إسرائيل البدء بتنفيذ ما ورد في الاتفاق لجهات المناطق التجريبية، متذرعة برفض حزب الله تسليم سلاحه. أما في إيران فاستعداد لتشيع رسمي وشعبي للإمام علي الخامنئي بغياب خليفته ونجله مجتبى الذي حضر بالصورة فقط. وإلى التفاصيل مع سلامة.
1: نعم جاكلين، إذن أنهى وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني جولة فضفاضة على كبار المسؤولين اللبنانيين والقيادات السياسية والروحية، فجال على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيسي المجلس والحكومة نبيه مري ونواف سلام. في قصر بعبدة أكد الشيباني أن لا نية لبلاده للتدخل عسكريا في لبنان، مشيرا إلى رغبة سورية في التعامل مع لبنان من بلد إلى بلد. في المقابل رحب عون بهذا التوجه مشيدا بمواقف الرئيس أحمد الشرع التي تؤكد أن سوريا لن تعود إلى سياسات الوصاية، وأن العلاقة المستقبلية يجب أن تقوم حصرا بين دولتين مستقلتين.
0: وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني وصف لقاءه بالرئيس نبيه بري بالممتاز جدا، وبأنه يصب في صالح العلاقات اللبنانية السورية، وأضاف لا يوجد لقاء مع حزب الله، لكن في المستقبل إذا كان هناك من مصلحة تصب لصالح البلدين بالتأكيد نحن منفتحون على ذلك. وتبعا لزوار عين التيني، فإن الرئيس بري كان مرتاحا جدا للجلسة مع الشيباني، وقد وصفه بأنه مطلع وصادق بنواياه، وأتى إلى لبنان لفتح علاقة مع كل اللبنانيين، وأنه أكد بأن كل ما يخرج على الإعلام يجب وضعه وراء ظهورنا، فيما أكد بري أن الشيباني لم يتحدث معه بموضوع حزب الله على الإطلاق. الرئيس بري وردا على سؤال لصحيفة المدن حول اتفاق الإطار اكتفى بالقول العوض بسلمتك.
1: وفي السرايا الحكومية وقع الرئيس نواف سلام مع الوزير الشيباني على اتفاقية تشكيل اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة لتكون المرجعية الرسمية لمعالجة الملفات الثنائية، سواء فيما يتعلق بالحدود أو الاقتصاد أو الأمن أو النقل أو الطاقة. أما في السياسة فاعتبر الشيباني أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل شأن لبناني.
2: تأتي هذه الزيارة لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان. هذا الإطار سيكون منصة لجميع الوزارات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. الموقف السوري الرسمي يرفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. موضوع الإطار هو أيضا شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن هذا المسار.
0: الرئيس نواف سلام قال من جهته إن هدف اللقاء مع الوزير الشيباني هو تعزيز التعاون بين لبنان وسوريا في مسألة الربط الكهربائي والنقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة المرور وتطوير العلاقات الاقتصادية.
3: هدف اللقاء هذا هو تعزيز التعاون بعدد من المجالات، في مقدمتها مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا يلي أنجزناه أنا ومعالي الوزير، هو التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية على غرار ما في بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة.
1: جولة وزير الخارجية السورية شملت أيضا رئيس حزب القوة اللبنانية سمير جعجع، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط، البطريرك بشارة بطرس الراعي، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في حضور مفتي المناطق وعددا من مسؤولي دار الفتوى، كما زار عاصمة الشمال طرابلس.
0: ومن معراب أكد الشيباني استعداد بلاده للوقوف إلى جانب لبنان وحرص سوريا على دعمه في الاستقرار الأمني والسياسي. أما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فحمل الضيف السوري رسالة إلى الرئيس الشرع مفادها استكمال السياسة المتبعة نفسها على قاعدة أن لبنان دولة سيدة حرة مستقلة.
4: وعملوا جريمة كبيرة بحق لبنان.

0: وقت أسقطوا اتفاق 17 أيار. بدي وجه تحية كبيرة للرئيس جوزيف عون، للرئيس نواف سلام، عم بحطوا حالهم بالواجهة تجربوا يخلصوا لبنان من مطرح ما هو لبنان. مش هناك دلنا 50 سنة بالوضعية السابقة اللي احنا فيها، والقافلة تستمر خلص شبطكم بكل الباقي.
1: ومن الصيف، حيث التقى رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، أكد الشيباني أن سوريا الجديدة تنظر إلى لبنان كشريك ودولة ذات سيادة، نافيا التطرق لأي مبادرة تتعلق بسلاح حزب الله. أما الجميل فقال: نتمنى أن نصل إلى استقلال سياسي وتبادل اقتصادي مع سوريا.
2: الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط قال بعد لقائه وزير الخارجية السورية إنه بين علاقة متوازنة وموضوعية مع سوريا واتفاق قد يؤدي إلى أسوأ من اتفاق 17 أيار. أفضل العلاقة المتوازنة مع سوريا، قال جنبلاط.
3: العلاقة الجيدة والمتوازنة بين لبنان وبين سوريا، علينا أن نفتح علاقات جديدة سياسية اقتصادية واستراتيجية. أفضل العلاقة المتوازنة والمعقولة مع سوريا ولا الاتفاق 17 أيار الجديد.
2: في قصر بعبدة، وفود سياسية وشعبية أيدت الخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية لإنهاء الحرب وتحرير الأرض وعودة النازحين والأسرى. الرئيس عون أكد عدم التفريط بأي شبر من الأرض، مشيرا إلى أن المفاوضات ليست خيانة. وردا على المنتقدين، قال رئيس الجمهورية: ليحكموا علينا من خلال التطبيق، لأن ما وضعناه من أهداف نصب أعيننا لا يختلف عن أهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء.
1: توازيا برز موقف الرئيس بري، أعلن في خلاله أن الدولة يجب أن تكون المرجعية الوحيدة للسلاح، وأن حزب الله مستعد للانسحاب من جنوب الليطاني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي كامل. وفي السياق، التقى وفد حركة أمل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في طهران في خلال تمثيله الرئيس بري في تشييع الإمام علي خامنئي، وسلمه رسالة خطية من الرئيس بري.
2: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال: نحن لسنا مع اتفاق استسلام لإسرائيل، بل مع اتفاق سلام. وأضاف في حديث إلى قناة الجزيرة: نؤيد بعض مضامين الاتفاق التي تعلن نية ببسط سيادة الدولة وإنهاء الصراع وإرساء الاستقرار الدائم، لكن لدينا اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية.
4: نحن مش مع اتفاق استسلام، نحن مع اتفاق سلام. كان مفروض على رئيسي الجمهورية والحكومة قبل الذهاب إلى التفاوض أن يتحصنوا بورقة لبنانية، يلي هي ورقة استراتيجية أمن قومي لبناني، هي يلي بتحط عملية تسليم السلاح.
1: في المواقف الدولية، أعلن الاتحاد الأوروبي أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يمهد لانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح حزب الله، داعيا إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية بين الطرفين. وشدد الاتحاد الأوروبي على استمرار وجود الأمم المتحدة في لبنان عقب انتهاء مهمة اليونيفيل.
2: ويقول سفير أمريكي سابق في دولة إقليمية ومبعوث خاص تولى ملفات عدة لصحيفة الجمهورية، إن الانسحاب الإسرائيلي واستكمال ترسيم الحدود الدولية من شأنهما أن يسحبا تدريجا أحد أبرز مبررات احتفاظ حزب الله بالسلاح، محذرا من أي مواجهة عسكرية مع الجيش اللبناني. وأشاد السفير الأمريكي السابق بما يقوم به الرئيس جوزيف عون لناحية السعي إلى تعزيز قدرات الدولة لتصبح وحدها المسؤولة عن تأمين متطلبات الشعب اللبناني، لا سيما في الجنوب والبقاع.
5: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني طوال ساعات الليل وحتى الفجر.
1: أقر مجلس الوزراء تأييد الاتفاقية الموقعة بين لبنان وسوريا لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة، والموافقة على مشروع توريد 100 حافلة لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتمويل من هبة مقدمة من الصين. الرئيس نواف سلام أوضح في خلال الجلسة أن الاتفاق الإطاري الثلاثي يعد بمثابة خارطة طريق للمفاوضات، والتي لا تزال في مراحلها الأولى وتهدف إلى الوصول إلى جدول زمني محدد انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية. وزير الإعلام بول مرقس تناول اعتراض وزراء حزب الله وحركة أمل على الاتفاق الإطاري، موضحا أنها قد سجلت شكلا ومضمونا من دون الدخول في نقاش تفصيلي.
2: في الميدان جنوبا، تؤخر إسرائيل البدء بالخطوات التنفيذية لاتفاق الإطار عبر المناطق التجريبية، في حين يواصل جيشها عدوانه على القرى والبلدات الجنوبية. أحسين معنا.
5: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني طوال ساعات الليل وحتى الفجر، حيث استمرت أصوات التفجيرات تسمع بشكل قوي لا سيما في القطاع الأوسط، والتي تنقلت بين بلدات بيت يحون وكونين وبرعشيت وحداثة مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما استهدف العدو الإسرائيلي بلدة برعشيت ومحيطها بأكثر من 6 صواريخ أرض أرض، وأصاب أحد الصواريخ منزلا، كما سجل أضرار كبيرة في مركز الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية في البلدة دون وقوع إصابات بشرية. كذلك سمع عدوي انفجارات قوية في محيط بلدات مركبة وحولة ودير سريان في القطاع الشرقي. أما في القطاع الغربي فقد شن الطيران المسير قرابة الساعة 1:30 فجرا غارتين على محيط بلدتي صديقين جبال البطن في قضاء صور، مستهدفا آلية من نوع بيكاب، وقد أعقب الاستهداف أصوات انفجارات، وأسفر العدوان عن سقوط عدد من الإصابات تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة. وكان الجنوب اللبناني قد شهد أمس سلسلة اعتداءات، حيث استهدف الطيران المسير حرج علي الطاهر وأطراف النبطية الفوقة، كما تعرضت أطراف الشقيف أرنون لقصف مدفعي، بالإضافة إلى إلقاء قنابل صوتية فوق منطقة المشاع في بلدة المنصوري مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف مجد الزون وبيوت السياح. كذلك انفجرت أمس محلقة إسرائيلية مفخخة فوق بلدة ياطر دون وقوع إصابات. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق حتى هذا الصباح في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
2: الجيش الإسرائيلي نشر مقطع فيديو وأشار من خلاله إلى عثوره على نفقين تحت الأرض في الطير ومرون الرأس، كما أعلن العثور في الطير على مستودع للأسلحة والوسائل القتالية احتوى أيضا على صواريخ وقذائف هاون. القناة 12 العبرية أشارت في المقابل إلى إصابة جنود إسرائيليين في حدث أمني جنوبي لبنان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي إنهاء لواء غفعات مهامه القتالية في لبنان.
1: وفي السياق، أفادت منظمة اليونيسف في بيان بأن ما لا يقل عن 100,000 طفل في لبنان يواجهون خطر عدم العودة إلى مقاعد دراسة مع بداية العام الدراسي المقبل، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة قبل شهر أيلول لتأهيل المدارس.
2: وفي ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، كشفت وزيرة السياحة لورا لحود عن أن الحجوزات في موسم الصيف حتى الساعة ما زالت ضعيفة، مشددة على أنه من دون أمن واستقرار في البلاد لا سياحة ولا اقتصاد. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أجرته الزميلة جوال غابي، طلبت لحود من اللبنانيين الإبلاغ عن جميع الشكاوى عند أي مخالفة. الحديث نسمعه كاملا وراء نشرة 8:15، ونستمع الآن إلى مقاطع قليلة.
6: لازم الدولة تبسط يدتها على كل لبنان، يكون في جيش واحد، يكون في أمن واستقرار. منشوف كيف دغري ترجع بتنشط السياحة، بيجوا كل السواح، بيجوا كل المغتربين على لبنان.
7: معليكي، هل بدأنا نشهد عودة للسياح العرب لاسيما من دول الخليج والسعودية؟
6: مثل ما قلنا الإمارات رفعت الحظر.
7: نعم. على الأرض هل بدأنا نشهد؟
6: لا، بعد بس هلأ الخبر هو جديد، تاخد وقت الواحد نرجع نبني الثقة، بس في أخبار كتير إيجابية ودغري. يعني إذا خلاص أكدنا للعالم أنه ما بقى في حرب، الكل رح يجي على لبنان، كلهم ناطرين يرجعوا على لبنان.
7: بحسب الحجوزات حتى الساعة هل وصلنا إلى نصف الرقم الذي كان؟
6: مثل ما قلت لك الأرقام من دقيقة، نحن عم نشتغل بالوزارة على رقمني، ونقدر كل المؤسسات السياحية تكون موجودة على الخريطة السياحية. عم نجمع المعلومات وعم نشتغل على الرقمنة.
2: في إيران بدأت فعاليات الوداع الرسمي للمرشد الأعلى السابق السيد علي خامنئي في العاصمة طهران. قبل نقل الجثمان لإتمام الدفن، وقد غاب عن اليوم الأول للوداع الذي يستمر 6 أيام نجله وخليفته مجتبى الذي حضر بالصورة فقط.
1: نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي القول إن المحادثات مستمرة مع إيران، لافتة إلى أن الموفدين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماعات مثمرة في قطر.
2: في غضون ذلك جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إن ما حدث مع طهران حملة لنزع سلاحها النووي وليس حربا بالمعنى التقليدي، وأضاف لم تتمكن سفينة واحدة من الوصول إلى إيران في خلال الحصار البحري، مكررا القول إنها ستشتري الذرة والقمح والمنتجات الزراعية من أمريكا بالأموال المجمدة.
1: أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام في منطقتنا إلا من خلال نهج شامل وجامع ومن دون أي تدخل خارجي.
2: إلى ذلك كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس ترامب علمت في أذار الماضي أن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف كان مدرجا على قائمة أهداف إسرائيلية، فحذرت إيران عبر وسطاء من احتمال تعرضه ووزير الخارجية عباس عرقجي للاغتيال لأن من شأن ذلك نسف المفاوضات. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن إدارة ترامب منعت إسرائيل من استهدافهما في نيسان الماضي.
1: أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إلى أن إيران لا تزال المحور المركزي في استعدادات إسرائيل التي تمر بمرحلة انتقالية على مختلف الجبهات، ورأى أنها لا تزال نشطة.
2: لفتت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أنه بعد 1000 يوم من حرب ضارية مدمرة حصدت في خلالها مئات الأرواح في الجانب الإسرائيلي وعشرات الآلاف في الجانب الفلسطيني، حدث ما لا يصدق. لم ينجو الجناح العسكري لحماس من الحرب فحسب، بل تمكنت حماس من البقاء كهيئة حاكمة وحيدة في القطاع.
1: في فنزويلا ارتفع عدد قتلى الزلزالين إلى 2595 بحسب ما أعلنت الرئيسة المؤقتة. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم بنحو 1% إلى 4162.85 دولارا للأونصة.
2: في أخبار الرياضة، فاز لبنان على السعودية في التصفيات الآسيوية لكأس العالم في كرة السلة. أما في جديد المونديال فقد كسرت إسبانيا عقدة مستمرة منذ نهائي مونديال العام 2010، والبرتغال أسقط كرواتيا بالضربة القاضية. إذن تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور 16 في كأس العالم 2026 بعدما تغلب على النمسا بثلاثية نظيفة مساء أمس على ملعب لوس أنجلوس ضمن منافسات الدور 32، وأنهى المنتخب الإسباني بهذا الانتصار عقدة طويلة في الأدوار الإقصائية، محققا أول فوز في مباريات خروج المغلوب بالمونديال منذ تفوقه على هولندا 1-0 في نهائي مونديال 2010 عندما توج باللقب العالمي الوحيد في تاريخه. وفجر اليوم نجح المنتخب البرتغالي بالتأهل إلى الدور 16 من كأس العالم بعد فوزه المثير على كرواتيا بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت أداء هجوميا قويا وتقلبات مثيرة. وفي هذه الأثناء يتواجه منتخب سويسرا والجزائر، وقد بلغت النتيجة حتى اللحظة 2-0 لصالح المنتخب السويسري، على أن يلتقي المنتخبان الأسترالي والمصري عند 9 ليلا في دالاس.
1: من الأجواء الرياضية الحماسية في العالم إلى صفحة الأحوال الجوية في لبنان. طقس صيفي رطب نسبيا على الساحل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، مع التحذير من ارتفاع موج البحر إلى حدود 1.5 متر خاصة على الشواطئ الشمالية يومي الجمعة والسبت.

0: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
4: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
5: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: انت مليون جديد توني كيوان
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة. زيت دوار الشمس 3 لتر ديروني ب $5.70. طحينة الواد الأخضر 900 جرام ب $5.20.

0: جدل مع الصحفي غسان حجار.
1: حدثتني زوجتي ميرا وهي مدرسة لغة فرنسية في مدرسة الفرير مون لاسال بأن نحو 80% من تلامذة الشهادة المتوسطة لبروفي عندما أعطي لهم الخيار بأن يعالجوا موضوعا يهمهم كتبوا عن الحرب وعن مفاعيل الحرب وتداعيات الحرب. قد تختلف وجهات نظرهم حيال الحرب وأسبابها وتداعياتها، وهذا شأنهم وحالهم مع أولياء أمورهم وأجواء ما تربوا عليه وما ينتمون له ويؤمنون به أحيانا، لكن خلاصة الأمر أن الحرب تسيطر على أفكارهم وعلى العقل الباطني قبل العقل الواعي. ومهما حاول اللبنانيون تناسي ويلات الحروب العبثية المتتالية على أرضنا، فإن المشاهد المتكررة للقتل والدمار ومشاعر الرعب والخوف وأيضا مشاعر الأسى والقلق، القلق الحالي والقلق المستقبلي على المصير، كلها عوارض ملازمة لأحوالنا ولأنماط تفكيرنا في وعينا وفي نومنا. صحيح أن التلاميذ الذين يكملون دراستهم ليسوا من النازحين، لكنهم أبناء قرى وبلدات في الجنوب والبقاع، وقد نزح عدد من ذويهم وأقاربهم وأصدقائهم، وقتل البعض الآخر وأصيب آخرون بعاهات وتشوهات. لا يمكن عزل كل هذه المآسي عن حياتنا، حتى الذين يدمنون الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فإنهم غالبا ما يتأثرون سلبا، سواء بشعورهم بالأسى وقلقهم أو باعتيادهم على صور الأشلاء والدمار والهدم، لتصبح تلك المآسي أمرا عاديا مقبولا، وهذا يدمر منظومة القيم الإنسانية والاجتماعية. أن يكتب نحو 80% من المتقدمين إلى الامتحان عن الحرب لأمر يستدعي إعلان حالة الطوارئ، لأننا في مواجهة أناس مرضى على مثالنا، وكلنا نحتاج إلى علاج نفسي واجتماعي وأيضا وطني. حتى الذين لا يشعرون بل يشمتون بالآخر النازح أو الميت، فإنهم في أمس الحاجة إلى ذلك العلاج، لأن مشاعرهم أيضا تنم عن حالة غير سليمة وغير صحية. فيما كانت ميرا تحدثني، نظرت إلى ابني البالغ 7 سنوات وهو يفكر دائما بالحرب والقصف وأحوال الناس وأوضاع البيوت، وقلت لها: أمر طبيعي أن يكتب التلاميذ على هذا النحو غير الطبيعي، حرام ما تفعله جماعة أو أكثر بشعب لبنان وبشباب لبنان وبأطفال لبنان، إذ تصدر عليهم الحكم بالإعدام عبر الحروب المستمرة، حروب الآخرين على أرضنا، كما قال يوما الكبير غسان التويني.
0: جدل مع الصحفي غسان حجار عبر صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: الشيباني جال مطمئنا للسلطة الرسمية وخصوم سوريا السابقين إلى انعدام النية بالتدخل عسكريا أو سياسيا في لبنان. عينتين المحطة الأبرز في الجولات الفضفاضة: بري مرتاح واللقاء مع حزب الله إن استدعت المصلحة الوطنية ذلك. عون: لن نفارط بأي شبر من الأرض، والتفاوض ليس خيانة بل حرب دبلوماسية من دون دماء. إسرائيل تؤجل المرحلة التنفيذية في اتفاق الإطار، تواصل التفجير وتلاحق عناصر حزب الله. إيران بدأت فعاليات وداع المرشد السابق بغياب خليفته، وإدارة ترامب منعت إسرائيل من اغتيال قاليباف وعراقجي. إسبانيا تخطت عقدة الأدوار الإقصائية، ومنتخبها انتقل إلى جانب البرتغال للدور 16. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

الصحفي والكاتب السياسي علي حميدي تحت الضوء. كيف ستترجم بنود اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات تنفيذية؟ ما هو الجدول الزمني المتوقع؟ وهل تلتزم الأطراف به؟ ماذا تحمل زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن؟ ماذا عن التفاهم الأمريكي الإيراني؟ وهل يتجه نحو الترسخ أم التعثر؟ وكيف سينعكس على لبنان والمنطقة؟ تحت الضوء مع ميري العلم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: أخبار من اليونيفيل. منذ استئناف الأعمال العدائية في جنوب لبنان في 2 آذار، لا تزال الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تشكل تهديدات خطيرة للمدنيين وتقيد الحركة في عدة مناطق. واستجابة لذلك، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تنفيذ عمليات يومية تهدف إلى حماية الأرواح رغم التحديات والمخاطر الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية، وذلك للحد من هذه الأخطار والمساعدة في إتاحة وصول أكثر أماناً للمجتمعات المحلية والمنظمات الإنسانية. ويسلط الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل الضوء على هذه الأنشطة.
1: إحدى المهام الأساسية التي تسهم في إنقاذ الأرواح والتي ينفذها حفظة السلام التابعون لليونيفيل هي عمل فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة. فمنذ 2 آذار تمكنت هذه الفرق من تحديد مواقع ما يقارب 50 خطرا متفجرا والتخلص منها بأمان، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة والأجهزة المتفجرة المرتجلة والطائرات المسيرة المتحطمة. وتزداد هذه المهام خطورة مع زرع الألغام على الطرقات في مواقع مختلفة، وتسهم هذه العمليات في الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين وتسهيل حركة المساعدات الإنسانية وغيرها من التحركات المدنية الأساسية ضمن منطقة عملياتنا، كما تدعم تنقل حفظة السلام التابعين لليونيفيل والجيش اللبناني.
0: إلى جانب هذا العمل، ينفذ حفظة السلام التابعون لليونيفيل أيضاً أنشطة لإعادة فتح الطرق وأصلاحها بهدف استعادة حرية الحركة في مختلف أنحاء جنوب لبنان. ويظل إصلاح الطرق والجسور أمراً أساسياً لضمان حركة حفظة السلام والوصول الإنساني إلى المناطق المتأثرة بالأعمال العدائية. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل مجدداً.
2: Peacekeepers continue to reopen and repair key roads across the south.
1: يواصل حفظة السلام إعادة فتح وإصلاح الطرق الرئيسية في مختلف أنحاء الجنوب، بما في ذلك في بلدات مثل شمع، مروحين، وعيت الشعب، ومرجعيون، وكفركلا، وحولة، وفي بعض المواقع التي يكون فيها الضرر بالغا إلى درجة يتعذر معها الإصلاح المباشر. يتم إنشاء طرق بديلة لاستعادة إمكانية الوصول. فعلى سبيل المثال، عمل حفظة السلام مؤخرا على إعادة فتح طريق بطول 2.5 كيلومتر يربط بين قرى الجنوب بالناقورة، مستخدمين آليات نقل الأتربة والحفارات والجرافات. وقد نفذ هذا العمل من قبل حفظة السلام بمن فيهم فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة وغيرهم من المتخصصين. وعلى الرغم من أن الوضع الأمني في جنوب لبنان لا يزال متقلبا، فإن حفظة السلام التابعين لليونيفيل الذين يعملون في ظروف صعبة وغالبا ما تكون خطرة يواصلون التزامهم بتنفيذ ولايتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
0: أطلقت مؤخراً في بيروت حملة ممولة من اليونيفيل وبقيادة اليونسكو لمكافحة الأخبار المضللة والمغلوطة، وذلك خلال حفل استضافته بشكل مشترك وزارة الإعلام اللبنانية ومنظمة اليونسكو. ومن خلال سلسلة من المقاطع المصورة القصيرة التي ستبث عبر تلفزيون لبنان، تشجع الحملة على التحقق من المعلومات والاستخدام المسؤول لحرية التعبير. وتهدف سلسلة الفيديوهات التي تحمل عنوان أنشر بوعي، كن جزءا من الحقيقة مش من التضليل، إلى تشجيع الناس على التحقق من المعلومات قبل مشاركة المحتوى عبر الإنترنت وزيادة وعيهم حول المعلومات المضللة. وزير الإعلام بول مرقس قال إن هذه الفيديوهات ستوزع أيضا على المدارس والجامعات اللبنانية للمساعدة في رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بشأن مواجهة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة. ووفقاً لليونسكو صممت هذه الفيديوهات التوعوية لتمكين الجمهور ولا سيما الشباب من اكتساب مهارات التحقق من المعلومات وتعزيز المشاركة المسؤولة في نشر المحتوى، بما يسهم في إيجاد بيئة إعلامية أكثر وعياً ومصداقية. في 17 حزيران نظم القطاع الشرقي في اليونيفيل مبادرة للتبرع بالدم في قاعدته بجنوب لبنان دعماً لمستشفى مرجعيون، وقد جرى اختيار حفظة السلام المشاركين في حملة التبرع مسبقاً وفقاً لفصائل الدم المحددة التي طلبها المستشفى، بما يضمن أن تلبي التبرعات الاحتياجات الطبية المحددة بشكل فعال. وقد أسهمت الحملة في تعزيز مخزون الدم المتوفر لدى مستشفى مرجعيون. يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل دعم القطاع الطبي كلما أمكن، بما في ذلك من خلال مبادرات التبرع بالدم في ظل الوضع الصعب في جنوب لبنان والضغط المتزايد على الخدمات الأساسية.

0: توقعات هالند منتخب النرويج إلى التأهل للدور 16 من كأس العالم 2026 للمرة الأولى منذ العام 1998 بعد ما سجل هدف الفوز بالدقائق الأخيرة أمام الكوت ديفوار. وشهدت المباراة بداية قوية من منتخب كوت ديفوار اللي خاض أول مباراة إقصائية بتاريخه بكأس العالم، حيث فرض ضغط هجومي بالدقائق الأولى واعتمد على سرعة جناحيه لاختراق الدفاع النرويجي. ورح يواجه المنتخب النرويجي نظيره البرازيلي بالدور 16 بمواجهة مرتقبة تقام يوم 5 تموز بنيويورك نيوجيرسي، بينما ودع منتخب الكوت ديفوار البطولة بعد مشاركة شهدت بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى بتاريخه.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: أنا لبنان تلقف
0: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: الوحش
6: تعال معي على البيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود،
9: دوري السمراني.
7: مسرحية الوحش مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
3: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
10: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، دير جنرال 3 لتر $2.60، جيل للغسيل لوشا لترين ونص ب $6.40.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام وإلي طنوس.

صباح الخير. عناوين النشرة: رسائل سورية تطمينية للبنان حملها الشيباني، لا نية بالتدخل العسكري أو السياسي، وجولته شملت خصوم سوريا السابقين. عين التين المحطة الأبرز في الجولة الفضفاضة. بري مرتاح: واللقاء مع حزب الله إن استدعت المصلحة الوطنية ذلك. وفود سياسية وشعبية في بعبدة، وعون يؤكد: لن نفرط بشبر واحد من الأرض، والتفاوض ليس خيانة. الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل جنوبا، وتأجيل مستمر للمناطق التجريبية. فعاليات وداع المرشد الإيراني السابق انطلقت بغياب خليفته، وإدارة ترامب منعت إسرائيل من اغتيال قليباف وعرقجي. إسبانيا تخطت عقدة الأدوار الإقصائية، ومنتخبها انتقل إلى جانب البرتغال للدور 16، وسويسرا تخرج الجزائر من السباق.

0: رشوي مش مقلي لأزي صحة ولزي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

أهلا بكم. حمل وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى لبنان تطمينات من الرئيس أحمد الشرع حول عدم نية سوريا التدخل عسكريا في

0: للتحرير من دون دماء، وإلى أن تبدأ المرحلة التنفيذية لبنود الاتفاق عبر المناطق التجريبية. بدأت في إيران فعاليات وداع المرشد السابق السيد علي خامنئي بغياب خليفته ونجله السيد مجتبى الذي حضر بالصورة فقط، في حين أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى مفاوضات إيجابية عقدها المفدان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير في الدوحة. وإلى التفاصيل المحلية مع سلام.
1: إذن جاكلين، أنهى وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني جولة فضفاضة على كبار المسؤولين اللبنانيين والقيادات السياسية والروحية، فجال على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيسي المجلس والحكومة نبيه بري ونواف سلام. في قصر بعبدة أكد الشيباني أن لا نية لبلاده للتدخل عسكريا في لبنان، مشيرا إلى رغبة سوريا في التعامل مع لبنان من بلد إلى بلد. في المقابل رحب عون بهذا التوجه مشيدا بمواقف الرئيس أحمد الشرع التي تؤكد أن سوريا لن تعود إلى سياسات الوصاية، وأن العلاقة المستقبلية يجب أن تقوم حصرا بين دولتين مستقلتين.
0: وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني وصف لقاءه بالرئيس نبيه بري بالممتاز جدا وبأنه يصب في صالح العلاقات اللبنانية السورية، وأضاف لا يوجد لقاء مع حزب الله، لكن في المستقبل إذا كان هناك من مصلحة تصب لصالح البلدين بالتأكيد نحن منفتحون على ذلك. وتبعا لزوار عين التيني، فإن الرئيس نبيه بري كان مرتاحا جدا للجلسة مع الشيباني، وقد وصفه بأنه مطلع وصادق بنواياه وأتى إلى لبنان لفتح علاقة مع كل اللبنانيين، وأنه أكد بأن كل ما يخرج على الإعلام يجب وضعه وراء ظهورنا. فيما أكد بري أن الشيباني لم يتحدث معه بموضوع حزب الله على الإطلاق. الرئيس بري وردا على سؤال لصحيفة المدن حول اتفاق الإطار اكتفى بالقول العوض بسلامتك.
1: وفي السرايا الحكومية وقع الرئيس نواف سلام مع الوزير شيباني على اتفاقية تشكيل اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة لتكون المرجعية الرسمية لمعالجة الملفات الثنائية، سواء فيما يتعلق بالحدود أو الاقتصاد أو الأمن أو النقل أو الطاقة. أما في السياسة فاعتبر شيباني أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل شأن لبناني.
2: تأتي هذه الزيارة لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان. هذا الإطار سيكون منصة لجميع الوزارات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. الموقف السوري الرسمي يرفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. موضوع الإطار هو أيضا شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن هذا المسار.
0: الرئيس سلام قال من جهته إن هدف اللقاء مع وزير الخارجية السورية هو تعزيز التعاون بين لبنان وسوريا في مسألة الربط الكهربائي والنقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة المرور وتطوير العلاقات الاقتصادية.
3: هدف اللقاء هذا هو تعزيز التعاون بعدد من المجالات، في مقدمتها مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا يلي أنجزناه أنا ومعالي الوزير هو التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية على غرار ما في بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة.
1: جولة وزير الخارجية السورية شملت أيضا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط، البطريرك بشارة بطرس الراعي، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في حضور مفتي المناطق وعدد من مسؤولي دار الفتوى، كما زار عاصمة الشمال طرابلس.
0: من معراب أكد الشيباني استعداد بلاده للوقوف إلى جانب لبنان وحرص سوريا على دعمه في الاستقرار الأمني والسياسي. أما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فحمل الضيف السوري رسالة إلى الرئيس الشرع مفادها استكمال السياسة المتبعة نفسها على قاعدة أن لبنان دولة سيدة حرة مستقلة والتعامل معها على هذا الأساس.
4: نعمل جريمة كبيرة بحق لبنان وقت أسقطوا اتفاق 17 أيار. بدي وجه تحية كبيرة للرئيس جوزيف عون للرئيس نواف سلام، عم بيحطوا حالهم بالوجهة تجربوا يخلصوا لبنان من مطرح ما هو لبنان. مش هناك دلنا 50 سنة بالوضعية السابقة اللي نحن فيها، والقافلة تستمر خلص شو بدكم بكل باقي.
1: ومن الصيف، حيث التقى رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، أكد الشيباني أن سوريا الجديدة تنظر إلى لبنان كشريك ودولة ذات سيادة، نافيا التطرق إلى أي مبادرة تتعلق بسلاح حزب الله. أما الجميل فقال: نتمنى أن نصل إلى استقلال سياسي وتبادل

0: اقتصادي مع سوريا.
1: الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط قال بعد لقائه الوزير السوري بين علاقة متوازنة وموضوعية مع سوريا واتفاق قد يؤدي إلى أسوأ من اتفاق 17 أيار، أفضل العلاقة المتوازنة مع سوريا.
2: العلاقة الجيدة والمتوازنة بين لبنان وبين سوريا، علينا أن نفتح علاقات جديدة سياسية اقتصادية واستراتيجية. أفضل العلاقة المتوازنة والمعقولة مع سوريا ولا الاتفاق 17 أيار الجديد.
1: في قصر بعبدة وفود سياسية وشعبية أيدت الخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية لإنهاء الحرب وتحرير الأرض وعودة النازحين والأسرى. الرئيس عون أكد عدم التفريط بأي شبر من الأرض، مشيرا إلى أن المفاوضات ليست خيانة، وردا على المنتقدين قال: ليحكموا علينا من خلال التطبيق، لأن ما وضعناه من أهداف نصب أعيننا لا يختلف عن أهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء.
0: توازياً برز موقف للرئيس بري أعلن في خلاله أن الدولة يجب أن تكون المرجعية الوحيدة للسلاح، وأن حزب الله مستعد للانسحاب من جنوب الليطاني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي كامل. وفي السياق التقى وفد حركة أمل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قلبة في طهران في خلال تمثيله الرئيس بري في تشييع الإمام علي خامنئي، وسلمه رسالة خطية من الرئيس بري.
1: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال: نحن لسنا مع اتفاق استسلام لإسرائيل، بل مع اتفاق سلام. وأضاف في حديث إلى قناة الجزيرة: نؤيد بعض مضامين الاتفاق التي تعلن النية ببسط سيادة الدولة وإنهاء الصراع وإرساء الاستقرار الدائم، لكن لدينا اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية.
3: نحن مش مع اتفاق استسلام، نحن مع اتفاق سلام. كان مفروض على رئيسي الجمهورية والحكومة قبل الذهاب إلى التفاوض أن يتحصنوا بورقة لبنانية، يلي هي ورقة استراتيجية أمن قومي لبناني، هي يلي بتحط عملية تسليم السلاح.
0: في المواقف الدولية، أعلن الاتحاد الأوروبي أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يمهد لانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح حزب الله، داعيا إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية بين الطرفين. وشدد الاتحاد الأوروبي على استمرار وجود الأمم المتحدة في لبنان عقب انتهاء مهمة اليونيفيل.
1: في الموازاة، أكد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيل ليتر أن إسرائيل لن تبقى في لبنان بمجرد نزع سلاح حزب الله. هذا ويقول سفير أمريكي سابق في دولة إقليمية ومبعوث خاص تولى ملفات عدة لصحيفة الجمهورية إن الانسحاب الإسرائيلي واستكمال ترسيم الحدود الدولية من شأنهما يسحبا تدريجا أحد أبرز مبررات احتفاظ حزب الله بالسلاح، محذرا من أي مواجهة عسكرية مع الجيش اللبناني. وأشاد السفير السابق بما يقوم به الرئيس جوزيف عون لناحية السعي إلى تعزيز قدرات الدولة لتصبح وحدها المسؤولة عن تأمين متطلبات الشعب اللبناني، لا سيما في الجنوب والبقاع. هل اتفاق الإطار بالسوء الذي يصوره معارضوه؟ نسأل الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك. دكتور مالك، صباح الخير.
4: لحضرتك والمستمعين الكرام.
1: كخبير قانوني ودستوري، هل تنازل لبنان عن سيادته وعن الجنوب كما يصور معارضو الاتفاق؟
4: سيدتي، من الثابت والأكيد أن لبنان لم يتنازل عن سيادة الوطن كما يحاول البعض أن يصور. أولا، بدء اليوم الدولة اللبنانية قد اضطرت مرغمة إلى التفاوض مع إسرائيل نتيجة إدخالها في أتون من النار والخراب والدمار. بالتالي اليوم لم يكن هناك أمام الدولة اللبنانية لاستعادة الأرض إلا التفاوض مع إسرائيل. بالتالي اليوم رئيس الجمهورية قام بما يجب عليه القيام به من أجل استعادة الأرض التي سلبت من قبل العدو الإسرائيلي، وليس هناك على الإطلاق أي تفريط بالسيادة لا من قريب أم بعيد على الإطلاق.
1: البعض أخذ على الاتفاق إسقاطه حق لبنان في مقاضاة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها ومطالبتها بتعويضات عن الخسائر المادية التي ألحقتها بالقرى والبلدات، هل هذا صحيح؟ وهل باتت ملاحقة إسرائيل تقتصر على الأفراد المتضررين؟
4: من الثابت والأكيد أن ما يحكى عنه هو البند 13 من هذا الاتفاق، اتفاق الإطار. اليوم حتى ولو تضمن هذا الاتفاق براءة ذمي أو إعطاء صك براءة لجهة المطالبات القانونية وحق مراجعة المحاكم والمحافل الدولية، فهذا لا يغير في الواقع القانوني الدولي بشيء، لأن الجرائم التي تتسم بكونها جرائم ضد الإنسانية هذه الجرائم ليس باستطاعة الدول التنازل عنها، لأنه لا يمكن على الإطلاق السماح لأشخاص ارتكبوا أو كيانات ارتكبت أفعال جرمية ترتقي إلى درجة جرائم ضد الإنسانية بمجرد الاتفاق على عدم المقاضاة. بالتالي اليوم هذا البند لو كان موجودا اليوم يكون موجود غالبا في غالبية الاتفاقيات التي تجرى بين الدول، ولكن هذا لا يمنع على الإطلاق اليوم مداعات إسرائيل بسيما بالدعاوى التي هي تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية.
1: سؤال أخير دكتور مالك، هناك لغط حول ضرورة عرض اتفاق الإطار على مجلس النواب، الرئيسان عون وسلام يقولان إنه ليس اتفاقا ناجزا ليعرض على المجلس النواب، أين النقطة القانونية والدستورية هنا؟
4: اليوم من الثابت على أن هذا الاتفاق هو اتفاق إطار، أي اتفاق ترتيبات وليس اتفاق التزامات. بالتالي اليوم ثابت على أنه اليوم يتكلم عنها الرئيس عون والرئيس سلام في محله الصحيح، لأنه لا يشكل معاهدة دولية حتى تاريخي، وليس هناك من التزامات متبادلة بين الأفرقاء حتى تاريخي. اليوم إذا نتج لاحقا نتيجة المفاوضات اتفاقيات يفترض عرضها أصولا على المراجع المعنية، عندها يبنى على الشيء مقتضاه. أما حتى تاريخه هذا الاتفاق هو اتفاق إطار، اتفاق ترتيبات، اتفاق يتعلق بالسياسة العامة للدولة، يتعلق بوضع خارطة الطريق لإمكانية التفاوض، إما أن يصل هذا التفاوض إلى حل وربما لا يصل إلى حل، هذه تعود إلى النوايا الموجودة لدى أفريقاء التوقيع.
1: الدكتور سعيد مالك شكرا جزيلا لك.
4: كل الشكر.
0: أقر مجلس الوزراء تأييد الاتفاقية الموقعة بين لبنان وسوريا لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة والموافقة على مشروع توريد 100 حافلة لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتمويل من هبة مقدمة من الصين. الرئيس نواف سلام أوضح في خلال الجلسة أن الاتفاق الإطاري الثلاثي يعد بمثابة خارطة طريق للمفاوضات التي لا تزال في مراحلها الأولى، وتهدف إلى الوصول إلى جدول زمني محدد لانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية. وزير الإعلام بول مرقس تناول اعتراض وزراء حزب الله وحركة أمل على الاتفاق الإطاري، موضحا أنها قد سجلت شكلا ومضمونا من دون الدخول في نقاش تفصيلي.
1: في الميدان جنوبا تؤخر إسرائيل البدء بالخطوات التنفيذية لاتفاق الإطار عبر المناطق التجريبية، في حين يواصل جيشها عدوانه على القرى والبلدات الجنوبية. حسين معنا.
5: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني طوال ساعات الليل وحتى الفجر، حيث استمرت أصوات التفجيرات تسمع بشكل قوي لا سيما في القطاع الأوسط، والتي تنقلت بين بلدات بيت يحون وكونين وبرعشيت وحداثة مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما استهدف العدو الإسرائيلي بلدة برعشيت ومحيطها بأكثر من 6 صواريخ أرض أرض، وأصاب أحد الصواريخ منزلا، كما سجل أضرار كبيرة في مركز الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية في البلدة دون وقوع إصابات بشرية. كذلك سمع دوي انفجارات قوية في محيط بلدات مركبة وحولة ودير سريان في القطاع الشرقي. أما في القطاع الغربي فقد شن الطيران المسير قرابة الساعة 1:30 فجرا غارتين على محيط بلدتي صديقين جبال البطن في قضاء صور، مستهدفا آلية من نوع بيكاب، وقد أعقب الاستهداف أصوات انفجارات وأسفر العدوان عن سقوط عدد من الإصابات تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة. وكان الجنوب اللبناني قد شهد أمس سلسلة اعتداءات حيث استهدف الطيران المسير حرج علي الطاهر وأطراف النبطية الفوقة، كما تعرضت أطراف الشقيف أرنون لقصف مدفعي، بالإضافة إلى إلقاء قنابل صوتية فوق منطقة المشاع في بلدة المنصوري مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف مجد الزون وبيوت السياد. كذلك انفجرت أمس محلقة إسرائيلية مفخخة فوق بلدة ياطر دون وقوع إصابات. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق حتى هذا الصباح في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: نبقى في الجنوب، حيث نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو أشار فيه إلى العثور على نفقين تحت الأرض في الطير ومارون الرأس، وأعلن أيضا العثور في الطير على مستودع للأسلحة والوسائل القتالية احتوى على صواريخ وقذائف هاون. القناة الثانية عشرة العبرية أشارت إلى إصابة جنود إسرائيليين في حدث أمني جنوبي لبنان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي إنهاء عمليات لواء غعفات القتالية في الجنوب اللبناني.
0: وفي السياق، أفادت منظمة اليونيسف في بيان بأن ما لا يقل عن 100,000 طفل في لبنان يواجهون خطر عدم العودة إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي المقبل ما لم تتخذ إجراءات عاجلة قبل شهر أيلول لتأهيل المدارس.
1: وعلى خلفية الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين، كشفت وزيرة السياحة لورا لحود عن أن الحجوزات في موسم الصيف حتى الساعة ما زالت ضعيفة، مشددة على أنه من دون أمن واستقرار في البلاد لا سياحة ولا اقتصاد. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، طلبت لحود من اللبنانيين الإبلاغ عن كل الشكاوى عند أي مخالفة إن كان لدى التعرض لحالة تسمم غذائي أو التلاعب بالأسعار في المؤسسات السياحية أو فوضى الفالي باركينج. ترقبوا المقابلة كاملة مع وزيرة السياحة التي أجرتها زميلة جوال جابي بعد هذه النشرة مباشرة. في إيران، بدأت فعاليات الوداع الرسمي للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي في العاصمة طهران قبل نقل الجثمان لإتمام الدفن، وقد غاب عن اليوم الأول للوداع الذي يستمر 6 أيام نجله وخليفته مجتبى الذي حضر بالصورة فقط.
0: نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي القول إن المحادثات مستمرة مع إيران، لافتة إلى أن المفادين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير عقدا اجتماعات مثمرة في قطر.
1: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إن ما حدث مع طهران هو حملة لنزع سلاحها النووي وليس حربا بالمعنى التقليدي، وأضاف لم تتمكن سفينة واحدة من الوصول إلى إيران في خلال الحصار البحري، مكررا القول إنها ستشتري الذرة والقمح والمنتجات الزراعية من الولايات المتحدة بالأموال المجمدة.
0: أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام في منطقتنا إلا من خلال نهج شامل وجامع ومن دون أي تدخل خارجي.
1: كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن الإدارة الأمريكية علمت في آذار الماضي بأن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف كان مدرجا على قائمة أهداف إسرائيل، فحذرت إيران عبر وسطاء من احتمال تعرضه ووزير الخارجية عباس عرقجي للاغتيال لأن من شأن ذلك نسف المفاوضات. وأضافت الصحيفة أن إدارة الرئيس ترامب منعت إسرائيل من استهدافهما في نيسان الماضي.
0: أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إلى أن إيران لا تزال المحور المركزي في استعدادات إسرائيل التي تمر بمرحلة انتقالية على مختلف الجبهات، ورأى أنها لا تزال نشيطة.
1: لفتت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أنه بعد 1000 يوم من حرب ضارية مدمرة حصدت في خلالها مئات الأرواح في الجانب الإسرائيلي وعشرات الآلاف في الجانب الفلسطيني، حدث ما لا يصدق. لم ينجو الجناح العسكري لحماس من الحرب فحسب، بل تمكنت حماس من البقاء كهيئة حاكمة وحيدة في غزة.
0: في فنزويلا، ارتفع عدد قتلى الزلزالين إلى 2595 بحسب ما أعلنت الرئيسة الموقتة. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم بنحو 1% إلى 4162.85 دولارا للأونصة.
1: في أخبار الرياضة، فاز لبنان على السعودية في التصفيات الآسيوية لكأس العالم في كرة السلة. أما في جديد المونديال فقد كسرت إسبانيا عقدة مستمرة منذ نهائي 2010، والبرتغال أسقط كرواتيا بالضربة القاضية. إذن تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور 16 في كأس العالم 2026 بعدما تغلب على منتخب النمسا 3-0 مساء أمس على ملعب لوس أنجلوس ضمن منافسات دور 16، وأنهى المنتخب الإسباني بهذا الانتصار عقدة طويلة في الأدوار الإقصائية، محققا أول فوز في مباريات خروج المغلوب بالمونديال بعد تفوقه على هولندا 1-0 في نهائي مونديال 2010 عندما توج بال اللقب العالمي الوحيد في تاريخه. وفجر اليوم نجح المنتخب البرتغالي في التأهل إلى دور 16 من كأس العالم بفوزه المثير على كرواتيا بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت أداء هجوميا قويا وتقلبات مثيرة. وصباح اليوم تأهل منتخب سويسرا على حساب الجزائر بنتيجة 2-0. هذا ويلتقي المنتخبان الأسترالي والمصري عند 9 ليلا في دالاس.
0: من الأجواء الرياضية الحماسية إلى صفحة الأحوال الجوية في لبنان. طقس صيفي رطب نسبيا على الساحل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، مع التحذير من ارتفاع موج البحر إلى حدود المتر ونصف المتر، خاصة على الشواطئ الشمالية يومي الجمعة والسبت.

0: ختاما تذكير بالعناوين. رسائل سورية تطمينية للبنان حملها الشيباني، لا نية بالتدخل العسكري أو السياسي، وجولته شملت خصوم سوريا السابقين. عين التيني المحطة الأبرز في الجولة الفضفاضة، بري مرتاح واللقاء مع حزب الله إن استدعت المصلحة الوطنية ذلك. وفود سياسية وشعبية في بعبدة، وعون يؤكد لن نفرط بشبر واحد من الأرض والتفاوض ليس خيانة. الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل جنوبا وتأجيل مستمر للمناطق التجريبية. فعاليات وداع المرشد الإيراني السابق انطلقت بغياب خليفته، وإدارة ترامب منعت إسرائيل من اغتيال قليباف وعرقجي. إسبانيا تخطت عقدة الأدوار الإقصائية، ومنتخبها انتقل إلى جانب البرتغال للدور 16، وسويسرا أخرجت الجزائر من السباق.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كولي لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الواقع الاجتماعي في لبنان بعد انهيار اقتصادي وحربين، والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة، وبرنامج أمان، موضوع الاقتصاد أولاً، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ضيفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طاووق الكيلو $5.40 زبدي لورباك 200 جرام $2.20
2: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق ما صبت شي
2: حاصله طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
3: أنا بحسها كوميدية
2: لولو أكتر اجتماعية
3: سياسية اجتماعية
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز البطاقات بمكتبة أنطوان
1: تحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان منترافق مع مقابلة مع وزيرة السياحة لورا لحود أجرت الزميلة جوال غابي منستمع لها
5: صوت كل لبنان

0: تعد السياحة إحدى أهم مصادر الدخل في لبنان، إذ تشكل دعامة للاقتصاد الوطني وتؤمن فرص عمل للعديد من الناس. إلا أن الانتكاسات الكبيرة التي تعرض لها القطاع السياحي في لبنان عبر السنوات الماضية من الأزمة الاقتصادية والمالية مروراً بالأزمات السياسية والاجتماعية وصولاً إلى الحرب الأخيرة وتداعياتها على الصعيد الأمني أثرت بشكل واضح على الحركة السياحية. فما هي المشاريع والخطط لإعادة لبنان إلى قلب السياحة العالمية، وما التحديات الراهنة أمام تطوير القطاع السياحي؟ للإضاءة على كل هذه الأمور يسعدني أن أستضيف في هذه المقابلة الخاصة معالي وزيرة السياحة لورا لحود. معاليك أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة صوت كل لبنان.
1: شكرا.
0: بداية معاليك، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، كيف تقيمون واقع القطاع السياحي في لبنان مقارنة بالسنوات الماضية؟
1: أكيد مع الحروب المتتالية والأزمات أكيد أن السياحة فيها تكون أحسن بكتير. أكبر عدو للسياحة هو الحرب والأزمات. ما رح يكون في عنا سياحة ولا يكون عنا اقتصاد طالما ما في أمن واستقرار. هذه النقطة الأولى اللي لازم نبلش فيها. مين بيسافر على بلد فيها حرب أو فيها غير الجيش عندها سلاح؟ لازم الدولة تبسط سيادتها على كل لبنان، يكون في جيش واحد، يكون في أمن واستقرار. منشوف كيف دغري ترجع بتنشط السياحة، بيرجعوا بيجوا كل السواح، بيرجعوا كل المغتربين على لبنان. هلأ في مغتربين عم بيجوا مهما كانت الظروف، بيجوا بيزوروا عائلتهم أو إذا عندهم بيوت، بس منا سياحة مثل ما بيستحق لبنان يكون في عنده سياحة. التيارات مليانة، بس صحيح أنه الشركات الدولية اللي وقفت ترجع على لبنان بعد ما استأنفت، بس كل يوم في عم بيكون في أخبار حلوة. يعني مثلا الإمارات رفعت الحظر، هذا كان خبر كتير حلو. إن شاء الله يعني عنا أمل أنه يكون في أخبار حلوة. كل ما بيرجع الأمن والاستقرار كل ما رح يكون في عنا أخبار حلوة. بعرف أنه أخواننا العرب اللي هن شيء طبيعي أنه يجوا على لبنان، لبنان بيتهم التاني وعندهم بيوت بلبنان وبيحبوا لبنان، نحن قراب لقلهم نحكي زيت اللغة، ناطرين بس يعرفوا أنه صار في أمن يرجعوا على لبنان. عم بيسافروا على غير البلاد بس هن مشتاقين على لبنان وكلهم ناطرين يرجعوا على لبنان.
0: معليك، هل بدأنا نشهد عودة للسياح العرب لسيما من دول الخليج والسعودية؟
1: مثل ما قلنا الإمارات رفعت الحظر.
0: نعم. على الأرض هل بدأنا نشهد؟
1: لا بعد بس هلأ الخبر هو جديد. تاخد وقت الواحد نرجع نبني الثقة يرجعوا السواح ويعرفوا أنه ما رح ترجع الحرب بكرة. بدهم يتأكدوا أنه كل شيء منيح قبل ما يجوا. بس في أخبار كتير إيجابية ودغري، يعني إذا خلاص أكدنا للعالم أنه ما بقى في حرب الكل رح يجي على لبنان، كلهم ناطرين يرجعوا على لبنان.
0: بحسب الحجوزات حتى الساعة هل وصلنا إلى نصف الرقم الذي كان؟
1: مثل ما قلت لك الأرقام من دقيقة. نحن عم نشتغل بالوزارة على رقمنة ونقدر كل المؤسسات السياحية تكون موجودة على الخريطة السياحية. عم نجمع المعلومات وعم نشتغل على الرقمنة. هذا الشيء كتير مهم ورح يساعدنا يكون عنا أرقام أدق. هالشي رح يساعد من الناحية الأمنية، من الناحية السياحية الاقتصادية للمستثمرين يلي بدهم يستثمروا بكرة لما بيكون في سلام. هذا الشيء كتير مهم يعرفوا شو هن الأرقام لفرص العمل، إذا مثلا بالأوتيلات، إذا شفية، إذا بالريسبشن الأوتيلات، إذا بالمطاعم. كتير مهم يكون عنا أرقام دقيقة. عنا صعوبة بس عم نشتغل على هالموضوع وعم نتعاون مع القطاع الخاص.
0: إضافة إلى رقمنا في وزارة السياحة، ما هي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة اليوم للمحافظة على سياحة مستدامة؟
1: عم نهتم بكل أنواع السياحة لأنه السواح كل واحد عنده ذوق مختلف وكل واحد عباله يكون عنده تجربة مختلفة. لازم نقدم كل أنواع السياحة. في ناس ترجع على لبنان تتطبق لأنه عندنا أطباء شاطرة كتير ومستشفيات عظيمة. في ناس بتجي على لبنان لأنه بتهتم بالتاريخ وبدها تزور المواقع الأثرية، في ناس بتحب البيئة والطبيعة بدها تعمل هايكينج، في ناس بتحب الحفلات الموسيقية، في ناس بتحب تسهر بالليل عنا يعني نايت كلوبز وروف توبس، في ناس بتحب هالشي، في ناس بتحب الرواء حسب شو بتحب. في ناس بتحب الثقافة، بتحب تزور المتاحف المعارض. عم نشتغل على كل أنواع السياحة، وخاصة أنه نضوي على الأشياء اللي يمكن الناس ما بتعرفها، الضيعة صغيرة، المواسم، الفواكه. يعني كل الناس تعرف الكرز بحمانة مش من زمان، بس في موسم التفاح، موسم الذرة، كل يعني عنا أطيب الفواكه وفينا نحتفل بكل موسم، وعنا ضيعة كتير حلوة. بفتكر هيدا الشيء يعني بلد صغير بس في كل شيء. وأنا بقول أنه الثروة الأكبر هي اللبنانية، هني الناس تتعلق بكرم اللبنانية، بطريقة اللبنانية بيستقبلوا فيها السواح. هيدا الشيء بفتكر ما بينوجد بغير بلاد.
0: معنيك ما هي المشاريع التي تعملون عليها مؤخرا لجذب المستثمرين في قطاع السياحة ولاسيما أيضا السياح؟
1: لازم نكون حاضرين دايما، لأنه الحرب ما رح تضل على طول. لما في مبادرات سياحية، مشاريع جديدة مع القطاع الخاص، منشجع، منكون موجودين. إذا في أشياء معرقلة منجرب، إذا في بواب مسكرة منجرب نفتحها. كل شيء في مبادرات سياحية، من أكبر وحدة لأصغر وحدة، منحب نشجعون، لأنه لازم نكون حاضرين لما ترجع تفتح السياحة، نقدم كل شيء ممكن وأحلى تجربة للسواح.
0: معليك اليوم الوزارة لديها تمويل مادي يعني يكفي لهذه المشاريع؟
1: لا أبدا، موازنة وزارة السياحة هي من أصغر الموازنات، أكتريتها بتغطي بس رواتب معيشة، هي بتشكل 0.04% من موازنة كل لبنان. وفي ناس سألوني بتقبلي أنت أنه الموازنة تكون هالقد؟ أكيد يعني أنا واقعية بعرف أنه في أولويات، يعني مثلا الجيش هو أولوية، التربية، المعلمين، المدارس، في أولويات، الصحة، المستشفيات، يعني السياحة كل شيء بدها أمن واستقرار ورح تمشي لوحدها. أكيد نستمنى يكون في تمويل وموازنة أكبر، إن شاء الله تصير بعد كم سنة ونقدر. بس القطاع الخاص عم بيشتغل بطريقة يعني ما وقف، المطاعم ما بتوقف، عم دلها تفتح برغم كل الصعوبات. القطاع الخاص هو اللي عم بي
0: هو اللي عم يحيي
1: السياحة، هو اللي ماسك قطاع السياحي وعم بيخلي السواح يروا على لبنان. ونحن يعني دورنا انه ندوي على كل شيء ونساعد كل الناس، يعني اذا في شيء معرقل او في صعوبات نساعدهم ونفتح الابواب. كل هيدا بيكون كتير منيح للبنان ولل
0: معنيك في ظل موسم الصيف يستغل البعض الفرصة للتلاعب بالأسعار في المؤسسات السياحية والفنادق والمطاعم، فكيف تقوم الوزارة اليوم بالرقابة وبضبط الأسعار؟
1: هذا سؤال كتير مهم. كل مؤسسة سياحية حرة تحط الأسعار اللي هي بتديها وبتصرح عليها بوزارة السياحة. المهم أنه تعامل كل الزبونات أو كل السواح بذات الطريقة، بس نحن ما بنفرض الأسعار.
0: اليوم ما في رقابة من وزارة السياحة على المطاعم والفنادق؟
1: بلى، في رقابة أنه يستعملوا الأسعار اللي معلنة عنها، الأسعار والسلامة. أكيد عنا مفتشين منهم كتار بس عم بيعملوا شغلهم وعندهم مسؤولية وعم بيتروّلوا بكل
0: معليك. هل من خط ساخن للإبلاغ عن الشكاوى؟
1: نعم، 1735.
0: ما هي الإجراءات المتخذة بحق المخالفين؟
1: يعني أيام في شكاوى، في مخالفات، بيروحوا المفتشين بيشوفوا إذا مزبوط، بيعطوا ضبط، بيعطوا إنذار، حسب في عدة ستبس بياخدوها. ونحن لازم نتابع هالشي،
0: يعني في متابعة على الموضوع.
1: أكيد أكيد في متابعة.
0: كيف تتأكد الوزارة اليوم من تطبيق التعميم المشترك مع وزارة الداخلية والمتعلق بضبط فوضى الفالي باركينج؟
1: اتخذ قرار مش من زمان على سعر واحد للفالي باركينج اللي هو 400 ألف، وبنعرف أنه في مخالفات وعم نتابع الموضوع.
0: على الأرض لا ينفذ هذا الرقم يعني للأسف معليك على عينك يا تاجر الاستغلال والتلاعب بالأسعار. ما هي صلاحية وزارة السياحة في هذا الشق؟
1: وزارة الداخلية ووزارة السياحة فيها تبعت شرطة تبع هالموضوع وتعمل لهم أول ضبط تاني ضبط، إذا لا بيوقفوا لهم الرخصة.
0: معليك سلامة الغذاء هي المفتاح الأساسي لسياحة مزدهرة، فكيف تتم الرقابة اليوم؟
1: كل هالمواضيع كتير مهمة. أول شيء هلأ صار في هيئة للسلامة الغذائية جديدة، بدنا نتعاون معهم ونتابع كل هالمواضيع. بعدين المؤسسات السياحية قبل ما تحصل على رخصة في فريق كتير كبير بالوزارة ولجن بيبحثوا بكل المواضيع وبيبحثوا الخرائط الحمامات والمطابخ المساحة وبيبحثوا كل شيء. بيحصلوا أول شيء على مرحلة أولى وبيرجعوا بعدين بيحصلوا على المرحلة الثانية. هلأ في كتير ناس عم تتشكى أنه كتير صعب الواحد يحصل على المرحلة الثانية. أنا بلاقي أنه مهم أنه يعني الواحد ما يستخف هالموضوع تا يتأكد أنه
0: المرحلة الثانية من
1: يعني الرخصة النهائية للمؤسسات السياحية. بذات الوقت يعني نحن عم نجرب نسهل للمواطن يحصل على إفادات، يعني يجي على الوزارة ويرخص ومنساعدهم إذا في إشياء ناقصة بملفهم منساعدهم يحصلوا عليها، بس بذات الوقت نتأكد أن كل شيء يكون قانوني.
0: عند حالات التسمم عليك ما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة؟
1: أكيد إذا صار في حالة تسمم هذا شيء يعني كتير خطر، بدنا دغري ناخذ إجراءات ويمكن يتسكر المطعم، يعني ضروري ناخذ كل الإجراءات اللازمة. هذا الشيء كتير مهم وسلامة المواطنين والسواح هي أولوية. أكيد
0: معليك وضعت قوانين للفصل بين الأماكن المخصصة في المطاعم للمدخنين وغير المدخنين ولكن لم تحترم. فاليوم هل من رقابة جديدة لحماية صحة غير المدخنين من رواد المطاعم؟
1: هذا موضوع كتير مهم وبشكرك لهالسؤال. نص اللبنانية يعني 50% فيني أقول مع منع الدخان و 50% مع الدخان، فشو ما عملنا ما رح نرضي حدا. كتير ناس عم بيقولوا ليه ما منعته، أنا ما بدخن وضد الدخان، بس بذات الوقت ما بدي أعمل شيء يضر القطاع السياحي. رح نتعاون مع القطاع الخاص ومع نقابة المطاعم تناخد أحسن قرار بهالموضوع اللي بيهمني كتير. موضوع صعب
0: يعني موضوع فصل المدخنين عن غير المدخنين وليس منع،
1: لازم نشتغل على هالموضوع. بس أنا بيهمني كتير نتعاون مع القطاع الخاص ومع نقابة المطاعم بهالموضوع، لأنه ما بدنا نضر القطاع السياحي، بدنا يهون يشتغلوا قد ما ممكن وما بدنا نضرهم. وبذات الوقت مثل ما قلنا 50% من الناس مع و 50% ضد، بدنا نشوف كيف بدنا ناخد أحسن قرار بهالموضوع.
0: ختاما معليك ما هو الإنجاز الذي تعدين اللبنانيين بتحقيقه في القطاع السياحي؟
1: تعرفي مع فريق عملي ومع كل موظفين الوزارة عم نشتغل على عدة مشاريع بذات الوقت بالتوازي، عم نعجل قد ما بنقدر، بس في اشياء بتاخد وقت ويعني مجبورين نمرق بكل هالمسارات القانونية البيروقراطية يلي ما في مهرب منهم واحد. يعني هذا هو الوزارات، ان شاء الله نعجل قد ما بنقدر. يعني مثلا عم نشتغل على الرقمنة، موضوع الرقمنة كتير مهم وكتير رح يساعد شغل الوزارة اذا قدرنا نقدم فيه ونخلصه. هيدا من المواضيع اللي بيهموني أكتر. هلأ قريبا رح يكون في تعيينات بالوزارة لأنه في كتير مناصب شاغرة، بفتكر هيدا رح يسهل شغل الوزارة. عم نشتغل على كتير مشاريع كتير.
0: معالي وزيرة السياحة لورا لحود، شكرا لك. شكرا على هذه المقابلة الخاصة، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعي صوت كل لبنان. إلى اللقاء.
2: إذن استمعنا عبر أثير صوت كل لبنان إلى مقابلة خاصة مع وزيرة السياحة لورا لحود، أجرتها الزميلة جوال غابي.
3: حنين رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودة لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان عصوت كل لبنان.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: الواقع الاجتماعي في لبنان بعد انهيار اقتصادي وحربين، والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة، وبرنامج أمان، موضوع الاقتصاد أولا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ضيفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، هوت دوكز وان 400 جرام بدولار و70 سنت، ديجستيف شوكولا ماك فيتس 200 جرام بدولارين و40 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. جنوبا يسود الهدوء الحذر وسط تحليق مستمر للطيران المسير الإسرائيلي، وقد سمعت فجر اليوم أصوات انفجارات بين بلدتي مركبة وحولة في الغضون. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة أمس الخميس أثناء اشتباكات في جنوب لبنان. هذا ووصفت صحيفة يدعوت أحرنوت الاتفاق المبدئي الذي وقع بين إسرائيل ولبنان بالإنجاز السياسي الإسرائيلي، مضيفة: لكن للأسف من المتوقع أن يبقى بلا معنى. رأى الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك أن لبنان لم يتنازل عن سيادة الوطن من خلال اتفاق الإطار مع إسرائيل كما يحاول البعض أن يصور، مشددا على أن الدولة أجبرت على التفاوض مع إسرائيل نتيجة إدخالها في أتون النار، ولم يكن أمامها خيار سوى التفاوض. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، لفت مالك إلى أن رئيس الجمهورية اضطر للقيام بما يقوم به من أجل استعادة سيادة لبنان، موضحا أن ما يشاع حول البند 13 من الاتفاق حول عدم مقاضاة إسرائيل في جرائم الحرب لا يغير في واقع الحال القانوني شيئا، إذ أنه لا يمكن على الإطلاق السماح لكيانات أو أفراد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من دون محاسبة بمجرد الاتفاق على عدم المقاضاة. أضاف: هذا البند يكون موجودا بغالبية الاتفاقات، لكنه لا يمنع على الإطلاق مقاضاة إسرائيل بالجرائم التي تعتبر ضد الإنسانية. وعن الاعتراض على عدم طرح اتفاق الإطار على طاولة الحكومة أو المجلس النيابي، لفت مالك إلى أن الاتفاق لا يشكل حتى تاريخه معاهدة دولية أو اتفاقا مبرما ليتم إدراجه على جدول أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولكن عندما ينتج عن هذا الاتفاق اتفاقات أو معاهدات مبرمة عندئذ يجب أن تعرض على مجلسي الوزراء والنواب. أكدت وزيرة السياحة لورا لحود أنه من دون أمن واستقرار في البلاد لا سياحة ولا اقتصاد، مشددة على أن الحروب المتتالية والأوضاع الأمنية المضطربة التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة أثرت بشكل سلبي على الموسم السياحي هذا الصيف. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، قالت لحود: الكل يريد المجيء إلى لبنان، ولكن بانتظار سماع أخبار إيجابية بانتهاء الحرب، مشددة على وجوب أن تبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها وأن تطبق قرار حصرية السلاح بيدها وحدها لنشهد عودة المغتربين وتنشيط السياحة في لبنان. لحود كشفت عن أن الحجوزات حتى الساعة لا تزال ضعيفة، وأوضحت أن لا أرقام دقيقة للوزارة عن أعداد الوافدين إلى لبنان في خلال فترة الصيف بسبب غياب المكننة، لذا تعمل الوزارة على مشروع الرقمنة الإلكترونية لمساعدة القطاع السياحي على الازدهار أكثر وجذب مزيد من استثمارات فيه وتأمين فرص عمل أكبر للبنانيين.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هذه هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر أكس، وقعنا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين على قاعدة التعاون واحترام السيادة وحسن الجوار. تشارك وفود من نحو 100 دولة في وداع السيد علي خامنئي في مصلى الإمام الخميني في طهران في خلال مراسم تقديم الوفود الأجنبية تحية الوداع. وتعليقا على مشهد جنازة خامنئي، قالت CNN إن إيران توجه رسالة تحدي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجنازة ضخمة للمرشد الأعلى الراحل. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن أن عدد الرحلات عبر مضيق هرمز تضاعفت أكثر من 4 مرات الأسبوع الماضي وسط تزايد الثقة بالهدنة.

0: الصحفي والكاتب السياسي علي حميدي تحت الضوء. كيف ستترجم بنود اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات تنفيذية؟ ما هو الجدول الزمني المتوقع؟ وهل تلتزم الأطراف به؟ ماذا تحمل زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن؟ ماذا عن التفاهم الأمريكي الإيراني؟ وهل يتجه نحو الترسخ أم التعثر؟ وكيف سينعكس على لبنان والمنطقة؟ تحت الضوء مع ميري العلم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان.

0: غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان تقدم الاقتصاد أولاً مع ألفونس دي.
1: صباح الخير. اليوم لن أطيل مقدمة إفساحاً بالمجال لإعطاء الحوار مع معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ما يستحقه من اهتمام، ولا سيما أن الملف الاجتماعي بعد الحربين الأخيرتين بات في صدارة أولويات اللبنانيين لما يحمله من تحديات إنسانية واقتصادية ومعيشية. لكن قبل الانتقال إلى الحوار لابد من كلمة، وبما أن السياسة والأمن ينعكسان بشكل مباشر على الاقتصاد سأسمح لنفسي بالتطرق إلى الشأن السياسي. رسالتي إلى القوى الممانعة وفي قدمتها حزب الله هي: كفى، لقد حكمتم البلاد لعقود وكانت النتائج برأيي كارثية على مختلف المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فيما دفع اللبنانيون أثمانا باهظة. اليوم هناك سلطة جديدة جاءت في ظل مرحلة مختلفة وتحظى وفق هذا الطرح بدعم شريحة واسعة من اللبنانيين، فلنمنحها الفرصة لإدارة شؤون البلاد وتنفيذ برنامجها، وليكن الحكم على النتائج. الحكم يجب أن يكون على النتائج، نحكم على النتائج. لقد حكمتم أكثر من 40 عاما، فليعطى الحكم لباقي الشعب اللبناني ولو لعشر سنوات. وهذا ليس منة، لنرى ماذا سيحصل، وأنا على قناعة بأن البلد سيكون أحلى وأجمل بكثير.
0: الاقتصاد أولاً.
1: صباح الخير من جديد لكل المستمعين. كان بده هيك لأنه فلقونا، عن جد فلقونا، كأنه عاطين اللبنانيين روح الأحياء، يعني حاطينهم بالجنة وهلأ يا لطيف رح تخرب، لا قدروا حموا ولا قدروا عملوا شيء، ولولا امبارح إيران ما عملت مضيق هرمز ما توقف الضرب. طيب ايه كتير منيح إذا إيران هي وقفت الضرب، لشو معنا سلاح؟ بلا سلاح. وكل إذا اعتدت إيران على لبنان سكروا مضيق هرمز.

0: نكون عملنا المعادلة الأمن وحفظنا من لشو سلاح. برافو إيران. كل مرة بعدين سلموا سلاحاتكم بما أنه ما نفعوا. خلي إيران كل ما حاولوا يهجموا على لبنان يسكروا هالمضيء ويحموا لبنان من ضربوا الإشياح. ما هيك معادلة منيحة؟ سلاحات ما نفعوا فاتوا صاروا بعد قلعة الشقيف ووصلوا على علي الطاهر. على كل بدنا نحكي مع معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية دكتورة حنين سيد صديقتنا العزيزة. وقبل ما أقول بدي أقول الله يعطيها ألف عافية. يعني أكيد الجهد في لبنان هو الجهد والملفات الاقتصادية المالية كتير كانت قوية وضغطة انهيارات وكان عندنا انهيار اجتماعي, ولكن بعد الحربين مثل ما قلنا صار يمكن أخذ هذا الملف الأولوية المطلقة والقصوى, لأنه مثل ما شفنا مليون 200,000 نازح, مليون 100,000 نازح, مليون نازح خيي, غير أنه الفقر والبطالة وإلى آخره. وبدي أسني أنا باسمي واسم الاقتصاد أولا ولاب إيكونومي وكل المجتمع الاقتصادي, أنا بشتغل معهم الهيئات الاقتصادية والغرفة والكل, على كل ما قامت به الوزيرة حنين سيد من جهود جبارة لاحتواء هذه الأزمة ولتقديم العون لمجتمعنا لأهلنا, لأن كنا لبنانيين. وهون أثبتت الحكومة أنه لا تفرقة, كل اللبنانيين هن تحت السلطة, والسلطة قامت فعلا بواجبات حقيقة تجاه المواطن اللبناني. هذا هو البدنية, هذه حكومة سيادية. وزيرة حنين السيد هي بتمثل رمز في هذه الحكومة في السيادة الوطنية. أهلا دكتورة معالي الوزيرة حنين السيد.
1: شكرا وصباح الخير لك ولجمهورك ألفونس, وشكرا على الاستضافة.
0: يعني بدي بلش أنا ويكي سريعا بالوضع الاجتماعي, وبدنا اجيبات. أنا معود بالحلقة بياخد اتصال على ملف كتير مهم اليوم لغيته كمان, لأنه ملفنا هو ملف ملتهب وشائك, والله يساعدنا والله يساعدك والبلد والحكومة والسلطة والبدك. مع الوزيرة أول شيء بهمنا تعطينا كيف الحال اليوم بالبلد على مستوى الوضع الاجتماعي.
1: شكرا على هاي البداية. ونعم لازم نعطي صورة كاملة شوي أو شاملة على شو وضعنا. يعني باختصار الوضع منه جيد. طبعا
0: منه جيد ولا مزري؟
1: أنا ما بحب استعمل كلمات مزري, بحب دايما يعني يكون كمان شوي شوف الكباية المعباية النص معباية. بس أكيد يعني بالسنة 25 سنة الماضية لبنان قدر يحقق نمو إيجابي تقريبا 5% حسب تقرير البنك الدولي وصندوق النقد وكمان يعني ستاتيستيك الدولة. فهيدا كان يعني بعد سنين وسنين من ركود اقتصادي. فسنة الماضية كانت أول سنة نبلش يطلع فيها الاقتصاد, وللأسف الحرب اللي صارت أخيرا رجعتنا يعني هيدا النمو انمحى. عم نحكي عن بهالثلاث تشهر حرب تقديراتنا من 5-7%
0: انكماش.
1: نعم هيدا من وزير الاقتصاد. فكل اذا بدنا نقول البوزيتيف
0: اللي وزير الاقتصاد متفائل مثلك, ما بعت الارقام السلبيه جدا, بتقول الارقام من المؤسسات الدوليه بين 10-12% انكماش
1: لاخر السنه اذا كملنا هيك. اذا ما صار في يعني غيرنا مسار. فنعم يعني الوضع ما نقول انه جيد, غير انه طبعا نسبه الفقر كمان قبل الحرب كنا عم نقدر 33% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر. هلأ ما عنا إحصائيات جديدة, يعني قياس الفقر بياخد وقت, ولكن يعني من تقديرات قد نكون وصلنا فوق 40% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر.
0: نوضح للمستمعين مع الوزير أنه تقنيا شوي المستمعين ما بيعرف, منحب نبسط له المعلومات. وقت بنحكي 40% من الشعب اللبناني يعني تحت خط الفقر, شو يعني هذا الرقم؟ وقد يعني رقم صعب, رقم يعني كتير مؤثر في الدورة الاقتصادية والاجتماعية.
1: طبعا يعني عم نحكي عن 40% من الشعب اللبناني ما عم بيقدر يأمن الـ basic needs اللي هي نسبة يعني الأكل, الغذاء, الحد الأدنى من الحاجات المعيشية. نعم يعني تقريبا عم نحكي عن أقل من $5 بنهار إذا بدنا نحكي شوي نقيس. فطبعا وضع منه جاي. أكيد نسبة البطالة زادت. أجين ما عنا تقديرات بتعرف هيدي البلد للأسف دفقر من الداتا والمعلومات والإحصائيات, ولكن هيدا يعني بناء على أحسن تقديرات من الناس التقنيين. وطبعا بتزيد عليه انه عندك تقريبا 1,000,000 شخص اللي نزح, عندك دمار هائل فوق الدمار اللي كان من الحرب الأخيرة, ويعني كله عم بيتراكم. فطبيعي بده يكون الوضع الاجتماعي كتير دقيق.
0: طيب أنا يعني إذا بدي لخص المحور هيدا مع الوزيرة اليوم, حكيت 40% تحت من اللبنانيين تحت خط الفقر, عندك بطالة ارتفعت, عندك مستويات متدنية من الأجور. نحن بهالإطار هذا لبنان كيف يطلع من هيدا؟ هل فينا نوصف هذا الموضوع أنه نحن فعلا في قلب انهيار اجتماعي, وكيف ممكن نطلع منه؟
1: يعني مرة تانية ما بنستعمل كلمات انهيار اجتماعي, ولكن
0: دوليا انت دولي اشتغلت مع صندوق النقد وهين كيف بوصفوا, خلينا هن كيف بوصفوا هيك بلد عنده هي الأوضاع, هيدي العناصر السلبية كيف بيعطوها وصف انهيار؟
1: خلينا نقول نحن بأزمة اقتصادية اجتماعية. أكيد غير سياسيا وأمنيا هيدا موضوع تاني, بس أكيد نحن بأزمة. أنا كنت من شهر تقريبا بواشنطن, كان في مؤتمر بينعمل سنويا على موضوع الدول الهشة. لبنان هلأ صارت الفراجيل ستيت, صارت من 10 دول هشة بالعالم. يعني بيعطيك فكرة
0: علما بين العشرة المميزين. نعم دائما يعني بس من تحت
1: للأسف
0: بالكعب.
1: للأسف ودولة مثل سوريا مثلا نزلت من هيدي اللائحة العشر توب 10, هي بعدها بالتوب 20 بس انه منا بالتوب 10 للأسف. فللأسف يعني لبنان
0: البرامج توب 10 شغل كبير يعني, لأن هيك اللبنانية منيحة ما تزعلوا.
1: بس تنقول لا طبعا اكيد وضع صعب, ولكن
0: في امكانية معالي الوزيرة هون, في امكانية نحن لبنان يعني بما يمتلك من مقومات مثلا, عندنا مغتربين اعداد كبير نسبة للبنانية, عندنا حركية لدى القطاع الخاص. برأيك كمان هون تنطم اللبناني, برأيك اللبناني أكثر من غيره ممكن يتحرك سريعا إذا كان في سلطة جيدة أنه
1: إذا في استقرار أمني, استقرار سياسي وكل اللي هيدا بيتطل يعني متطلبات هيدا الاستقرار, لبنان بيرجع هيك يعني. بنعرف مثل ما عم تقول, اول نبلش مع القطاع الخاص اللي كتير يعني بأزمات عم يجرب يضاين ويقف على إجراء, واكيد بنعرف بس شوية استقرار ومنشوفه يعني. حتى هلأ بالوضع اللي نحن فيه عم نشوف مثلا, بنرجع على نفس اللي انه مطاعم عم تفتح ومحلات عم تفتح, وانا دايما بستغرب يعني انا ساكنة بالجميزة وبعدني عم شوف هيدا النشاط وبوت وبسأل انه كيف يعني. بس اول شيء بتشوف انه هول الشباب اللي عم بيفتحوا هالمطاعم في منهم كانوا عايشين برا, وبعضهم عندهم ايمان بهالبلد, وهيدا شيء احلى شيء اللي عنا اياه واللي بدنا نحافظ عليه تنقدر نرجع ننهض.
0: على كل حال اللي عم يسمعنا هلأ, نحن حوارنا اليوم مع معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد. أكيد الملف الاجتماعي بكل تفاصيله عم نحاول نناقشه بشكل سريع ومقتضب, وحتى بمعلومات واضحة وصريحة وبسيطة مع الوزيرة. يعني اليوم إحدى الأمور اللي كتير كانت الحكومة بدها تعالجها وهي العلاقة بالشق الاجتماعي, وحضرتك كنت من ضمن الفريق العامل بهذا الموضوع يلي له علاقة برواتب ومعاشات القطاع العام. كان في عنا نحن 300,000 للقطاع العام وهن عم يسألوا عنا أنه هيدي ما تحسنت ما اندفعت, وممكن أنه هالسنة ما تندفع, وما ينحكى أنه هيدي راحت للدعم الاجتماعي. كيف نحن هالمعادلة ركبت, وكيف ممكن نرجع على الخط الصحيح والقويم تنطمن العالم بهذا الإطار؟
1: هلأ موضوع معاشات القطاع العام موضوع كتير مهم. ما في دولة بتقدر تقوم على إجراء يكون عندها دولة وإدارة عامة اللي هي رشيقة وفعالة ومنتجة. وهيدا إصلاح لازم يصير بلبنان. احنا بلشنا فيه كحكومة من اول ما فتنا, طبعا بدأنا كمان بتعيينات ويعني تنقدر تبلش شوي تحط هيدا القطاع العام, ولكن لسه العمل كتير, في عمل كتير بده يصير بهيدا الموضوع. في دراسات عن المعاشات وكيف نقدر نمشي فيها, مرة تانية برجع بقول ما عم نحط كل شيء بنفس الخانة، ولكن الأزمات اللي مثل عم نمر فيها مثل الحرب الأخيرة بترجعنا يعني أي شيء إصلاحي بيرجع من الأول ما عم نقدر نقلع فيه. يعني أنا بعطيك مثل بوزارتي كان عنا 5 استراتيجيات إصلاحيات بدنا نطلقها بين أذار ونيسان وأيار. كله هيدا تأجل بهالفترة كنا يعني منطلقين كحكومة كل وزير بوزارته الوزارات المعنية
0: كان عم للدعم الاجتماعي اللي يمكن أخذ أولوية مطلقة.
1: ما هي يعني كمان بدك تعرف أنه بلبنان القطاع العام أكيد منه بوضع منيح معاشيا، ولكن في كمان فئات أفقر. يعني إذا بدنا نصدق هذا الموضوع يعني، وأنا بعرف بوزارتي لما شوف معاشات الموظفين علما أنه بدأنا السنة الماضية ككل القطاع أنه شوي يتزبطوا المعاشات، ولكن في فئة كبيرة من اللبنانية هو اللي عم بقول لك عنه 30-40% حتى أفقر. فحجم التحدي الاجتماعي كتير كبير.
0: صحيح أنه هو الاستيعاب النزوح فرض على الحكومة أنه تعمل نفقات من وزارات ومن استثمارات كانت حطتها، شيلت من بنود وضعت بنود تقدر تقوم مسؤوليتها، لأنه نحن نعرف الموازنة الدولية ما بتحمل بعدنا على 60 مليار من شيء. هل هذا الموضوع أمتوا فيه يعني مثل ما بيقولوا مرغمين؟
1: هلأ طبعا كان في مخصصات بموازنة 26 اللي لما راحت الموازنة على مجلس النواب انتقل من الاحتياط مبالغ إن كانت لوزارة الصحة لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة.
0: موازنة وعمار أخذوا بعض المشاريع أخذوا التمويل تبعها
1: طبعا، أو تمويل خارجي كمان لمجلس الماء والإعمار من البنك الدولي. وهيدي الأموال طبعا أكيد عم تستعمل هلأ بالحرب. يعني المتطلبات الصحية كتير كبيرة بهيك أزمة. وزير الصحة طبعا عمم على المستشفيات أنه أي حدا نازح بيقدر يعني يتطبب على حساب وزارة الصحة وغيرها، ففي إنفاق كتير هائل من الصحة. نحن بالشؤون كمان ما كان في زيادة بموازنة انت، بس اللي كان عنا يا أكيد عم نستعمله قد ما فينا مثلا بمراكز الخدمات. مجلس الجنوب كمان دولة الرئيس طلب منه أنه يخصص يعني مثلا يمول احتياجات المزود بهالأزمة، احتياجات الإغاثة. فبس هيدي كلها ما بتكفي، يعني ما بتلبي الاحتياجات الكبيرة اللي نتجت عن هيدي الحرب.
0: كنت بدي معاليك أحكي عن برنامج أمن، ولكن بما أنا تخلى موضوع النزوح خلينا نحكي عن النزوح، ولكن بقول للمشاهدين عبر الفيسبوك وحتى لمستمعينا أن ننطرنا شوي 10 دقائق. بعتقد كمان كلكم ناطرين برنامج أمان، تطورات الدعم الاجتماعي، المصاري كيف رح يمض، وهل هالبرنامج رح يستمر لكم سنة أو لا نفسه صار قصير ووقته قصير أو عمره طويل. إن شاء الله بيكون نفسه قصير، يمكن بيكون البلد حسن. هذا نحن نتمنى هي يكون في دخل طبيعي. معليكي يعني أنا بدنا نفوت بملف النزوح. سؤال محدد يعني يلي سمعنا نحن أنه هالسنة هالحرب المشؤومة الدعم الخارجي من أجل الاحتواء الاجتماعي واحتواء التداعيات للنزوح على المستوى الاجتماعي كانت بسيطة. فينا ناخد صورة وده هالحكومة من نبدا نجيب وده تحملت وده عملته فعلا كان وده كانت النسبة من الاحتياجات.
1: خليني أعطيك كم رقم تتعطي نعمل مقارنة بالحرب الأخيرة اللي ب 24 اللي كان فيها تقريبا 1 مليون نازح مثل الحرب الحالية ودمار هائل. وصل على لبنان كمساعدات إغاثية من المجتمع الدولي 700 مليون دولار. نحن اليوم بهيدي الحرب اللي طالت أكتر من 100 يوم، الحرب الأخيرة كان 66 يوم، هيدي الحرب اللي طالت أكتر من 100 يوم وصلنا ما بيطلع أكتر من 240 مليون دولار، يعني أقل من الثلث.
0: كاحتياجات يمكن انا عرفت الرقم ماشي 20% من احتياجات يمكن
1: احتياجات سنة. وكمان بس تكمل وصل بالحرب الاخيره بال24 اكثر من 100 طياره او باخره او شاحنه اغاثيه. اليوم نحن عنا 35 يعني تيار. نعم تلت. فعم بعطيك فكرة انه قدي عم بيكون قدي الوضع الصعب. هيدي المرة يعني انا من اول هالحرب بقول هالحرب اجت بأسوأ وقت. طبعا ما في اي حرب بتجي بوقت منيح، ولكن عن جد كنا من هالثلاث اشهر من اربعة اشهر قبل كنا بوضع كتير. البلد كان مثل ما بنرجع بنقول كان كل هالأزمات اللي مرينا فيها بعدها لسه مكملة وعم تتراكم. فجينا بوضع الناس بتسأل طب ليش هالمساعدات هالمرة كانت أقل. سببين، أولا دول الخليج اللي كمان كانت متضرر من هيدي الحرب الكبيرة، فكان عندها اهتمامها يعني واضح بوضعها هي. وثانيا دوليا المساعدات الدولية صار لها 3 سنين عم بتخف عم بتروح لأكتر انفاق السلاح. يعني كل الدول الكبيرة أمريكا وأوروبا اللي بتمول مساعدات إنمائية أو إغاثية قللت تمويلها من 50 مليار دولار ل 20 مليار دولار. عم نحكي هلأ هيدا على المستوى الدولي. فجينا بهالحرب وهيدا كان الوضع. نفس الوقت بدي أقول إنه نحن كحكومة يعني اشتغلنا وبعدنا عم نشتغل بكل قدرتنا تنأمن الاحتياجات قد ما فينا. فإذا بنجي مثلا لمراكز الإيواء اللي هي كانت بالبيك تبعها بهيدي الأزمة، وصلت ليمكن 670-680 مركز إيواء. نعم. وعم نحكي عن 140 ألف نازح. قدرنا أنا بقول نأمن احتياجاتهم يعني تقريبا كلها
0: الدولي من خلالها ومن خلال مباشرة الدولة كانت عم ترعاهم.
1: نعم 100%. طبعا في عدد كبير واكثر اكبر بكثير من النازحين خارج مراكز الايواء. نعم. يعني 85% من النازحين كانوا خارج هون. اعطينا قد ما فينا بنقدر نعطي. اولا شو اعطينا؟ اعطينا عبر برنامج النقدي الطارئ الكاش ايمرجنسي كاش ترانسفير بروجرام، اعطينا مبالغ نقديه ل 250 الف نازح. وثانيا قد ما كان في مساعد القيمه تقريبا مثل امان يعني. نعم. 145 دولار يعني هذا بالشهر. نعم. يعني هي نفس القيمه. لا لا لا العائله يعني بس. نعم. وكمان قد ما كان في مثلا حصص غذائيه كمان وزعنا عبر المحافظين. فجربنا قد ما فينا. وكل ما تيجي مساعدات، وبدي اقول هون المساعدات اللي عم تيجي، هذا الرقم اللي عم نقول 240 مليون بتيجي عبر المؤسسات الامم المتحده مش عبر الدوله. يعني ما بيجي الدوله صرفت اللي قدرت تصرفه من موازنه مجلس الجنوب، الهيئه العليا، الغاثه، ووزاره الصحه. نعم. ووزاره الشؤون وشوي وزاره التربيه طبعا يعني اللي قدرت موجود فيها. ف يعني الخلاصة انه احتياجات كتير كتير كبيرة وما زالت كتير كبيرة. وهلأ صرنا يعني the day after النهار اللي بعد هلأ بنحكي فيه. نعم. والموارد يعني التمويل كان قليل جدا مقارنة مع الاحتياجات.
0: وهون دولي كمان استخدمت كل موارد دوائرتها وشو. نعم. ممكن تجبي وتجني كرمال تقوم مثل ما قلتي الحد الأدنى من وجباتها تجاه النازحين. معاليك خلينا لأن بدنا نخلص الوقت عم يمرق معك بسرعة. اليوم شفنا في أخبار إيجابية أكيد صار لفترة عودة النازحين. قدين احنا خف موضوع الإيواء ده المعلومات عندك رجع النازحين على قراهم ومنازلهم وده في بعد بالمنتشرين
1: بلبنان. نعم. من أول يعني بعد كل وقف إطلاق نار بتشوف إنه النازحين ببلشوا يرجعوا. بس طبعا بما إنه هالمرحلة كان في 4 أو 5 وقف إطلاق نار لغاية لما يمكن سبت هلأ آخر واحد، فالناس عم بتكون مترددة. وبنفس الوقت عم نشوف عودة. يعني في مسار عودة. أولا السكان الضاحية تقريبا 90% من اللي نزحوا عادوا. نعم. إلى الضاحية. من جنوب الأرقام شوي أصعب، ولكن عم يعني إجمالا توتال عم أرقامنا بتقول أو أرقام الأمم المتحدة إنه 400 ألف نازح رجع.
0: يعني
1: بين الضاحية وشوي أقل من النص بس نعم, نعم قريبا عم نحكي هيدا الرقم 50% بين مراكز الإيواء وخارج مراكز نعم. الإيواء. هلأ مراكز الإيواء شهدنا أكثر من 60% عادوا, يعني عم نحسها هيدا, عم نشوفها ببيروت وصيدا, وأنا بكرة حنكون بجنوب, حنعمل جولة بجنوب نعم. على النبطية والصور تشوف وإحكي مع النازحين وشوف الأوضاع, وكمان يعني يكون طبعا أكيد حيكون وضع صعب, ولكن لازم نكون حد الناس ونسمع كمان همومهم ومتطلباتهم ونجرب قد ما فينا إن يعني نأمن لهيدي الحاجات. بس اللي بدي أقوله أنه نعم في عودة, وبعتقد يوم بعد يوم عم نشوف عودة أكتر, بعتقد بعد أسبوع ببين عنا الوضع
0: إذا الموضوع أكثر وأكثر نعم. بيكون الأمور يمكن شجعت العالم على المستوى الأمني, أكيد بتكون عم تشجعي ترجع معاليكي. اليوم مثل ما تفضلت وحكيتي في عوامل الأمني هو الوحيد اللي ما يعيق العودة, وشفنا مكان شلته من الواجهة البحرية الخيام هي كانت كثير منيحة, واحتواء المراكز الإيواء أنه كان عم ينحكى أنه ليش ما بيكون مازال في مراكز إيواء نصة ترك, ليش ما بتجمع
1: النازحين؟ هيدا اللي عم نعمله نعم. هيدا اللي عم نعمله, هيدا الشغل هلا بدأنا فيه عم نعمل consolidation, انه اكيد يعني مثلا في مدرسة في عائلتين بقي, هيدا اكيد منه منطقي, فبدنا نجمعهم 100%. وببيروت مدينة رياضية حتضل فاتحة نعم. يعني كمركز ايواء, ويمكن نلاقي مركز تاني بالمنطقة, ولكن الفكرة اكيد اولا اهل جنوب كله بده يرجع على ضيعته على أرضه, وحتى لو كان بيته مدمر بده يكون, وبيقولولنا بده يكونوا أقرب شيء منطقة لبيتهم لهيدا نعم. نعم فهيدا الخطة اللي هلأ عم نحضرها تحت يعني مع دولة الرئيس اللي طلب منا نحضر خطة العودة والتعافي. طبعا في خطة إعادة الإعمار هيدي كمان ماشية يعني بالتحضير, فكرة انه نرجع الناس نساعدهم يرجعوا على أقرب نقطة من بيوتهم من
0: ضياعهم. هي يمكن بدي أسألك عنها لأنه نحن أول جزئية وأول أصمان اللي فيه حرب ونزوح, إن شاء الله تروح لغير رجعة انتهينا منها. اليوم التحضير للعودة والمرة الجديدة التعافي الاجتماعي نعم. بس هون
1: الاقتصادي
0: نعم. يعني أنتم اليوم رح يكون تابعوا كل النازحين اللي عم عندهم بيوتهم في تأمين الإيواء والمد الاجتماعي الإمداد الاجتماعي ومساعدة الاجتماعية, في كلفة لهذا الموضوع, وهون إذا فيك توصلي للنازحين يلي بده يرجعوا مع عندهم بيوت شو ممكن يتأملهم خلال هذا البرنامج؟
1: نعم هي أكيد بدنا الخطة بدها تكون بمراحل
0: نعم.
1: أول مرحلة إنه الناس بدها ترجع على شيء مأوى أكيد نعم. إذا بيتها كان مثلا مدمر جزئيا او عنده بس تصليح بسيط, فينا الدول يعني بدنا نلاقي طريقه نساعده تعمل تصليح سريع يعني لبيوتهم. في الناس اللي اوبشن تاني ليستاجروا يعني بينعطاهم بدل اجار, هيدا برنامج يعني تاني كمان استعملناه بطرابلس لما البنايات بلشت يعني توقع, فكمان في كاش فور رنت
0: تصور أول للأعداد لهو
1: نعم حقلك نعم. وتالت برنامج إذا فينا نقول حيكون إنه نعمل مثل بريفاب بيوت بريفاب, نأمن بيوت سكنية بريفابريكيتد نقدر نحطها بتجمعات بالقرى أو حد القرى, يعني هيدا الدراسة عم بتصير هلأ نعم. وعم نشغل عليها ونشوف مين السبلاير, يعني العمل جاري بهيدا الموضوع. وكمان إذا في مراكز للدولة بنقدر نستعملها مثل المدينة الرياضية نعم. تاعت بيروت نقدر نستعملها بمناطق بجنوب, يعني عم نشوف كل هيدا الأوبشنز, عم نشتغل طبعا مع البلديات وكمان تنأمن هيدا. هلأ هيدا كله منه كفاية بترجع الناس على بيوتها أو على شيء مؤقت عم نحكي طيب, بس بدك تساعدهم يكون عندهم نوع من المدخول, يعني نعم. بدك تبلش تفكر بال economic recovery, يعني كيف تقدر تعطي مساعدات أساسية للتعافي. وهون كمان عم نشتغل على هيدا الموضوع كيف نقدر نساعد ندعم الشركات الصغيرة المايكرو السمول ميديوم, هيدا بالصب يعني بموضوع بالقطاع الخاص, تنرجع ننتقل تنتعش الليدا. وبعدين عندك موضوع الزراعة يعني دعم للزراعة كثير مهم كنا
0: يعني
1: نعرف
0: انه هيدا عليك جزء من الاقتصاد. هيدا برنامج متكامل حلو هي السلطة.
1: نعم وبده تمويل.
0: وبده تمويل.
1: التمويل لهيدي المرحلة الاولى من قدر مليار دولار.
0: المرحلة الاولى قبل
1: قبل اعادة الاعمار الكبيرة.
0: نعم. كل حكيتيون بدهم مليار دولار.
1: نعم. اللي هن عم نحكي مثل ايواء مؤقت بما في بريفا بس كمان برنامج كاش فور رنت ويعني خيارات
0: النشاطات المؤسسات.
1: نعم. بعدين التعافي الاقتصادي تحريك الاقتصاد المحلي وثالثا يعني بنية تحتية يعني إعادة إعمار البنية التحتية. ما ننسى إنه هيدا أساس بدك تحط الكهرباء والمي ودفع الجزء الأول هيدا
0: دولار.
1: تقريبا مليار دولار. نعم. بعدين في عندك إعادة الإعمار بالذات يعني للبيوت هذا موضوع تاني هذا حياخد
0: هذا موضوع دولي
1: مبلغ أكبر بكتير منه
0: ولكن هذا من نابلة أمان تمويل مليار دولار.
1: لا عم نشتغل عليها طبعا أكيد بدنا نجرب طبعا بدنا نجرب مع أصدقائنا دوليا أنه نأمن كمان عم نشوف شو موجود من مشاريع نقدر نعملها نعمل ريبربسينج يعني في مشاريع البنك الدولي هتاخد وقت أكتر يمكن ما صارت هلا أولوية نقدر شوي إعادة برمجة هيدا كله عم
0: ندرس دول العالم أنه كمان برمج كمان هيدا بأخر تعافي لبنان وتحسين اقتصاد وتنافسية الدولة اللبنانية
1: أكيد أكيد. وهون التركيز بهيدا المليار دولار أنه يكون عبر هبات يعني مش قروض أنه قد ما فينا نقدر نجيب هبات
0: لهيدا قروض في عليها مصاري ويمكن وقت رحتوا على الاجتماعات بنك وصندوق النقد الدولي جبنا 250 مليون دولار قروض من هبات للأسف ما حدا مد إيده على جيبته ودفعنا هالسنة. على كل حال أنا وياكي رح نروح على الملف يلي كتير بهم شرائح كبيرة من اللبنانيين يلي هو قبل الحرب وهيئته مستمر لما بعد الحرب يلي هو برنامج أمان. ما عليك اليوم برنامج أمان شو آخر التحديثات عليه معلوماته بدنا سريعا راحت الحلقة ما عليك لأننا بعد شي ربع ساعة في عنا ملفات كتير غير أمان
1: يعني. فبرنامج أمان أول شيء بدي أقول إنه برنامج أمان مستمر.
0: مستمر.
1: برنامج أمان شو هو؟ هو نسميه يعني شبكة أمان مثل ما هو اسمه برنامج أمان شبكة أمان اللي كتير دول عندها هيك برامج إن كان بوضع اقتصادي جيد أو كان وضع اقتصادي سيء مثل اللي نحن فيه بتأسس الدول هيك برنامج ومنكبره بنعمل له سكيل اب لما يكون في أزمة مثل لا أو حسب طبعا نسبة الفقر فهو من هالناحية مستمر. السؤال إنه قدي حجمه وهيدا يعني بحسب قدي الاحتياجات والمتطلبات. فنحن اليوم مثل ما قلت قبل إنه نسبة الفقر بعدها عالية. هلأ برجع بقول نحن كان عنا خطة قبل هيدي الحرب انه على مدى 3 سنين بلش برنامج أمان يعني يصغر بناء على نسبة الفقر اللي كمان كان عنا projections انه كيف النمو الاقتصادي بعد الإصلاحات الاقتصادية وغيرها. ولكن هلأ رجعنا على نقطة انه بيضلوا هيدا البرنامج شوي
0: مدى زمني أخر. ولكن انت حضرتك اشتغلت عملتوا استثمارات تزيدوا 100,000 إضافي يمكن هذا بآخر 2000
1: لا مش 100,000 بس خليني هلأ
0: شخص.
1: نعم. فلما جينا كان في شغلتين. أولا نرجع نقيم البرنامج برنامج كل عيلة اللي كانت عم تستفيد صار لها 3 سنين ينعمل لها إعادة تقييم. أول ما جيت أنا كتير كان يجينا شكاوي إنه في ناس منا مستحقة عم تاخد من برنامج أمان وناس مستحقة ما عم بيطلع لها. فعملنا أنجزنا عملية تقييم كبيرة يعني 165,000 عيلة انزارت عيلة عيلة بمعايير جديدة وكذا. فالنتيجة طلعت إنه تقريبا 20,000 عيلة غير مستحقة. هلأ بس مش معناته هيدا كله كان يعني ناس عم بتزعبر وهيدا كان في كمان المعايير كمان شوية تحسنت المعايير نعم تعمل أكتر يعني ريفلكشن على الوضع الجديد عشان هيدي كانت داتا قديمة. فطلعت معنا تقريبا 20,000 علما أنه في بمناطق
0: شلتون
1: نعم هيدا اللي طبعا مشان هيك في رد فعل وهيدا شيء طبيعي. وأنا وقلت بمؤتمر صحفي اللي عملته من أسبوع أنه هيدا أبدا منه شيء سياسي منه شيء هيدا بس هيدا عم نرجع يعني نحسن البرنامج تنرجع نفتح الباب كمان لناس إضافيين يفوتوا. هلأ العدد اللي بنرجع نفوته مش 100,000 يعني يعني ما هو بالآخر حسب قد ايه كمان عنا
0: 20,000 عائلة يمكن يكون أكثر من 100,000 لأنه إذا كل عائلة.
1: فهلأ غالبا نرجع بفوت شيء كمان 50,000-60,000 عائلة بيرجعوا بفوتوا جدد يعني
0: 50,000 عائلة ولا
1: لا
0: شخص؟
1: لا عائلة عائلة عم نحكي
0: يعني عنا كم عائلة قبل هلأ في قبل معاليك؟
1: كان في 165,000 عائلة
0: شلتوا 20 منها؟
1: شلنا 20,000
0: منها 145
1: ممكن نزيدوا بس هنرجع نعيد 50,000 تنطلع ل 170,000-180,000 بالآخر يعني تقريبا 180,000
0: إذا 40-45 يصير حد يعني 190,000 عائلة
1: نعم يعني حسب
0: يعني هلأ بنقول للعالم اللي أكثر حاجة معالي الوزيرة بتعلن أنه اليوم في شغل على ضم حوالي 45,000 عائلة جديدة في لبنان إلى برنامج أمان. هذا أعلان سمعوه كتير منيح. وبعدين مع الوزيرة بتقول التقييم وهذا كتير منيح, نحن نشوف بالدولة لأول مرة في يصير تقييم وفي تراجع وتصحيح الأمور. 20,000 عائلة كانت لا تستفيد عن حق هذه وشالت من برنامج أمان, ولكن بالمقابل أعلنت معالية أن اليوم في إضافة 45,000 عائلة ستعمل في المستقبل من هلأ لأمتى.
1: نعم بتخليني أحكي هلأ شوي عن التموين عشان كتير أساس
0: من هلأ لأمتى هي المهمة. من هلأ لأمتى
1: يعني من هلأ لآخر السنة؟
0: من هلأ لآخر السنة
1: نعم راح تكون تدريجيا يعني طبعا تدريجي. إيه بنبلش تدريجيا بالذات أنه بنعرف أنه في مناطق كتير من الفقراء ما قدموا منهم موجودين. عم نحكي عن طرابلس, عم نحكي عن مناطق بعكار, عم نحكي عن بيروت, مناطق بجبل لبنان اللي ما كان فيها كتير يعني نعم. ببرنامج أمان بناء مقارنة مع نسبة الفقر عم نحكي. هلأ التمويل كتير مهم عشان عم بينحكى كتير انه هالمصاري عم تعنج اجت مصاري وين عم بتروح. خليني اشرح في ثلاث مصادر تمويل لبرنامج امان. اول مصدر اللي هو الدولة وهيدا سعينا انه نزيد تمويل الدولة من اول ما اجيته. يمكن من اول يومين كنت تشكلت الحكومة وطلعت على التلفزيون سألوني عن برنامج امان, قلت اول شيء بدي اعمله انه بدي زيد مساهمة الدولة ببرنامج أمان أو على الحماية الاجتماعية ككل. يعني بالآخر ما في أي دولة تقول تضلت تستعين من الخارج لتمويل شيء أساسي أساسي اللي هو الحماية الاجتماعية. وهيدا أنجزنا بموازنة الحالية اللي هلأ عم نطبقها اللي عم نستخدمها. زادت تمويل برنامج أمان من تقريبا كان صفر بموازنة 25 ل 55 مليون دولار من موازنة الدولة حاليا. نعم وهلأ بنقاش الموازنة الجديدة عم نطلب زيادة ل 150 مليون دولار. أوكي سو من 55 مليون عم نطلب نطلب ل 150.
0: نعم بعد عنا تمويل أجنبي نحن
1: حقلك هيدا أول مصدر هو التمويل من الدولة. تاني مصدر هو التمويل الأجنبي اللي هو بيجي بنوعين, بيجي من في هبات وفي قروض. الهبة من الاتحاد الأوروبي 45 مليون يورو اللي اجتنا, وهيدي أول مرة بتجي بيجي تمويل من الاتحاد الأوروبي للحكومة مباشرة للموازنة لوزارة الشؤون تحديدا. وهيدا بيعكس كمان زيادة الثقة من المجتمع الدولي بالدولة. يعني هيدا نقطة كتير مهمة بدي أقف عليها. وتالت تمويل هو اللي عم بيكون تبع البنك الدولي. بدي أقول بس أنه تمويل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بعد ما صار بالجوبنا إذا بدك ما صار بالموازنة عم نشتغل عليها بكذا بدها بروسيجرز, بدها موافقة مجلس النواب. فهيدا يعني فكل ما نقدر نأمن هالتمويل عم نزيد البرنامج.
0: رح نكفي أنا وياك هذا الموضوع بالذات, رح نتوقف مع فاصل إعلاني ومنتابع مع عليكي.
2: الاقتصاد أولا. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة زيت دوار الشمس 3 لتر ديروني $5.70, طحينة الواد الأخضر 900 جرام $5.20. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT. تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 3/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين ومئتين وعشرين ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين ومئتين وثمان وثلاثين ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليون وسبعمية وخمسة وتسعين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون ومية وسبعة وعشرين ألف ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: الاقتصاد أولا.
0: وصلنا للمحطة الأخيرة من حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا. ضيفتي أكيد بتشرف تكون معي اليوم معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد. بدي سريعا معاليك نجاوب لأنه كتير العالم بدهم يسمعوا كتير عن موضوع، لأنه شأن الاجتماعي صار هو أولوية العالم كلها سوا للأسف، يعني بهالفقر اللي حطونا فيه اليوم. معاليك قديه الكلفة البرنامج اليوم وقديه متوقع عصيره الضم 45 ألف؟
1: يعني خليني هيك ببساطة، إذا بدنا نوصل ل 180 ألف أو 190 ألف عائلة،
0: نعم.
1: اللي عم نحكي هيدا كأرقام أكتر من مثلا 900 ألف شخص يعني،
0: نعم.
1: بدها كلفتها 300 مليون دولار بالسنة. هي هيك
0: كيف المقسمة على السريع؟
1: لا هي ما هي نعطي 145.
0: لا مع كيف النسب قلت ثلاث مصادر للتمويل، كيف هم
1: في الدولة هلأ 25% عم تيجي من الدولة، وعم برجع بقول هيدي كانت صفر صارت ب 25% بسنة واحدة، هلأ بدنا نكمل نطلب أكثر من الدولة، والباقي خارجي بتقسم بين هبات وقرض.
0: الاتحاد الأوروبي وعدكم يزيد شيء أو لا؟
1: هذا هو 45 مليون يورو، هاي هي لسه ما استعملناها ما استخدمناها، وال200 مليون من البنك الدولي كمان هولي لسه هلأ يعني بآخر مراحل الموافقة من مجلس النواب، وعم نمضي تبلش تفوت المصاري بالموازنة، فبس يعني للناس اللي عم بتقول وين هالمصاري، منقلة أنه بآخر مرحلة هلأ عم نستعمل هاي الشهر اللي صرفناه من موازنة الدولة، الشهر الجاي من موازنة الدولة، عبال ما هيدي المصاري اللي جاي من البنك الدولي الاتحاد الأوروبي يكونوا فاتوا بالخزينة. نعم.
0: مع الوزيرة كان عندك مع شو اسمه السفير السعودي الجديد.
1: نعم. قبل السفير بس بدي أحكي عن برنامج أمان، نعم. عشان يعني نعطي فكرة ككل وين رايحين ببرنامج أمان. نعم. برنامج أمان مثل ما قلت بالأول إنه هيدا شبكة أمان أساسية لازم تكون، بس الهدف مش إنه نضلنا نعطي مساعدة، الهدف انه بدنا ندخل الناس نخرجهم من الفقر تيفوتوا على سوق العمل يقدروا يقفوا على اجريهم، وهيدا ك يعني الاستراتيجيه اللي حنطلقها قريبا بالوزاره اللي كنا من شهرين بدنا نطلقها، اللي هي الادماج الاقتصادي، انه كل مستفيدين برنامج امان وحتى كمان الاشخاص ذوي الاعاقه اللي هن اولويه لنا بالوزاره انه ندمجهم بسوق العمل ان كان عبر عمل حر او عمل وظيفة.
0: حظك من وقت مجيدي كنت
1: نعم على الهيئات نعم الاقتصادية وبلشنا 100% بلشنا فيها، وحنطلق الاستراتيجية وعم نعمل MOUs مع قطاع خاص،
0: نعم.
1: وكمان مع مؤسسات المايكرو فاينانس تنقدر يعني احنا عنا انا عندي الداتا عن الناس اللي عم تستفيد من برنامج امان، نعطيهم هلأ الليستات لا مثلا مؤسسات المايكرو فاينانس وهن بيعملوا الشغل عليهم بيعملون التأهيل وكذا، فهيدا بدأنا فيه وهيدا الاتجاه لبرنامج امان. نفس الوقت كمان لمستفيدين برنامج امان بدنا نأمن لهم الطباب، هذا عمل عم نعمله مع وزير الصحة، فهو برنامج متكامل مش بس انه عم نعطي مساعدات نقدية
0: 100%. انت دايما اول ما جيدي حطيت استراتيجيات التكامل الاقتصادي والاجتماعي والاعتماد على تحريك الدولة الاقتصادية لاستيعاب الفقر والبطالة، هيدي خطك انت انساني،
1: نعم. وهيدي النقلة النوعية اللي بدنا نعملها من وزارة شؤون اجتماعية لوزارة تنمية اجتماعية،
0: نعم.
1: يعني يكون كل شيء بمنظورة التنمية
0: ومهون، نعم. الشراكة، نعم. الكثير كبيرة بينك وبين الهيئات الاقتصادية كقطاع، نعم. خاصة تفوتوا بهيدا الخط أو البرامج اللي مهمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. معاليك السفير السعودي كان عندك من يومين،
1: نعم.
0: وعم تحكي برامج وقت تجي السفير السعودي أكيد مهتم بالشأن الاجتماعي، هل من أخبار صار على هذا الملف؟
1: هلا اولا كتير سعدت بلقاء السفير السعودي، كان لقاء اولي يعني، هو استلم يعني من اقل من شهر وعم بيزور طبعا الوزراء وفهمت الرئيس ودوله الرئيس ودوله الرئيس، فكان لقاء كتير جيد، اعطاني خلفيه عن مساره يعني المهني، قبل هيك كان سفير ببوركينا فاسو، كان كتير بيشتغل بموضوع الاغاثه. نعم. فهون اجى يعني التلاقي بالخبره اذا بدك.
0: حلو.
1: حكينا كتير على موضوع طبعا النزوح، وكان عنده اهتمام وان شاء الله خير، وقال السعودية واقفة حد لبنان وحنلتقي قريبا يعني تنحكي تفصيلا اكتر عن المساعدات اللي حتقدمها السعودية.
0: لو ما كان في وعود، ولكن اليوم المجد مجرد مجي على الوزارة هو اهتمام طبعًا بالشئ الاجتماعي.
1: طبعا طبعا لا، ويعني ان شاء الله خير يعني،
0: ان شاء الله خير،
1: اخبار جيدة من المملكة ان شاء الله.
0: هذا الشيء، هذه خبرية حلوة كتير منيح. المملكة ولا مرة تركتنا، لهي والدول الخليج دايما واقفين حد منها. شكرا لهي الدول الشقيقة يلي دايما ما تركت لبنان. معاليك عندنا خمس دقائق بدنا نجاوب على السريع، بدنا نستفيد منك عن النزوح السوري. اليوم في رجعات كتير، ويمكن الحرب الأخيرة كمان مثل أول حرب ساعدت في عودة النازحين. قديه بعد في عنا نازحين وقديه رجعوا حسب معلوماتك؟
1: تعرف نحن من أول ما اجينا كحكومة نصبينا بهذا الملف وتشكلت لجنة وطلعنا على مجلس وزراء بخطة عودة، وبلش التنفيذة مع الأمن العام، والتنفيذ كان جيد جدا ومع UNHCR. فرجع عبر هيدي الخطة 550 ألف سوري، ومن وقت الحرب، اندلاع الحرب 2 أذار، رجع كمان شيء 250 ألف،
0: يعني 750 ألف
1: تقريبا
0: فضل عن
1: يمكن في كمان هيدا الرقم. نعم، بس علما انه يعني الهدف مش انه يرجعوا كلهم، كنا بنعرف ان الاقتصاد اللبناني بحاجة الى عمالة اجنبية بما فيها السوري يعني. نعم. فبعتقد يعني الاقتصاد اللبناني بده شيء 300-400 ألف عامل سوري.
0: بس للمعلومات. نعم. يعني انا سمعت في حدا عم يصرخ بدنا عمال، ما في عمال
1: 100% صار في شورتجز بعدة قطاعات. اكيد اكيد، ان كان من الافراح.
0: وهلا اذا نعم. اذا بلش الاعمار بسوريا يمكن يكون عندنا مشكلة.
1: نعم نعم، فانا بقول هيدا الملف خلص صار مشي بمساره، ما في يعني
0: مشان اختصر سريعا هذا الملف، هل في مساعدات بعد عم تجي دوليه للبنان للنازحين السوريين، عم كل انتقلت على سوريا؟
1: هلا الاغلبيه انتقل على سوريا، هلا بعد في عم بيجي باطار هيدا البرامج اللي كانت عندهم الاوروبيين بالذات انه ليساعدوا السوريين والدول المستضيفه. في بهيدا الاطار بعد عم بيجي، اللي احنا عم نحاوله اغلبيته 80% لمساعده اللبنانيه، والمجتمع الدولي عارف وفهمان انه الاحتياجات هلا هي للبنانيه، وعم بيكون في يعني تعامل منيح.
0: تنهي الملف النازحين السوريين، في تعاون بين الحكومة اللبنانية وسوريا على التعاطي، مرتاحين للتعاطي حول هذا الملف؟
1: 100%. أولا تعرف من أول ما إجا الرئيس الشرع قال كل سوري بيرجع أهلا وسهلا، ولا في أي عائق، بالتنفيذ ما عم بيكون في أي رفض أي عائق، والأمن العام اللبناني عم بيشتغل وبيتعاون مع الأمن العام السوري، الجيش اللبناني مع الجيش السوري، وأنا طبعا مع نظيرتي بسوريا، فما في أي، ما عم بيكون أي عائق يعني، أي سوري بيرجع عم بيكون يعني مستقبل بسوريا، والأمم المتحدة عم بتساعد ساعدون على الجهة السورية.
0: كثير منيح. عنا ثلاث دقائق مع الوزيرة، أكيد تابعوا معي مع الوزيرة الشؤون الاجتماعية دكتورة حنين سيد. أنت حكي عزا وإيك، عندي سؤالين. السؤال الأول، هل في زيادة الأنفاق الاجتماعي بمدة 2027؟ والسؤال الثاني، برامج الوزارة الاجتماعية الأخرى. ثلاث دقائق يعني
1: نعم. نحن هلأ بصدد نقاش الموازنة الجديدة، موازنة 27 مع وزارة المالية، وبعدين طبعا بتروح بيقدمها الوزير لمجلس وزراء وبعدين مجلس نواب. مبارح كان نقاش مع وزارة المالية، ونحن قدمنا طلب زيادة لبرنامج شبكات الأمان، إن كان أمان وكمان البرنامج بدل النقدي للأشخاص والإعاقة. هذا برنامج كمان كتير جوهري وأساسه حقوق الأشخاص والإعاقة.
0: نعم.
1: حقوقي هيدا
0: البرنامج. إذا حصير الموازنة طلبته
1: نعم، يعني هلأ الموازنة كانت تقريبا 180 مليون دولار، طلبنا زيادة 150 مليون
0: إضافية.
1: إضافي نعم، اللي هي مثل ما عم بقول لا برنامج المعوقين وبرنامج أمان.
0: نعم.
1: الزيادة تقريبا كلها لهيدا البرنامجين. فبرنامج أشخاص الإعاقة، البرنامج النقدي اللي كان بيعطي بس لفئات عمرية محددة، هلأ طلبنا يكون للكل الفئات العمرية.
0: إدي عنا في تعديد عنا
1: الخاص والإعاقة إيه؟ اللي عم بيستفيد تقريبا 65,000
0: 65,000 وده رح يصير
1: اللي عندهم بطاقات إعاقة اللي هن يعني مقولين انه يستلموا هيدا البدل النقدي الشهري. مثل ما قلت كان هو برنامج ماشي ولكن كان بس لفئات عمرية معينة، هلأ بدنا نعممه لكل الفئات على
0: اساس هيدا موضوع 65,000 يعني او بدنا نزيد العدد.
1: لا هن لكل 65,000 نعم، وكان لفئة اصغر من هيك.
0: قديه رح نصير المساعدة؟
1: هي المساعدة $40 بالشهر للشخص اللي عنده إعاقة. بتضل
0: هيك؟
1: نعم بتضل المبلغ بيضله هيك، ولكن عم مثل عم بقول عم نعطي لكل الفئات العمرية. هيدا برنامج كتير مهم وكتير عم يعني بيجي صدى جيد من الأشخاص الإعاقة إنه هيدا البرنامج عم بيساعدهم بأشياء الأساسية.
0: بالمحصل نعم. 2027 آخر سؤال، إذا رح يكون برنامج أمان عنده حصته والمعاقين حصته؟ حصل بالموازنة نحن قلنا كان عندك 180 مليون وزدت 150
1: يعني عم إذا تأمنت هيدا هاي الزيادة اللي هي 150 مليون عم تقول يمكن نص موازنة الوزارة حتصير بصب شبكات الأمان.
0: نعم. أنا بدي أشكرك على هالمقابلة الرائعة، فيها معلومات كتير مع الوزيرة الشؤون الاجتماعية دكتورة حنين سيد. شكرا لك، شكرا لمجيك على سيديو. أكيد حلقة اليوم انتهت من برنامج اقتصاد أولا، أطيب تحيات من ألفونس ديب ومن الزميل إلي طنوس وكمان زميلي اللي إجا انضم جديد ما بعرف شو اسمه، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة الأسبوع الجاي. الإعادة ما تنسوا 8 ساعة 3:30. شكرا لكم.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، دار جنرال 3 لتر بدولارين و60 سنت، جيل للغسيل لوشا لترين ونص ب6 دولار و40 سنت.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت التاسعة صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان. صباح الخير، موجز أخبار العاشرة والربع من صوتي كل لبنان. سجل تحليق للطيران المسير فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. أشارت صحيفة عكاظ السعودية إلى أنه في مرحلة دقيقة يمر بها لبنان تكثر محاولات بعض الطامحين إلى رئاسة الحكومة مستقبلا أو إلى أدوار سياسية متقدمة لتسويق روايات تخدم حساباتهم الخاصة أكثر مما تعكس حقيقة المشهد. ومن بين أكثر هذه الروايات تداولا الادعاء بأن السعودية قد تراجعت عن دورها في لبنان وأن دولا أخرى باتت تملأ هذا الفراغ. ولفتت عكاظ إلى أن السعودية درجت على ربط انخراطها في لبنان بوجود دولة فاعلة ومؤسسات دستورية قادرة وشركاء يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والقدرة على تنفيذ الإصلاحات، وهذا المعيار لا يمكن تفسيره على أنه انسحاب أو تراجع، بل هو انتقال من سياسة العلاقات الشخصية إلى سياسة الشراكة مع الدولة ومؤسساتها. وأوضحت أنه اقتصاديا لا يمكن تجاهل المؤشرات التي عكست استمرار الاهتمام السعودي بلبنان، لافتة إلى أن إعادة فتح الأسواق أمام المنتجات اللبنانية تمثل فرصة حقيقية للاقتصاد اللبناني. حمل جدول تركيب أسعار المحروقات تراجعا على صفيحتي البنزين بلغ 18 ألف ليرة و40 ألف ليرة على صفيحة المازوت، فيما بقي سعر قارورة الغاز مستقرا. النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. شهد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي في طهران أمام جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في أول ظهور علني له منذ الحرب التي اندلعت في شباط وفق صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية اليوم. أكدت المنظمة البحرية الدولية وقوع 49 هجوماً على سفن خلال حرب إيران أسفرت عن مقتل 14 بحاراً، مشيرة إلى أن نحو 8000 بحار ما زالوا عالقين على متن سفن في الخليج. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من ظاهرة الاحتباس الحراري والتي بدأت بالفعل ومن المتوقع أن تتطور سريعا إلى حدث قوي بين تموز وأيلول ما يزيد احتمالة الطقس المتطرف في مناطق عدة من العالم. ختام بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: في وقت
2: كنا
3: انا لبنان تلقى فضي.
4: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: صوت كل لبنان.

0: حنين مع شادي معلوف.
1: تحية من صوت كل لبنان لكم أصدقائي المستمعين وين ما كنتوا عم بتابعوا هالحلقة الجديدة من حنين. مرة من جديد منترافق مع أصوات وقصص ناس وأحداث بتعود لسنوات ماضية، منلقي الضوء عليها لنتذكر حقبة سابقة أو حدث ترك أثر بالذاكرة أو صوت انطبع بالوجدان. بين السياسة، الفنون والأحداث الاجتماعية بتتوزع فقرات حلقتنا، وبدايتها مع أغنية حنين.

0: حنين.
1: عرفت سباقات الفورمولا 1 إقبال كبير على مشاهدتها بين اللبنانيين خلال فترة أواخر تسعينات القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة، بسبب نقلة عبر القنوات التلفزيونية اللبنانية واللي كانت بعدها محدودة بهيداك الوقت، أو بسبب متابعتها من المشاهدين من خلال القنوات الأجنبية واللي كانت بدورة ببداية تلقي بثها بلبنان وبعد عددها محدود. نديم مهنا المعلق الرياضي اللي تخصص بمتابعة رياضة السيارات وتقديم برامج تلفزيونية خاصة بهالنوع من الرياضات وتحديداً بمجال الفورمولا 1، هو من أبرز الإعلاميين الرياضيين واللي عرف شهرة واسعة ربطاً بشهرة نقل هالسباقات عبر التلفزيون. بـ 24 تشرين الثاني 2010 كان ضيف إذاعتنا ببرنامج شرفتونا وحاورته الزميلة مريم العلي حول عمله الإعلامي وتحديداً التعليق على سباقات رياضة السيارات وتخصصه بسباقات الفورمولا 1 ومعرفته الشخصية ببعض سائقي هالسباقات. من أرشيف الإذاعة مقتطف من شرفتونا مع نديم مهنا ومريم العلي 24/11/2010.
2: المعلقين الأجانب يعرفوا يعطوا مجال للناس تحضر السباق. أهم شيء بالفورمولا 1 بس تعلق على سباق تسكتي نص كمية السباق. إذا في كونتور كان حسبت إنه أنت عم تحكي أكتر من النص كمية السباق، يعني أنت فشلت بالسباق.
3: بدأت تتلزز الناس
2: 50%
3: يعني.
2: من العالم بدأت تسمع صوت العربية إيه؟ وأهم شيء تعطعتي المعلومة بوقتها، ما تكوني مسمع درس، يعني شايفة شي 10 ويب سايتات قبل ما تطلع على السباق وقارية 15 مجلة تطلع تسمعيه ومتوحد يعمل درسه. الفورمولا هي تقنية كتير كبيرة، لازم الشخص اللي بتعطى معه يكون تقني ويعرف يعطي المعلومة بالمحل الصح. مش بس كون مثلا هلا عم شوف انا حدا عم يقطع عن الثاني وسبق باهم مثلا شيء عم بيصير فيه، وانا كون سامع خبريه انه في ترانسفير بده يصير مثلا بعد 3 اشهر من فريق للثاني، بلش خبر معلومات بس لانه عندي معلومات بدي كبها على الهواء انه خلص منها.
3: اذا بدنا نحكي يمكن عن تجربتك مع الفورمولا 1، مين حببك فيها كابطال ابار حبك لها المسبق؟
2: انا اللي جذبني بالفورمولا 1 اكثر من الناس هي التقنيه اللي وراها، هي العلم وهي ثقافه الفورمولا 1. الأبطال أكيد مرة أسماء كتير كبيرة. بخلال دراستي في فرنسا عملت درايفينج سكولز، يعني مدارس تعليم قيادة المتفوق أو قيادة. بواحد من الترينينجز اللي عملتهم كان في شيء تعرفي، في عندك درايفينج سكولز بتغير فيك تسوق على التلج، تسوق على الحصى أو على البحص اللي بيسموه جرافل درايفينج، أو على الأسفلت روز اللي هي طرقات مثل طرقات لبنان. بوحدة من المدارس إجا ألان بروست، كان هو وقتها بيعزه بطل العالم 4 مرات، وتعرفت عليه تأثرت فيه. تأثرت كثير بأيرتون سنة لأن أنا بحب القيادة على المي، وبوقتها قدر يعمل إنجازات على المي. واحد من البرامج اللي عملتها هو اسمه مالبرو وولد أوف أكشن، كان برنامج ديديكيتد لكل نشاطات هالشركة بعالم رياضة السيارات، كل شيء بتعمله شركة فيليب موريس والمنتجات تبعولها تيسوقوا لمنتجاتهم بشكل غير مباشر. سو كان عندنا برنامج خاص للأكتيفيتي تبعولهم، وهن أهم سبونسر لفيراري، وعنده نشاطات بأمريكا مالبرو أدفنتشر تيم، وعنده نشاطات بلبنان. سو كنا نغطيهم وكنت شوف هالناس تقريبا كل شهر مرة أو مرتين، يعني مايكل شوماخر، إدي إيرفاين، نروح لعندهم على بيوتهم نحتك معهم بالوقت اللي هن منهم أب فيه، يعني مش وقت السبق، وقت اللي عم بيتمرن، وقت يعني اللي هو إذا بدك نقضي معهم كواليتي تايم، نوعية وقت حلوة مش تحت الأضواء، نشوفهم عم يبكون، نشوفهم عم بيتخانقوا مع أولادهم أو مع نسوينهم، نشوفهم عايشين صح مش عايشين للكاميرا. الأشخاص ما كانت كتير أساسية بالنسبة إلي، في عندي هالأسماء حبيتهم، أنا على علاقة مميزة مع كتار منهم، بعرفهم منيح، بيعرفوني منيح، بنضلنا على تواصل، بس هي أكتر البطولة، هي أكتر السيارة. أنا شخص من أنا عمري 4-5 سنين عندي مجموعة سيارات شي 300-400 سيارة صغيرة، وكانوا أهلي مفكرين إنه هيدي أكيد بكرة على 10-12 رح يبلش يفكر بشي تاني،
3: بينساهن
2: أبداً. أنا كنت تزيد معي تزيد معي تزيد معي تزيد معي، لا كنت عارف حالي إنه أنا بعرف إنه رح حول الباسيون او الهوايه تبعيتي لمهنه.
3: عرفنا انه رالف شوماخر كان صار له فتره موجود بدبي وانطلب منك انه ترافقه هونيك، شو هي الخبريه المزبوطه؟
2: رالف شوماخر كان في مرحله كان عم بيسوق لبي ام دبليو ساوبر، كان وقتها باوج الصراع بينه وبين خوان بابلو مونتويا، بمرحله معينه كان في بريك 3 أسابيع بالصيفيه بياخذوه النسائيين، وكان في نوع من اعاده نظر لوجوده بالفريق ايه او لا، وكان بده يقعد بدبي لانه كان بده يرجع كفه بعدين على كوالالمبور على سباق ماليزيا او شيء من هالنوع. انطلب مني من شركة بي ام دبليو عالميا انه حدا يهتم فيه يخلي له قعدته تكون اكتر سلسة، يعني جاي على مريحة. مجتمع مختلف عنه كليا، وحدا يفهم عليه سيق فورمولا 1 بده يقدر يحكي لغة مع حدا. كنا سوا قضينا وقت مع بعض، علمني كتير اشياء. بيتش فولي بول مثلا بحياتي مش عملها، انا بكره الرمل كرمل يعني، علمني قصص وانا بفتكر قدرت اعطيه كتير هنس عن منطقتنا، لدرجة انه هلأ صار كل سنة هو خيو بيجي بقضوا جمعة او اثنين بدبي.
3: خيو يلي هو
2: مايكل شوماخر.
3: مايكل شوماخر. شو قدمت واخرت بحياتك هيك نوع تجربة انه رفقت هيك ابطال؟ يعني
2: هني اشخاص عاديين وهني اكتر من عاديين، ولبالي عندهم سخفات معينة تضحكي انت عليهم بحياتهم العادية. وما تنسي انه ثلاث ارباع هالاشخاص هني ببلشوا ميكانيكيين، يعني ما كان شو مخر ميكانيكي، كان بحلبة الكارتينج تبع بيو. بيصير معهم ملايين بعدين وبيصير عندهم شهرة كتير كبيرة، بس هني أشخاص بسيطين وبيحبوا يعيشوا عادي وبينبسطوا فيك بس تعاتي معهم كأشخاص عاديين. قعدت مع شو مخر سنتين ولا مرة جيت صورت أنا وياه مثلا.
3: ليه؟
2: هو بيرتاح لك تعاتي معه كإنسان عادي مش كهيرو أو كسوبر ستار أو whatever. بتقعد بتحكي أنت وياه، بتحكي بمشاكلك، يعني بتاخد منه أكتر بكتير وقت أو نوعية وقت حلوة إذا بتخبريه إنه أنت عندك مشكلة معينة تخليه يشارك فيها، أو بتبعتي له تكست مسج بيرد عليكي هو، أو بتفرجيه شغلة صغيرة على تليفون، أو جماعة بسيطين ما يعني بس نحملهم أكتر.
3: بيتضايقوا يمكن،
2: مش بس بيتضايقوا، هن عندهم بيصير نفور معين. هلا هذا شغلهم وهن مجبورين يكونوا بابليك ويكونوا عم بيحتكوا مع العالم، بس ضروري كمان انه يضلك تتعاطي معهم كناس عاديين، لانه هن ناس عاديين اخر النهار وعندهم اخطاء وعندهم سخيفاتهم. برجع بدك بيعملوا اشياء بتضحك او انت مالك عم تعمليها، بعشاء او بسهره معينه اذا شرب له كبيتين بيره زياده بيقدر يعمل قصص بتضحك انت عليه، يعني روق حالك شو قصتك انه هالقد وبيغلطوا وبيوقفوا البوليس اذا تخطوا السرعة على الطريق وبيخدوا رادار وبيدفعوا البنالتي، يعني ناس عاديين. هلأ طبعا في ناس أطيب من ناس، في ناس بتتسلي تقعدي معهم أكتر من ناس. مثلا شو مخر منه شخص كتير بيسلي بالحياة، رالف أكتر.
3: ليه؟
2: هو شخص كلاسيكي عادي كتير بيتوتي، تستغرب انه مثلا احلى شيء يعني شو مخر مثلا يقعد على البحر يشرب قنينة مبيد مع سيجار. ميكا هاكينن شخص بيسلي كتير، اكتر واحد معقول تنبسطي معه بالحياة
3: حد السيبي. هاملتون
2: لا هاملتون ما بعرفه هاملتون اذا بدك اجا وقت لانا بعدت شوي عن فورمولا 1. هو ادي ايرفاين سي ايرلندي كان مع شو مخر وساعده كتير بانجازاته مع فراري.
3: وماسا
2: ماسا حبوب كتير برازيلي وكمان ميله يكون أكتر بيتوتي.
3: في حدا كنت أنا كتير مغرومة فيه بس بعدين بطلت، فيلناف.
2: شخص عنده شوي ضعف بكاركتيره، هو زلمة سريع وهو ابن جيل فيلناف كمان بطل كبير.
3: نعم.
2: بلش مع حمل كتير كبير على كتافه
3: إنه أنا بي بطل،
2: أنا ابني إيه أنا ابنه لهذا الشخص وأنا لازم أعمل هالإنجازات. قدر يكون فعال وسريع بس هي كراكس أندر بريشر، يعني بيتعب في محل تحسيه خلاص نهار بيتعب
3: تحت الضغط.
2: تحت الضغط بيتعب. بيقدر يعمل لك شعراته موف مثلا يمشي بموناكو على
3: الفور مثلا يغير كتير الوان شعره.
2: هذا شيء الناس تنفر منه، بس تصيري بابليك او بس تصيري مشهوره لازم تضلك محافظه على مينيموم ستاندينج معين انه تضلك مقبوله من المجتمع، مقبوله من الناس، مقبوله من الفانز، لانه مش كلهم بيحبوا يشوفوك بشكل غريب.

0: حنين.
1: صباح يوم 12 كانون الأول 2005، قتل الصحافي والنائب جبران تويني بتفجير سيارة مفخخة استهدفته بعد أقل من 24 ساعة من عودته من فرنسا إلى لبنان. وكان تويني بطريقه من منزله ببيت مري إلى بيروت، فحصل التفجير بمنطقة المكلس. استشهد على الفور مع مرافقيه أندري مراد ونقولة فلوطي. ساعات عصيبة عاش يوم اللبنانيون إلى أن تأكد الخبر رسميا، فخسر لبنان شخصية سياسية دينامية وبارزة عرفت بمناهضتها للوجود السوري بلبنان، وكان وجه أساسي خلال حقبة ثورة الأرز اللي تلت استشهاد الرئيس رفيق الحريري ب 14 شباط من العام نفسه 2005. بعد يومين ب 14 كانون الأول 2005 غصت شوارع بيروت بين مستشفى الروم بالأشرفية وكاتدرائية القديس جورجيوس بساحة النجمة وسط المدينة بمودعي جبران تويني ومرافقيه. وشهدت الجنازة يوما عظة مؤثرة لمتروبوليت جبيل والبترون وما يليهما للروم الأرثوذكس آنذاك المطران جورج خضر، اللي دفعت كلماته والد الشهيد الصحافي الكبير غسان تويني للمبادرة أيضا وإلقاء كلمة عفوية شهيرة أمام نعش ابنه. قال بختامة: أدعو لندفن مع جبران الأحقاد كلها. بحنين دامع منسمع هالمقتطفات المختارة من الجزء الأخير من عظة المطران جورج خضر، تليها كلمة الراحل الأستاذ غسان تويني واللي تلتها 40 ثانية من التصفيق الحار داخل الكاتدرائية.
2: يا جبران، يا قوة الله، وهذا معنى اسمك، كنت تذكر معنا أنك من أبناء القيامة، سوف ترى هذا توا إذ يقيم لك المسيح الآن فصحا أبديا. لا تنسى أنه غلب الموت، وإذا أردنا الكلام الأفصح اذكر قوله لمرتى أختي لعازر: أنا القيامة والحياة. تأسيسا على هذا، لم تحفظ كنيستك من كل الكشف الإنجيلي شيئا مثل ما حفظت رسالة الفصح وأودعتها آحادها والمواسم وغنتها حتى محائها في ضيائها، حسب قولها: لموا خذوا نورا من النور الذي لا يغرب ومجد المسيح القائمة من بين الأموات. سوف ننشد يا غسان حتى يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يكون قد أباد كل رئاسة وسلطان وقوة، فلا بد له أن يملك، وآخر عدو يبطل هو الموت، ثم يكون الله كل شيء في كل شيء. هذا كلام يخص الله على لسان بولس، وأما ما يخصنا نحن فنقوله على لسان صاحب الرؤيا: طوبى للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل. جبران جالس الآن في الوليمة التي تنتظرنا، إذا كنا قد أحببنا بعض الشيء ولم نخن حتى النهاية. سلام على جبران في طريقه مع رفيقيه إلى عشاء العرس. إنهم ذهبوا ليهيئوا لنا مكانا، أرجو أن يتسع لكل الأحبة الذين ذاقوا ملاطفات يسوع. آمين.
3: أصحاب السيادة، أيها الحضور الكريم، قل أن أعطي لإنسان أن يقف في المكان ذاته على مدى 60 سنة يودع والده ثم ولده. أذكر هنا لما عاد جبران تويني من السفارة حين سقط شهيدا في 11 تشرين الثاني عام 1947، وهو يلقي خطبة في الدفاع عن وحدة فلسطين وعروبتها وانتساب لبنان إلى القضية العربية، وكان كأنه يحملني تلك الرسالة، فعدت وتوليت المسؤولية مكانه ونشأت ولدي جبران على تلك المبادئ، وهو ردد صداها في القسم الذي صار شعارا لجيل من الشباب. أقول ذلك لأنني أردد دائما قولك يا سيدي، موتنا قيامة، المسيح قام من بين الأموات. وقلت سيادتك الآن أنه ذهب يهيئ لنا مكانا في وليمة الأرض، فهل لاقيه؟ أنا أدعو اليوم في هذه المناسبة لا إلى انتقام ولا إلى حقد ولا إلى ذنب، أنا أدعو لأن ندفن مع جبران الأحقاد كلها والكلام الخلافي كله، وأن ننادي بصوت واحد ذلك القسم الذي أطلقه في ساحة الشهداء يوم انتفاضة 2005 التي ذهب ضحيتها. ندعو اللبنانيين جميعا مسيحيين ومسلمين لأن يكونوا واحدا في خدمة لبنان الوطن العظيم وفي خدمة قضيته العربية. آمين وشكرا.

0: حنين.
1: ب 16 أيار 2004 وخلال قداس احتفالي بحاضرة الفاتيكان، رفع البابا يوحنا بولس الثاني إلى درجة القداسي الراهب اللبناني الطوباوي نعم طلا كساب الحرديني. تمثل لبنان في تلك الاحتفالية الوطنية والكنسية بالفاتيكان بأرفع المستويات، أما لبنان فواكب هاليوم التاريخي بالصلوات والاحتفالات، وتابع اللبنانيون عبر مختلف الوسائل الإعلامية النقل المباشر للأنشطة والفعاليات المحلية والفاتيكانية المنقولة للمستمعين والمشاهدين. يوما كانت الإعلامية الراحلة هدى شديد عم تغطي لإذاعتنا القداس والأنشطة اللي سبقته وتلته بالفاتيكان، وبأحدى التغطيات والرسائل الهاتفية إلى تحدثت إلى البطريرك الماروني آنذاك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، وكان التاريخ ب 15 أيار 2004 عشية القداس الاحتفالي بإعلان قداسة الحرديني.
2: الحدث معروف، إعلان قداسة الطوباوي الحرديني، فهو حدث كبير بالنسبة إلى لبنان ككل وإلى المسيحيين بوجه خاص، وهو مصدر أمل ينعش الإيمان وينعش الرجاء في قلوب المؤمنين، وهذا ما نبتغيه.
3: رأيك بالحضور اللبناني يلي هالمرة قد كثيف وعلى أعلى مستوى؟
2: نعم، أتوا من كل مكان، هذا دليل على أن القديسين يجمعون الناس ولا يفرقون.
3: سمعوا مثل دائما يعني لبنان الرسمي والروحي والشعبي بهالمناسبة.
2: طبعا القديسين لا يفرقون.
3: شو يعني غزة البطريرك أن يكون في ثلاث قديسين من لبنان بهالفترة الزمنية؟
2: يعني أن الله يتفقد شعبه ولا يتركه، والمؤمنون منهم من يشعرون بالإحباط ولكن السماء تنجدهم دائما.
3: يعني ما في خوف على لبنان؟
2: لا لا تخاف على لبنان ما دام هناك مؤمنون ويؤمنون بالله ويؤمنون بلبنان.
0: حنين.
1: ويليام حسواني اسم ارتبط خلال مسيرته الفنية بلقب شاويش المسرح الرحباني لإجادته هالدور اللي أديه بأكثر من عمل ضمن مسرحيات الأخوين عاصي ومنصور الرحباني وفيروز. ولد ويليام حسواني ب 22 تشرين الثاني 1933 ببلدة راس الحرف، زاول التدريس وانضم لفرقة الأخوين الرحباني منذ مسرحية موسم العز اللي تقدمت بمهرجانات بعلبك عام 1960، ومن يومه رافقن واستمر حاضر بأعمالن حتى أواخر أعمال منصور الرحباني على المسرح. كذلك شارك حسواني بأعمال فنية ومسرحية مع آخرين وأبرزها مع الأب فادي ثابت. ب 22 كانون الأول 2019 رحل ويليام حسواني اللي تميز بنبرة صوته الكفيلة بأن تعرف بصاحبها لمجرد سماعها، واللي تميز أيضا بموهبة الشعر اللي احترفها كتابة وإلقاء بالمناسبات وبصالونه الشعري اللي كان ينعقد دوريا ببيته. يوم 29 تشرين الثاني 2003 أطل ويليام حسواني ببرنامج استوديو الأصدقاء عبر إذاعتنا، وكان هو الصديق المضيف حيث استقبل وحاور عدد من أصدقائه من أهل الفن والشعر، كان بينهم الفنان نادر خوري قبل مشاركتهم سوا بمسرحية للأب فادي ثابت حملت عنوان 10452. رح نستعيد من إطلالة ويليام حسواني ونادر خوري الإذاعية مقتطفات بتبدأ بقصيدة وكلام لحسواني عن الفن وأهله، ثم بحوار بينه وبين نادر خوري، ومنختم هالفقرة بأغنية من مسرحية 10452 بصوت نادر خوري وعنوانها صعبي عن بلادي غيب.
4: ولما إلهي صور الأكوان وصب الحجر والبحر والإنسان، تربع على عرش السما مسرور من صنع يد وتحفة البنيان، فجأة سمع من خلف سبع دهور صوت الهدير يضج بالوديان، يقله صدى سارج مواج بحور شو نسيت تبني مملكة فنان، فجأة انتبه رب السما والنور وشق الفضا تيكمل النقصان، وشال حفني من وهج مسحور، ورش الوهج بجنينة الأزمان حتى اكتسى مرج الزمان زهور، وحروف لو لقريتها بتقول هون انزرع فنان من لبنان. وهيك الفنان بلبنان، كيف بتكون حياة الفنان؟ كيف بتبدأ وكيف بتنتهي؟ نحن منقول إنه حياة الفنان ما بتنتهي، بقد ما بيزرع بقد ما بيعيش مع كل الأزمنة. الفنان هو طاير من طيور السماء، بيتنقل من غصن لغصن ومن شجرة لشجرة ومن طريق لطريق. ومثل ما كنا نحن على غصن الشعر بأول قسم من حلقتنا، مننقل هلأ على غصن المسرح من شان حتى نحكي كمان عن هالرسالة العظيمة الموجودة على كتاف كل فنان وكل ممثل وكل مخرج وكل مؤلف، هالرسالة العظيمة اللي بيأديها عن خشبة المسرح. ونحن اليوم بصدد الاستعداد لمسرحية كبيرة كتير، من بعد ما أنهينا سنة الماضي مسرحية ثورة شعب مع العبقري الكبير الأب فادي ثابت. السنة نحن عم نستعد كمان من تأليفه وإخراجه وتمثيله على مسرحية كبيرة جدا اللي مسميها 10452. وهلأ رح نبقى بشوية وقت مع هالمسرحية الكبيرة من شان حتى نلقي الأضواء عليها بالنسبة لجمهورنا الكريم، ونعرفهم على المسرحية وعلى أشخاص المسرحية. معنا بالستوديو الفنان الكبير والمطرب المحبوب يلي كلكم بتحبوه، الأستاذ نادر خوري. يا أهلا أستاذ نادر. يا أهلا.
0: هودي كلمات كبار كتير علي.
4: لا
0: مش تواضع ألا. مش تواضع ولا اللي بيجربوا البعض يعملوه، بس إنما قدام الكبار اللي مثلكم واللي سبقونا واللي تمثلنا فيهم واللي عم نكمل الدرب، يمكن اليوم وصلنا صرنا نمشي نحن وياهم بس حدهم وراهم،
4: نحن
0: نادينا إيدنا ومشينا نحن وياكم.
4: نحن يا أستاذ نادر بنحكي يلي قلبنا بيشعر فيه يلي قلبنا بيقدره. هلأ بالنسبة لهالمسرحية هايدي، أنت أكيد عنصر أساسي من هالمسرحية ومعك دور الملك بالمسرحية.
0: دور الملك أنطونيوس يلي بينتخب بالغلط، كان مفروض يكون خيه ولي العهد هو الملك. دور تنقول جديد على كاركتير الملك، يمكن شوي صعب لأنه من بعد كل المسرحيات اللي انعرضت بالبلد من الخمسينات لليوم منلاحظ أنه أكثر الأدوار كان فيها دور ملك. واليوم أنا إذا بدنا من حيث الكاركتير برفض يكون ملك بيشبه أي ملك آخر. يعني عم فتش بعدني لحديت مبارح كنا بالتمرين سوا، وبعدني عم عيني من مشكلة هالكاركتير اللي بده يكون، يمكن ما نلاقي شخصية جديدة بس أنه يكون عنده شيء مميز ما يشبه حدا تاني، لأنه أنا بطبع ما بحب يشبه حدا، بحب نوعا ما يكون جديد. والمسرحية مثل ما كلنا متصورين، وما بدنا مثل واحد عم بينادي على زيتاته، المسرحية جبارة. أعمال بصوت محبة بلشت يمكن ما كانوا متصورين هني بصوت محبة أو بيرفادي أنه رح نوصل لها النجاحات من ثلاث أعمال. ولا اليوم الإنسان بس ينجح مرة بصير مطلوب منه ينجح كل مرة، فالخوف منا كلنا
4: على ينجح كل مرة أكتر من مرة،
0: أكتر من مرة.
4: أي لأنه بيقول المسرحية طلوع السلم درجة درجة، وكل درجة في أعلى منها درجة.
0: صحيح. فالمسرحية نتأمل طبعا بوحدتنا كلنا كفنانين عم نشترك بهالعمل، من حيث غيرتنا على رسالتنا اللي عم نهدف لها انه يكون عمل ناجح ان شاء الله، نتأمل يعني.
4: هذا من كل بد اكيد، هذا شيء كلنا بنشعر فيه وبنسعى جهدنا انه نلبي هالطلب يلي المسرحية طالبته منا ويلي الجمهور طالبه منا. لانه نحن مفروض فينا إنه نوصل كلمة المسرحية للجمهور.
0: صحيح.
4: إنه نوصل رسالة المسرحية للجمهور. ولأنه الرسالة هالمرة قوية كتير ومهم جدا جدا، هي رسالة التوحد ورسالة المحبة من خلال المسرحية. واجبنا نحن انه نكون الصورة الحقيقية يلي رسمها الأب فادي ثابت، واللي لازم تكون رسول لإيصال هالكلمة للجمهور يلي نحن منحبه.
0: صحيح، من حيث الوحدة منبلش فينا نحن كأكيب، أنا بتصور كتير أموجين، كتير زبطين مع بعضنا، في احترام متبادل بين الكل، وهيدي الشغلة من أسرار ونجاحات الأعمال. إذا بتهدف تكون كبيرة بتكون هيدي أهم شغلة وأول نقطة بننطلق منها.

دمع النداني سطور اكتب له قدام طهره ادمعه اخشع مهما الوجع يكتر وهم الدنيا يكبر ومهما

حنين. ومع الأغنية رح تكون فقرتنا الأخيرة بحنين، إنما من أسطوانات زمان. اخترت لكم لهالحلقة أحد إصدارات شركة صوت الفن المصرية تحت عنوان سهرة مع الموسيقار محمد عبد الوهاب. على الغلاف الأول صورة مرسومة للموسيقار المصري الكبير وعنوان الأسطواني واسم الشركة المنتجة، إضافة لعناوين الأغنيات الثلاثة اللي بتضمن الأسطواني، وهي شكل تاني، أيظن، ست الحبايب. على الغلاف الثاني للأسطواني المعلومات نفسها الواردة على غلاف الأول، مضاف إليها كلمات القصائد وأسماء ناظميها. ست الحبايب وشكل تاني كلمات حسين السيد، وأيظن نظم نزار قباني. وغني عن القول إنه هالأغنيات هن بطبيعة الحال من ألحان عبد الوهاب. إشارتين أخيرتين قبل ما نسمع مقطع من أغنية أيظن. الإشارة الأولى إنه هالأسطواني صادرة عام 1975، والتاني إنه أغنية أيظن كان لحنة عبد الوهاب للمطربة نجاة الصغيرة وأدتها سنة 1960، وهي أولى قصائد نزار قباني المغنات، واللي لم يقبل كل من كمال الطويل ومحمد الموجي تلحينة بناء لطلب نجاة على اعتبار إن قصيدة صعبة للتلحين والغناء، ثم ليرسو الأمر على محمد عبد الوهاب اللي لحن الأغنية وصدرت عن شركته صوت الفن. وعلى جري عادة عبد الوهاب بتأدية بعض ألحانه للفنانين الآخرين بصوته، فقد صدرت بعد سنوات أغنية أيظن بصوت الموسيقار محمد عبد الوهاب.

انتهت هالحلقة من حنين. تمنياتي تكون المواد اللي سمعتوها نالت اعجابكن ومضيتوا اوقات حلوة برفقتنا. تحياتي شادي معلوف، وإلى اللقاء بالحلقة المقبلة.

حنين عصوت كل لبنان. اترقبوا الحلقة المقبلة من برنامج حنين الجمعة 10:30 صباحا عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر تطبيق VDL News وموقع VDL News.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
4: تزقزق ما صبتشي.
3: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية.
4: أنا بحسها كوميدية.
3: لولو أكتر اجتماعية،
4: سياسية اجتماعية.
5: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طاووق الكيلو $5.40، زبدة لورباك 200 جرام $2.20.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: إنها 11:15 في صوتي كل لبنان، هذا موجز للأخبار. رأى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن أعلى كل مكونات لبنان العمل على تنفيذ البند الخاص في مذاكرة تفاهم لأنه يمنع الفتن، متهماً الإسرائيليين بالسعي إلى إفشال مذاكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وحول آلية الملاحة في هرمز، أوضح قاليباف أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان حول ذلك استناداً للبند الخامس من مذاكرة تفاهم، وسنتشاور مع الدول المتحدة طلع على المياه الإقليمية، مشددا على أن طهران لن تسمح لواشنطن بالتدخل في مضيق هرمز. وجه حزب الله دعوة للمشاركة في التجمعات الشعبية اللبنانية والدولية المتزامنة مع مراسم تشييع السيد علي خامنئي يوم الأربعاء في 8 تموز المقبل عند 9 مساء في باحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية. هذا وشارك وفد حزبي في مراسم تقديم الوفود الأجنبية تحية الوداع للإمام الراحل، ضم نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، النائب حسن عز الدين والوزير السابق محمد فنيش. يجول وزير العمل محمد حيدر غدا في الجنوب، وتشمل الجولة مدن صيدا وصور والنبطية. يتفقد في خلالها أوضاع دائرة العمل في صيدا، ثم يلتقي ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والنقابات في المنطقة للوقوف عند مطالبهم واحتياجاتهم في ظل الظروف الراهنة. أعلن مصرف لبنان إقامة دعويين جزائيتين جديدتين بحق مسؤول سابق في مصرف لبنان وعدد من المسؤولين المصرفيين السابقين الذين تولوا مناصب تنفيذية عليا في مصارف تجارية، إضافة إلى شخص قدم نفسه بصفة مستثمر في القطاع المصرفي، وذلك أمام المراجع القضائية اللبنانية المختصة. وأكد مصرف لبنان أنه سيواصل بدون تردد أو استثناء اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تورطه في أي اعتداء على أموال المصرف أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة. أوقفت شعبة المعلومات مروجي مخدرات بالجرم المشهود في دبي، وضبطت بحوزتهما كميات من حشيشة الكيف ومواد مخدرة مختلفة.
1: النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي بالتزامن مع المفاوضات الجارية مع إيران، وصلت سفينة الهجوم البرمائية الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط، وعلمتها قوة من مشاة البحرية الأمريكية. في باكستان قتل 40 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة بمنطقة زوب غربي البلاد. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
1: أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: وحش
4: وحش وحش
3: وحش
4: تعال معي عالبيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح عالبيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
6: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

الصحفي والكاتب السياسي علي حميدي تحت الضوء. كيف ستترجم بنود اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات تنفيذية؟ ما هو الجدول الزمني المتوقع؟ وهل تلتزم الأطراف به؟ ماذا تحمل زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن؟ ماذا عن التفاهم الأمريكي الإيراني؟ وهل يتجه نحو الترسخ أم التعثر؟ وكيف سينعكس على لبنان والمنطقة؟ تحت الضوء مع ميري العلم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

خد حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني.

سبوت أون، إضاءات على آراء ونشاطات شخصيات عامة من مجالات مختلفة، كل أحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

أمين عام الاتحاد اللبناني للبادمنتون بول روكوس بيتناول ببلاي باي بلاي واقع الاتحاد، مشاريعه، بطولاته ومشاركاته الخارجية الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنطوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني vdlnews.com.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
4: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: الوحش
1: تعال معي على البيت.
2: ده شو؟
1: الحب
2: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
3: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
0: دوري السمراني.
2: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
3: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
4: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
5: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، هوت دوكز وان 400 جرام بدولار و70 سنت، ديجستيف شوكولا ماك فيتس 200 جرام بدولارين و40 سنت.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان. طابت أوقاتكم، عرض للأخبار من صوتي كل لبنان. في عين تيني يلتقي الرئيس نبيه بري في هذه الأثناء قائد الجيش العماد رودولف هيكل. كشف رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف لوفد حركة أمل الذي مثل الرئيس نبيه بري في مراسم وداع المرشد السابق علي خامنئي أن الأخير كان يؤكد دائما على مكانة ودور الرئيس بري بين شيعة لبنان، وكان يرى أن أي قرار يتخذه بتوافق المجتمع الشيعي وفي إطار مصلحة الشعب اللبناني سيحظى بدعم إيران. وأكد قاليباف أنه ينبغي لجميع مكونات المجتمع اللبناني العمل على تنفيذ البند الخاص بلبنان الوارد في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، لأن تطبيقه يمنع إثارة الفتن الداخلية. جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في كفر تبنيت وألقت طائرة درون إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه شخص في بلدة صفد البطيخ من دون تسجيل إصابات. هذا وأفاد مندوبنا في البقاع بتحليق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء الهرمل. في بعبدة، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع نقيب الأطباء الدكتور إلياس شليلة الأوضاع في البلاد وبحث معه شؤونا طبية وصحية. شليلة أكد بعد اللقاء أهمية التمسك بالقيم والثوابت الوطنية التي تجمع اللبنانيين والالتفاف حول مؤسسات الدولة باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الوطن وتعزيز الاستقرار، معتبرا أننا دفعنا ثمنا باهظا نتيجة الحرب الأخيرة، ولذلك فإننا نؤيد أي حل سلمي يحفظ أمن لبنان واستقراره ويتيح للبنانيين العيش بسلام وكرامة. في بكيركي، عرض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مع السفير الفرنسي في لبنان إرفي ماجرو الذي زار الصرحة لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية، عرض الأوضاع العامة والراهنة، وثمن الراعي الاهتمام الفرنسي بلبنان واللبنانيين. تنظر المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض في هذه الأثناء بإمكانية إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر، ذلك بعد أن قدمت وكيلته القانونية 4 طلبات لإخلاء سبيله. وافقت المحكمة على 3 منها، فيما يجري درس الملف الرابع المتعلق بأحداث عبر الآن، وتأتي هذه الطلبات على خلفية تدهور وضع شاكر الصحي. النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة.
3: تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت وكالة مهر الإيرانية عن رئيس هيئة الطيران المدني قوله إن المجال الجوي لطهران سيغلق بالكامل يوم الاثنين بالتزامن مع تشييع جثمان قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد الراحل علي خامنئي. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على محمد نعيم جندي في شمال قطاع غزة بعد اتهامه بالمشاركة في اختطاف عدد من الجنود الإسرائيليين بينهم ضابط برتبة نقيب. رفض مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السماح بتكرار الفظائع التي وقعت في زمزم والفاشر بالسودان، وقال قد وثقنا عمليات إعدام وعنف جنسي وتعذيب في أنحاء كردفان. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

كل شي مفيد لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا بدنا

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبت شي.
1: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
2: إنه أنا بحسها كوميدية،
1: لولو أكتر اجتماعية،
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
4: أنا لبنان تلقف
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: هالأغنيات عم تسمعوها على صوت كل لبنان.

الصحفي والكاتب السياسي علي حميدي تحت الضوء. كيف ستترجم بنود اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات تنفيذية؟ ما هو الجدول الزمني المتوقع؟ وهل تلتزم الأطراف به؟ ماذا تحمل زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن؟ ماذا عن التفاهم الأمريكي الإيراني؟ وهل يتجه نحو الترسخ أم التعثر؟ وكيف سينعكس على لبنان والمنطقة؟ تحت الضوء مع ميري العلم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

رحية. أمين عام الاتحاد اللبناني للبادمينتون بول روكوس بيتناول ببلاي باي بلاي واقع الاتحاد، مشاريعه، بطولاته ومشاركاته الخارجية الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنطوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كي وين.
1: انفرد كيليان مبابي بالمركز الثاني بقائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ، وقلص الفارق مع ليونيل ميسي المتصدر إلى هدف واحد بس بعد ما قاد فرنسا إلى تجاوز السويد بثلاثية على ملعب نيويورك نيوجيرسي ستاديوم ليحجز الديوك مقعد بالدور 16. وسجل مبابي هدفين رفع فيهم رصيده ل 18 هدف بكأس العالم، كما هز باركولا الشباك لتواصل فرنسا انطلاقتها المثالية بكأس العالم 2026. يذكر أنه فرنسا بتواجه منتخب باراغواي بالدور 16 على ملعب فيلادلفيا يوم الرابع من تموز.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
3: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
5: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر ب $5.70، ألومنيوم 25 قدم بيرلا ب 90 سنت.
7: الوحش
8: وحش وحش وحش
9: تعال معي على البيت.
10: شو
9: الحب
10: مسرحية الوحش؟
9: خلينا نروح من هون.
10: أنا لازم روح على البيت.
9: أنت ما عندك بيت.
10: كارول عبود
11: دوري السمراني.
10: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
12: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، ألقت طائرة درون إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه عاملين في بلدة المنصور من دون تسجيل أي إصابات. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة قواته العمل في المنطقة الأمنية في لبنان لإزالة التهديدات. هذا وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو نفذ في خلال الأسبوع الأخير 4 غارات ضد مسلحين شكلوا تهديدا في جنوب لبنان، دمر أيضا مسارا تحت الأرض في مجد الزون. أبدت حركة أمل في بيان رفضها القاطع ما يسمى اتفاق الإطار والمناطق التجريبية، مؤكدة أن الجيش اللبناني مؤسسة وطنية جامعة وخط أحمر لا يمكن المساس به. رأى العلامة السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة أن الهدف الحقيقي الذي يريده العدو من وراء الاتفاق هو تثبيت احتلاله الأراضي اللبنانية وشرعنة احتلاله لها.
2: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: أكد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي للسفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماغرو في خلال اللقاء الذي جمعهم في بكركي أن العلاقات الإنسانية التي تنشأ في خلال الرسالة الدبلوماسية تبقى راسخة بعد انتهاء المهام الرسمية، مشددا على أن لبنان سيبقى يقدر كل من عمل بإخلاص من أجل خيره ودعمه. في الخبر الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة أوليكساندر كيفا في أوكرانيا. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

سبوت أون، إضاءات على آراء ونشاطات شخصيات عامة من مجالات مختلفة، كل أحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01 42 52 52

0: 1960 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمنا. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
0: نبه هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: اسأل أكثر.
3: مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم. مع تكشف المزيد من المعطيات حول دور مباشر لدول أوروبية في هجمات المسيرات على المدن الروسية وإلغاء دول محادية لروسيا تشريعات تحظر نشر الأسلحة النووية على أراضيها، حمل الكرملين الاتحاد الأوروبي مسؤولية تفاقم التوتر المرتفع أصلا في القارة الأوروبية، مشيرا إلى أن روسيا لن تغض الطرف وستعمل على التخطيط لتدابير إضافية لضمان أمنها. بعد السياق، أوضح المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديمتري بولانسكي أن الدول الأوروبية لا تعي مدى خطورة المستوى الحالي. من جانبها، أشارت الخارجية الروسية إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول إقناع الولايات المتحدة بتعديل موقفها من لعب دور الوساطة إلى دعم نظام كييف، حيث طرح الأمر في اجتماع دول مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا. فما طبيعة التدابير التي ستتخذها موسكو لمواجهة الانخراط الأوروبي المتزايد في الصراع الأوكراني؟ وما مبررات الأوروبيين لسلوك طريق العسكرة والمواجهة مع روسيا؟ قبل بدء النقاش، مشاهدينا، نستعرض سؤال الحلقة، حيث بإمكانكم التفاعل معنا عبر الموقع arabic.rt.com. السؤال كما يظهر على الشاشة: برأيك هل تغامر أوروبا بخوض مواجهة مباشرة مع روسيا؟ يحورنا إذن رحب بضيفينا اليوم من موسكو، مدير مركز جي اس ام للدراسات والأبحاث والخبير بشؤون الروسية أصف ملحم، كما رحب بضيفنا من بروكسل البحث في شؤون الأوروبية والأطلسية سيد حسين الوائلي. ورحب بكم ضيفين، وأبدأ معك سيد أصف بقراءة في الموقف الروسي. يعني الانخراط الأوروبي في الصراع يبدو واضحا منذ بداية الأزمة الأوكرانية، ما الذي استجد واختلف هذه المرة وفرض هذا الموقف من الكرملين الذي يتحدث عن اللجوء إلى التدابير اللازمة لمواجهة هذا التصعيد الأوروبي؟
4: نعم، تحية لك سيدي وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. في الواقع كل المعطيات التي جمعناها ويجمعها العديد من المراقبين يعني والباحثين تؤكد على أن هذه الهجمات الأوكرانية التي قامت بالأحرى أوكرانيا بإجرائها ضد روسيا سواء على محطات الوقود أو على المنشآت الطاقية بشكل عام كانت بمساعدة يعني غربية مباشرة. وهناك معطيات يعني استخباراتية قدمت لكييف من أجل القيام بمثل هذه الهجمات. كييف لوحدها غير قادرة على القيام بمثل هذه الهجمات، وشعرنا يعني بعد هذه الهجمات بأن هناك نوع إن صحت التسمية من الانتعاش وارتفاع المعنويات عند العديد من المسؤولين الأوروبيين بأن أوكرانيا تحقق انتصارات وأن أوكرانيا يعني تبلي بلاء حسنا كما عبر ترامب نفسه أيضا. لذلك العملية القصف الأخيرة التي قام بها روسيا تحديدا على كييف، حيث تبين أن روسيا حققت يعني فيها ضربات عميقة جدا داخل يعني على المنشآت العسكرية داخل في كييف وفي محيطها أيضا، وهذا أيضا أخاف الأوروبيين أنفسهم بأن يعني روسيا ليست تلك الدولة التي يمكن الاستهانة بها، بل هي قادرة على رد الصاع صاعين وأن دفاعاتهم جميعها يعني غير قادرة على فعل شيء. وحتى يعني على سبيل المثال في بولندا بدأوا يقرون بأنهم غير قادرين على الدفاع عن حدودهم عندما تقوم باختراقها بعض المسيرات بين قوسين التي يقولون أنها روسية، ولولا المساعدة الفرنسية والبريطانية لما تمكنوا من ذلك. لذلك هناك نوع يعني حقيقة في أوروبا هناك الكثير من المواقف غير المفهومة. عندما يصرح على سبيل المثال السيد وزير الدفاع الألماني السيد بيستيريوس ويقول أنني قمت بالتزود بكل المؤن اللازمة في منزلي وقمت بالتزود بكميات كبيرة من الماء، يعني أنا عندما أقرأ هذا التصريح يعني هل في منزله خزان ما يتسع إلى آلاف الأمتار المكعبة حتى يقوم بالتخزين المياه، يعني وستقطع المياه حقيقة عن برلين يعني للتزود بالمياه تحديدا. هذا التصريح يدل دلالة قطعية أيضا على أن هذه السردية وهذه الرواية هي رواية مختلقة أيضا لتصعيد النزاع مع روسيا لصالح بعض المؤسسات المستفيدة من هذه الحرب كما نعلم جميعا.
3: طبعا نسأل عن السبب سيد حسين، ورحب بك مرة أخرى. برأيك لماذا تنتهج المزيد من الدول الأوروبية خطوات تصعيدية إزاء روسيا من سماح بعضها على غير دول البلطيق باستخدام أجوائها لتمر عبرها المسيرات الأوكرانية التي تضرب بعض المدن الروسية، وصولا إلى تعديلات تشريعية للسماح بنشر الأسلحة النووية على أراضيها؟ ما الذي يفسر أو يبرر هذه المستويات غير المسبوقة من التصعيد؟
5: الذي يبرر أستاذ محمد هو حالة التنافس والسيطرة على الجغرافيا يعني بطريقة أو أخرى من الناحية العسكرية. لا ننسى بأنه هناك تراجع، هذا التراجع على المستوى المالي على المستوى اللوجستي سواء عند الأوروبيين أو الأطلسيين عند حلف الناتو، وبالتالي عندما تكون هناك ثغرات ويكون هناك انقسام ويكون هناك تكلفة عالية للسلاح في أوروبا في حلف شمال الأطلسي الناتو يعوض باستعداد، قد يكون استعداد الإنفاقي وهو إنفاق الأموال في القطاع العسكري، أو قد يكون ضغطا إعلاميا، أو على أقل تقدير هو تزويد أوكرانيا أو الدول التي هي وسيطة في هذه الحرب حتى يكون هناك صد للروس باتجاه جغرافيا. بالتالي هو ينعكس في حالة التنافس، إذا كان هناك ضعفا فبالتالي هذا يمثل انتصار إلى روسيا، إذا كان انتصارا إلى روسيا هذا يمثل تراجع أيضا على المستوى الأوروبي ويمثل انتهاكا كبيرا جدا في الوحدة السياسية والعسكرية الغربية الأطلسية وكذلك الأوروبية، وبالتالي ينكفئ هذا الحلف الذي أسس في عام 1949 على نفسه، وتذهب بعض الدول الأعضاء كما ذهبت سابقا للحديث بطريقة منفردة مع الروس. هذا ما لا ترغب به حقيقة الدول الكبيرة مثل ألمانيا مثل فرنسا مثل بريطانيا التي تقود هذا يعني هذا الزخم الكبير جدا على المستوى العسكري.
3: طبعا سيد أصف، يعني دعنا نعود للموقف الروسي في تصريحات بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أشار إلى أن هناك موقفين في روسيا متباينين حول اللجوء إلى إجراءات حاسمة في التعامل مع هذه التهديدات، ومن يقترح إجراءات متحفظة في التعامل مع هذه التهديدات. برأيك بالنسبة لروسيا ما هي الضوابط التي يعني تحسم الموقف، تحسم طبيعة الرد الروسي على ما بلغه التصعيد من المستويات؟
4: سيدي أنا وفق تقديري يعني مجرد أن تقوم روسيا بالتصدي ولكل أنواع الأسلحة التي تقدم لأوكرانيا، علينا أن ننتبه الأوكرانيا أصبحت هي أكثر دولة أوروبية تسليحا من ناحية المدرعات والدبابات والصواريخ والمضادات الجوية وما شابه ذلك من أي دولة أوروبية أخرى على الإطلاق، يعني باستثناء بولندا فقط. يعني هذا الأمر يقره حتى الخبراء العسكريون بأنه يتم زج كميات كبيرة من الأسلحة في أوكرانيا الآن، ويعني هذه المساعدة التي قرت أو هذا القرض الذي أقر لأوكرانيا 90 مليار يورو كما نعلم جميعا. وألمانيا بالمناسبة في مقدمة الدول، يعني ألمانيا قدمت يعني وفق الأرقام المعلنة منذ بداية العمل العسكري الخاصة حتى الآن 55 مليار يورو كمساعدات عسكرية و39 مليار يورو كمساعدات بين قوسين مساعدات إنسانية. لذلك يعني أنا وفق تقديري لا مصلحة لروسيا في هذه اللحظة على الأقل أن تقوم بأي يعني لنقل بين قوسين استفزاز في اتجاه حلف الناتو على الإطلاق. هم من يحاول أن يجروا روسيا إلى مثل هذا الخيار. يعني عندما نسمع هذه التصريحات على سبيل المثال، هذه التصريحات بالمناسبة أستاذ محمد ليست جديدة، منذ عام 2019 ونحن نسمع بأنهم سيحاولون حماية جمهورية البلطيق من أي هجوم روسي، سيحاولون البحث عن طريقة لتطويق مقاطعة كالينينغراد، جمهورية ترانسنستريا المولدافية غير المعترف بها أيضا سيحاولون حمايتها أيضا من إمكانية غزو روسي. هذه التصريحات كلها تدل دلالة قطعية على أنهم يحاولون دفع روسيا إلى مثل هذا الخيار، ولكن روسيا ليس ولدا مراهقا حتى يندفع باتجاه هذا الخيار. لذلك تدمير أسلحتهم في أرض الميدان وفي الأرض الأوكرانية هو الخيار الأفضل أفضل. يعني الآن هذه الأسلحة تقدم لأوكرانيا تدرس روسيا هنا، ونحن نعلم يعني الخبراء العسكريون يتابعون كل شيء ويجدون الطرق المناسبة للتعامل معها. القصف، أنا أعود القصف الأخير على كييف، حقيقة كان هذا القصف ردا مناسبا. يعني لا أعتقد السياسيين الكبار في أوروبا ورجال الأعمال الكبار لا يصدقون هذه الرواية بأن روسيا في يوم الأيام ستهجم على أوروبا. هذا كذب في كذب في كذب. هم يعلمون علم اليقين بأن روسيا لن تفعل ذلك، ولكن
6: لكن في المقابل سيد آصف، يعني هذا التدرج في التصعيد من جانب الأوروبيين ألا تبدو نهايته حتمية وهي المواجهة المباشرة؟ يعني ألا يفرض هذا التحرك الآن، يعني بالنظر إلى أن المسارات واضحة نحو المواجهة؟
4: نعم سيدي، يعني الاستمرار بهذه السردية وإمكانية حصول مواجهة مع روسيا هذا احتماله ضعيف جدا. أن يحصل نوع من المواجهة الشاملة يعني بين الجيش الروسي والجيش الأوروبية هذا الأمر مستبعد للغاية. قد تقوم بعض الدول الأوروبية ببعض الاستفزازات في محيط جمهورية البلطيق أو في محيط مقاطعة كالينغراد أو في بردستروفي جمهورية ترانسنستريا وليس أكثر من ذلك. هم خائفون من هذه المواجهة أكثر من غيره، أكثر من أي شيء آخر، لذلك يزجون بكل أنواع الأسلحة في أوكرانيا. والآن بدأوا يلجؤون إلى تركيا وبدأوا يقولون أن الجيش كالاس نفسها قال بأن يعني الجيش التركي هو ثاني أكبر جيش في يعني في حلف الناتو، ويحاولون أن يجرون أرمينيا أيضا إلى هذه المواجهة، يجعلها أيضا أوراق استهلاكية في مواجهة روسيا.
6: واضح. طب سيد حسين، يعني برأيك هناك سوء تقدير، يعني كما قال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي سيد بولانسكي، قال بأن هناك سوء تقدير على ما يبدو لدى الأوروبيين لما بلغه التوتر من مستويات الوضع يتفاقم ويزداد سوءا. هل هناك فعلا سوء تقدير أم أن هذا التدرج الأوروبي في التصعيد في مستويات دعم أوكرانيا مدروس والنهاية معروفة وهي المواجهة، يعني إن استمر يعني تطور التوتر هذا؟
5: أنا لا أعتقد بأنه هو سوء تقدير بقدر ما أعتقد بأنه هو تراتبية حقيقة للأحداث، بمعنى نبدأ بحالة تدريجية ندخل في مستنقع مثل مستنقع أوكرانيا، وبعدها يعني وبعدها يتوسع حقيقة هذا المستنقع إلى الإنفاق الدفاعي تنتعش منه القطاعات العسكرية وصناعة الدفاعية الكبيرة جدا على مستوى العالم. مارتن لوكهيد ويعني غايزر وغيرها من الشركات الكبيرة الألمانية والأمريكية والفرنسية، وبعدها نذهب باتجاه مستنقع متوسطه الإنفاق الدفاعي الذي يتراوح ما بين 90 مليار إلى أكثر. يعني الآن الإنفاق الدفاعي سيصل إلى تريليون دولار خلال حتى عام 2030، وبالتالي الآن حتى هذه اللحظة بأنه القمة القادمة في أنقرة ربما سيكون فيها إنفاق 3.5% تجميع الذي أعلن اليوم تحديدا على لسان رئيس وزراء كندا كارني، قال بأن هناك 10 دول ستنفق هذه الأموال في الذكاء الاصطناعي، في الأسلحة الخفيفة، في الأسلحة الرخيصة أيضا، في الدرونز وغيرها. وبالتالي نحن نتطور باتجاه عام 2030. كل التوقعات، كل المجلسات الاستخبارية تقول بأنه من المتوقع أن يكون هناك حالة، من المحتمل أن يكون هناك تصادم بحسب ما قاله رئيس أركان الجيش الفرنسي. وبالتالي نحن نستطيع أن نقول بأنه هناك حالة انتعاش أيضا في القطاع العسكري الاقتصادي. هذا ما تريده تحديدا، هو ليس سوء تقدير، هو سوء تقدير ربما قد يكون سياسي، ولكن هو استدراج عسكري أيضا في نفس الوقت. من يضعف الآخر، هذا حقيقة حتمية قادمة في عام 2029-2030. البعض يذهب إلى عام 2035، ولكن أنا أرى بأنه عام 2030 ربما سيكون هناك حالة اصطدام حقيقي ما بين الطرفين. الآن هناك الحديث عن ضعف الجبهة الشرقية الأوروبية، وهذا ما تتخوف منه المؤسسة الأطلسية المتمثلة بحلف الناتو بأن الروس ربما ينقضون على مجموعة من الدول. الآن يعني نشر من الكتائب العسكرية الأطلسية في شرق أوروبا وتحديدا في فنلندا والبلطيق، هذا يعطيك انطباع أنه بالفعل أنه
6: المقابل يعني في المقابل
5: لشيء ما خلال ثلاث سنوات قادمة.
6: وهنا السؤال، يعني في المقابل يعني الجانب الروسي أيضا يتوجس من هذه التحركات على الحدود بناء المزيد من تقرير لمكتب الأمن الفيدرالي هنا، يعني يشير إلى يعني تطور في نشر القواعد، يعني المزيد من القواعد العسكرية في البلطيق، في بولندا، في غيرها، يعني قواعد جديدة يتم إنشاؤها. يعني هل إعادة التسلح هنا لأهداف دفاعية فعلا؟
5: هو بأهداف دفاعية بنهاية المطاف، ولكن أعتقد من نهاية المطاف أنه هو بظرف دفاعي، ولكن في نفس الوقت أنت لا تعرف في أي لحظة أن يكون هناك منزلق. يعني الظروف هي التي تخلق حالة التوازن. بصراحة العقلانية ما زالت موجودة الآن في الوضع الروسي الغربي، ولكن في نفس الوقت أنه حالة التسويق للأسلحة وصناعات الدفاعية الجديدة الآن والتكنولوجيا والأي آي ويعني إدخالها في القطاع العسكري، هذا بحد ذاته حقيقة يعطيك انطباع بأنه هناك يجب أن تكون هناك تجربة عسكرية، يجب أن يكون هناك صنام للتسويق العسكري ما يسمى هنا، يعني ماركتينج ويبنز ما يسمى بالإنجليزية، هو تسويق التسليح، أنه حتى يكون هناك انجذاب لهذه الدول الأخرى ليس فقط الروس. من يستطيع أن يسوق أسلحته خلال
6: لك الأسلحة هذه المرة الاستثناء سيد حسين
5: أو أربع سنوات
6: أن الحرب الآن على أراض أوروبية، الحرب عادت إلى أوروبا، ربما يعني هل يمكن فعلا أن تجرب هذه الأسلحة على أراضي القارة الأوروبية؟
5: حقيقة أستاذ محمد، المسموعات هنا في أوروبا وفي المؤسسات الأوروبية والمؤسسات الأطلسية بأنه هناك مجموعات كبيرة جدا حقيقة لديها شهية كبيرة جدا بالاندفاع تجاه الحرب ضد الروس. لكن السؤال المهم هو أنه هل الروس سيكتفون في حالة الدفاع؟ أنا أشك في ذلك. لهذا السبب عندما تبني قواعد عسكرية في شرق في الحدود الشرقية الأوروبية، يعني يوازيها أيضا تقدم روسي باتجاه أوكرانيا وباتجاه دول أخرى، وبالتالي نرى أنفسنا جميعا هنا في أوروبا منزلقين فيها يعني في خطر الحرب، ولا أحد يعرف كيف يخرج حقيقة. لهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية الآن واعية لهذه التحركات، وهي تحاول أن تسحب مجموعة من القوات لأنها تعتقد بشكل مطلق بأنه سيكون هناك انزلاق للحرب.
6: وفي المقابل هنا السؤال السيد آصف، هناك جهود أوروبية، يعني كما قال الموقف الخارجي الروسي، جهود أوروبية لتعديل الموقف الأمريكي، دفع واشنطن للتحول من موقف الوساطة البحث عن حلول دبلوماسية إلى العودة لدعم نظام كييف بشكل مباشر، هل الأوروبيون قادرون على إحداث مثل هذا التحول؟ وما الذي يمنع واشنطن من أن تصطف بشكل صريح؟
4: سيدي السيد مارك روت التعليمي العام لحلف الناتو قال بالحرف الواحد إن أوروبا غير قادرة على الدفاع عن نفسها بدون الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كل التقديرات تؤكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبعد نفسها عن أي صدام مباشر بين روسيا وأوروبا، يعني وهي تعبث بهذه القارة. يعني هي الولايات صحيح أنها قد تسحب بعض المجموعات بعض الوحدات العسكرية من أوروبا، ولكن أنا وفق تقديري هذا الأمر ليس تخوف من اندلاع مواجهة يعني بين الحرب، يعني ليس لا تحصل بشكل عشوائي. هناك يعني قادة ميدانيون يخططون، هناك غرف عمليات تخطط، وإذا ما كان هناك يعني مجموعة عسكرية وحدة عسكرية أمريكية موجودة في القارة الأوروبية ولم تشارك في الحرب، فلا أعتقد أن روسيا يمكن أن تمسها بأي شيء على الإطلاق. هذه نقطة. النقطة الثانية تغيير موقف الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ الحروب كنوع من العمل، يعني هي لا ترغب ولا عندها ولا يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها من يحرض على ذلك، على قيام صدام مباشر مع روسيا. الحرب بالنسبة لها هي يعني تحصيل مكاسب، ويجب أن تبقى مضبوطة ضمن سياقات معينة لكي تتمكن من الحصول على هذه المكاسب. أما إذا انفجرت فعندها لا يمكن، يعني عندها سنكون أمام وضع يعني أنه لا يوجد فيه بين قوسين عقلاء، والأقوى سيفرض شروطه ويدمر الآخر ويدفعه للاستسلام. طبعا هذا الأمر هل تغير الولايات المتحدة الأمريكية موقفها أو لا؟ قد تغير موقفها يعني هذا الأمر، لأنها هي لا ترغب بإيقاف الصراع ولا ترغب أيضا بتصعيده بشكل انفجاري إن صح التسمية.
6: طب رأيك يعني الأوروبيون يتحدثون سيد آصف عن أهداف دفاعية لتسلحهم، بينما ترى روسيا في هذا الأمر أنه استعداد لحرب قد تكون في 2030 واستعداد للهجوم على روسيا، يعني أين الحلقة المفقودة هنا؟ هل غياب الحوار قد يكون السبب وقد يكون الحل لتجاوز كل هذه المخاوف من الجانبين؟
4: سيدي يعني حقيقة الموقف الأوروبي في الكثير من الأحيان لا يمكن تفسيره، يعني هذه النقطة يجب أن نركز عليها دائما. هناك متحمسون للحرب بالتأكيد، الروسوفوبيا منتشرة في أوروبا، متحمسون لهذه الحرب، وهناك مستفيدون من هذه الحرب، وهناك عقلاء حكماء يعني عندهم موقف أخلاقي قد يكون لا يريدون خوض هذه الحرب، لأن يعني نهايتها معروفة للجميع بأن روسيا ستستخدم السلاح النووي بالتأكيد، هذا الأمر واضح للغاية. لذلك نعم قد يكون فقدان الحوار يعني القارة الأوروبية الآن تعيش مخاط سيء، يعني تشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية خزلتها، تشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست ذلك الحليف الذي يمكن أن يدافع عنها. وبنفس الوقت إذا كانت حقيقة أن روسيا تشكل تهديد للقارة الأوروبية يعني وهي غير قادرة على الدفاع عن نفسها، ذلك يمكن القول أن هذه بين قوسين هذه الحالة النفسية التي تعيشها النخبة الحاكمة الأوروبية قد تقود لمثل هذه السجالات. يعني هم يطرحون الكثير من القضايا بالمناسبة، يعني الحديث الإعلامي يتصاعد باستمرار، قواعد عسكرية في فنلندا، في النرويج، في شمال النرويج، قواعد المسيرات، خطوط دفاع مسيرات وما شابه ذلك. ولكن بغض النظر عن هذا وذاك، علينا أن نعود بالذاكرة للخلف. عندما طرح نفسه بايدن في زيارته لوارسو في عام 2023 ما يسمى في بداية عام 2023 الدفاع المتدرج، بأن أوكرانيا خط الدفاع الأول وبولندا خط الدفاع الثاني وأوروبا الغربية خط الدفاع الثالث ثم الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا لا أستبعد أن الولايات المتحدة الأمريكية راغبة باندلاع هذا الصراع، ولكن دون أن تنخرط فيه بشكل مباشر.
6: نعم. طب سيد حسين، يعني لماذا خفث صوت الحوار في أوروبا رغم الكلفة التي سيعنيها أو ستعنيها عسكرة أوروبا صنع المزيد من الأسلحة في ظل أزمات اقتصادية وتحديات آخرها يعني أسعار الطاقة بسبب الوضع في مضيق هرمز سابقا؟ يعني لماذا خفت صوت الحوار في هذه المرحلة؟
5: خفت يعني صوت الحوار لأنه لا توجد ثقة، لا توجد ضمانات، ولم يكن هناك تنازل للاشتراطات من جميع الأطراف، لا الروس يتنازلوا ولا حتى الأوروبيين لديهم القدرة حقيقة على التنازل، لأن هذا يمثل انتصارا إلى موسكو. هذه هي الاشتراطات الثلاثة. بالإضافة إلى ذلك أنه هناك عامل مهم جدا حقيقة، أن الأوكرانيين لديهم اشتراطات أيضا، هو إعادة الأراضي التي تم الاستحواذ عليها من قبل الروس. هذا بحد ذاته حقيقة هذه الحزمة لم تستوفي شروط، وبالتالي هناك خرق كبير جدا بالثقة ما بين جميع الأطراف، ولم يكن هناك وسيطا نزيها حتى يقرب وجهات النظر ما بين هذه الدول. يعني لا يوجد وسيط ثقيل بوزن ثقيل حقيقة أن يكون ما بين جميع الأطراف، وبالتالي بقيت الأزمة مفتوحة، يعني تنذر باندلاع تفرعات وتفاصيل أخرى في هذا الصراع. صعب جدا حقيقة باحتواء الآن. أنا أعتقد كلما تقدمنا باتجاه عام 2030 نرى بأن هناك تفاصيل أخرى وتفرعات أخرى بهذه الحرب وهذا الصراع، ربما سيؤثر على جميع الأطراف، وربما سيندمون أيضا أنهم لم يقدموا ولم يجلسوا على طاولة واحدة من أجل قراءة المشهد بشكل صحيح، على أقل تقدير المشهد بما يتعلق بالسلام. حتى الدول التي كانت تعول عليها بأنها تعقد حوار وهي تعتبر مجلس سلام بالنسبة إلى الروس وبالنسبة إلى الأوروبيين خصوصا فرنسا وألمانيا والبريطانيين والأوكرانيين، هو مثل السويد وفنلندا، انضمت إلى حلف الناتو، ويعني للأسف الشديد فقدت هذا الزخم الكبير جدا في النزاهة.
6: طب سيد عاصف، يعني هل هناك فرصة لتدارك الوضع لإصلاح العلاقات مع الأوروبيين؟ كان هناك موقف من الخارجية الروسية يشير إلى أن بعض الأوروبيين يتواصلون مع موسكو من خلال قنوات خلفية وبشكل منفرد ويحاولون أن يكون الأمر سريا. يعني يمكن أن تكون ذات القنوات بوابة لتدارك الوضع والعودة لطاولة الحوار مع الأوروبيين.
4: نعم، الحوار ما زال ممكنا، وإمكانية يعني تحاشي هذا الصدام المباشر ما زال ممكنا، لأن العديد من الدول الأوروبية كما تفضلت أستاذ محمد يعني تعاني اقتصاداتها معاناة كبيرة جدا، وبالتالي ونحن نعلم يعني ألمانيا هي محرك الاقتصاد الأوروبي، العديد من الشركات الألمانية هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكي تستقر هناك وتعمل يعني، وبالتالي الموضوع هنا هذه الدول غير مستعدة لتحمل تكلفة هذه الحرب وهذه المواجهة مع روسيا من لصالح بعض الجهات. هم يفهمون يعني لا أعتقد أن يعني قد يكون المواطن العادي يعني لا يفهم هذه التفاصيل، ولكن القادة الأوروبيين يعرفون جيدا ويعرفون بعضهم، يعني يعرفون من هو مستفيد من هذه الحرب ومن هو غير مستفيد. نحن نعلم علم اليقين، يعني أعتقد أننا في المستقبل يعني سنشهد ملفات موناكو كما شهدنا ملفات إبشتين يجتمعون في موناكو أسبوعيا في الملاهي الليلية في موناكو ويناقشون السياسة الدولية في هذه الملاهي. يعني فأعتقد أننا سنكون أمام نوع من هذه الملفات كملفات إبشتين. وهؤلاء هذه الشخصيات الحقيقة هي بالأساس يعني لا يهمها لا مصلحة شعوبها ولا غيرها. بعض الساس الأوروبيين العقلاء والحكومة يفهمون هذه النقطة ويتواصلون مع موسكو، ولكنهم غير يبدو أنهم غير قادرون على الخروج عن الإرادة الأوروبية، غير قادرون على الخروج من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لأنهم أيضا مستفيدون في وجودهم في هذه المؤسسة. يعني لو أخذنا دولة كصربيا على سبيل المثال، بغض النظر صربيا ليست عضو في الاتحاد الأوروبي حقيقة، ولكن يعني هي تحاول أن تبني سياسة متوازنة، لا يمكنها أن تقف موقفا عدائيا من روسيا ولا يمكنها أن تقف موقفا عدائيا من الاتحاد الأوروبي. وكذلك بعض الدول الأوروبية كهنغاريا كسلوفاكيا وغيرها من الدول، وبعض السياسيين أيضا يتجهون نفس هذا الاتجاه. في المستقبل هل سنشهد تغييرات؟ هذا السؤال الكبير. هل سنشهد تغييرات في النخبة الحاكمة الأوروبية تقود إلى تعديلات جذرية في الموقف الأوروبي؟ قد يحصل هذا الأمر في المستقبل بسبب ضغوط الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
6: شكرا لكم. لم يتبقى إلا أن نذكر مشاهدينا بنتائج التصويت على الموقع. السؤال كان وما زال برأيك هل تغامر أوروبا بخوض مواجهة مباشرة مع روسيا؟ 27% منكم أجابوا بنعم، 92% قالوا لا. تصويت مازال مستمر على الموقع arabic.rt.com. جزيل الشكر لضيفينا من موسكو مدير مركز جي اس ام للدراسات والابحاث والخبير بالشؤون الروسيه أصف ملحم. اشكر ايضا من بروكسل الباحث في الشؤون الاوروبيه والاطلسيه حسين الوائلي. شكرا جزيلا لكما. بعد مشاهدينا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه، الى موعد اخر في امان الله.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فتره من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: الوحش
4: وحش وحش وحش،
5: تعال معي على البيت.
6: شو
5: الحب؟
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
6: انا لازم اروح على البيت.
5: انت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
7: دوري السمراني.
6: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 او ticketingboxoffice.com. اخراج جاك مارون.
9: يا دار السلام.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17-19 تموز 2026، من 5-10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81-81-63-15.
10: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي رياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 3 لتر ديروني $5.70، طحيني الواد الأخضر 900 جرام $5.20.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الجمعة الثالث من تموز 2026، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع كريستال شقير، بوجبرايل ومريم، تنفيذ إلي طنوس.

أهلا بكم في عناوين النشرة. من انتظار بيروت لتنفيذ صيغة الإطار المؤجل إلى وداع طهران لخامنئي، ستاتيك يتعاظم وقلق يتصاعد. وزير الدفاع في إيران ممثلا لبنان في مراسم تأبين خامنئي ووفود من حزب الله وأمل للتعزية. الخروقات الإسرائيلية جنوبا لا تهدأ. هيكل زار بري وحركة أمل، الجيش اللبناني خط أحمر. وزير لحود لإذاعتنا الحجوزات لا تزال ضعيفة. ساعات حاسمة في ملف محاكمة فضل شاكر وتصعيد قضائي من مصر في لبنان. مقترح إيراني عماني لإدارة هرمز وسط تحفظات أمريكية. وقاليباف، إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما سنستأنف الإجراءات المناسبة.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. يتسارع إيقاع الأحداث فيما يقف لبنان في مرحلة انتظار لترجمة ما تم التوافق عليه ضمن صيغة اتفاق الإطار، وسط ترقب للخطوات التنفيذية وما يرافقها من اعتراضات داخلية، وفي ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية وما يقابلها من تنديد داخلي، وبين الرهان على نجاح المساعي الدبلوماسية وتمسك الدولة اللبنانية بالثوابت السيادية، تتداخل الملفات لتفرض حالة من الجمود الحذر بانتظار خرق يعيد تحريك المشهد. لكن في الساعات المقبلة سينتقل الحدث ومعه الأنظار إلى إيران، مع انطلاق مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في مناسبة تحمل رسائل سياسية ستنعكس في حجم المشاركة وفي مستواها، كما في المواقف التي ستسبق وتلي. والآن إلى التفاصيل.
5: في الميدان جنوبا، لم يبدأ الجيش الإسرائيلي بعد تنفيذ بنود اتفاق الإطار لناحية المناطق التجريبية، فيما يواصل اعتداءاته اليومية وإن بوتيرة أخفة. اليوم نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في كفر تبنيت، ألقت طائرة درون إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه شخص في بلدة صفد البطيخ من دون إصابات، كما نفذت غارة على النبطي الفوق. في الخروقات أيضا جوا، أفاد مندوبنا في البقاع بتحليق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء الهرمل، كما سجل تحليق للطيران المسير فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.
4: هذا في الخروقات الإسرائيلية الميدانية. أما على مستوى المواقف، فأكد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى لاتير أن إسرائيل لن تبقى في لبنان بمجرد نزع سلاح حزب الله. ووصفت صحيفة يدعوت أحرونوت الاتفاق المبدئي الذي وقع بين إسرائيل ولبنان بالإنجاز السياسي الإسرائيلي، مضيفة: لكن للأسف من المتوقع أن يبقى بلا معنى.
5: رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن اتفاق الإطار هو سقوط وطني تاريخي لن يمر مهما كان الثمن. وقال الرئيس جوزيف عون، وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: الرئيس جوزيف عون مطالب بالتراجع عن هذه الخطيئة الوطنية التي أغرق البلد فيها. البلد غير قابل للتجربة، بل لا يتحمل تجارب انتحارية. السيد علي فضل الله وفي خطبة الجمعة رأى أن الهدف الحقيقي الذي يريده العدو من وراء الاتفاق مع لبنان هو تثبيت احتلاله الأراضي وشرعنته. الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك رأى أن لبنان لم يتنازل عن سيادة الوطن من خلال اتفاق الإطار مع إسرائيل كما يحاول البعض أن يصور، مشددا على أن الدولة أجبرت على التفاوض مع إسرائيل نتيجة إدخالها في أتون النار، لم يكن أمامها خيار سوى التفاوض. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أوضح مالك أن ما يشاع حول البند 13 من الاتفاق،
6: لم يكن هناك أمام الدولة اللبنانية لاستعادة الأرض إلا التفاوض مع إسرائيل. بالتالي اليوم رئيس الجمهورية قام بما يجب عليه القيام به من أجل استعادة الأرض التي سلبت من قبل العدو الإسرائيلي، وليس هناك على الإطلاق أي تفريط بالسيادة لا من قريب أم بعيد على الإطلاق. حتى ولو تضمن هذا الاتفاق براءة ذمي أو إعطاء صك براءة لجهة المطالبات القانونية وحق مراجعة المحاكم والمحافل الدولية، فهذا لا يغير في الواقع القانوني الدولي بشيء، لأن الجرائم التي تتسم بكونها جرائم ضد الإنسانية هذه الجرائم ليس باستطاعة الدول التنازل عنها. هذا الاتفاق هو اتفاق إطار، لا يشكل معاهدة دولية حتى تاريخ

0: حمراء لا يجوز تجاوزها. من بينها يضيف الرئيس عون السعي إلى إثارة الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع، وقال إنه لا أحد يشكك بدور الجيش اللبناني، أكد أنه سيتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.
1: هذا الموقف الذي صدر في هذه الأثناء عن رئيس الجمهورية يأتي ضمن نشاطه اليوم، وهو عرض مع نقيب الأطباء الدكتور إلياس شليلة الأوضاع في البلاد وبحث معه في الشؤون الطبية والصحية. شليلة أكد بعد اللقاء اعتبر أننا دفعنا ثمنا باهظا نتيجة الحرب الأخيرة.
2: بهمني كتير شدد هون انه نحن كنائبة اطباء دفعنا ثمن عالي بهالحرب هيدي من الاعتداءات الاسرائيلية، خسرنا اطباء، خسرنا مسعفين. نحن اللي بهمنا هي القيم والثوابت تبع هيدا البلد، اللي هي ثوابت بتجمعنا كلنا على الالتفاف حول مؤسسات الدولة، على سيادة البلد، على وحدتنا كاطباء كلبنانيين كلنا سوا.
1: وطلع رئيس الجمهورية من وزير الاتصالات شارل الحاج على ما أنجز من الأولويات في الوزارة، كما تناول لقاء خطة إعادة تأهيل شبكات الاتصالات في الجنوب لما لهذا القطاع من دور أساسي في عودة الأهالي إلى قراهم ودعم إعادة الإعمار واستعادة النشاط الاقتصادي.
0: وفي ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وخرقها وقف إطلاق النار، عرض الرئيس نبيه بري مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في عين التين المستجدات لا سيما الأمنية منها، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية. هذا واستقبل بري وزير الصحة ركان ناصر الدين الذي جرى عرض أو أجرى عرضا للأوضاع في القطاع الصحي والاستشفائي بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص، وذلك على ضوء الجولة التفقدية التي قام بها وزير الصحة على المستشفيات في محافظتي الجنوب والنبطية. هذا واستقبل الرئيس نبيه بري وزير الإعلام وبحث معه في المستجدات السياسية والأوضاع العامة وشؤونا إعلامية.
1: وكانت قد أبدت حركة أمل في البيان رفض قاطع لما يسمى اتفاق الإطار والمناطق التجريبية، مؤكدة أن الجيش اللبناني مؤسسة وطنية جامعة وخط أحمر لا يمكن المساس به. إلى النشاط الوزاري، يجول وزير العمل محمد حيدر غدا في الجنوب وتشمل الجولة مدن صيدا وسور والنبطي، يتفقد في خلالها أوضاع دائرة العمل في صيدا، ثم يلتقي بممثلين عن العمال وأصحاب العمل والنقابات في المنطقة للوقوف عند مطالبهم واحتياجاتهم في ظل الظروف الراهنة. وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أسفت لتراجع الأوضاع الاجتماعية في لبنان من جراء تجدد الحرب، وفي حديث إلى برنامج الاقتصاد أولا عبر صوت كل لبنان كشفت السيد عن مساعي لزيادة الإنفاق الاجتماعي في موازنة العام المقبل.
3: يعني باختصار الوضع منه جيد. بالسنة 25 سنة الماضية لبنان قدر يحقق نمو إيجابي تقريبا 5% حسب تقرير البنك الدولي وصندوق النقد. للأسف الحرب اللي صارت أخيرا رجعتنا، يعني هيدا النمو انمحى. عم نحكي عن هالثلاث أشهر حرب تقديراتنا من 5-7% انكماش.
4: هل في زيادة الأنفاق الاجتماعي بموازنة 2027؟
3: نحن هلأ يا صدد نقاش الموازنة الجديدة، ومبارح كان النقاش مع وزارة المالية، ونحن قدمنا طلب زيادة لبرنامج شبكات الأمان، إن كان أمان وكمان البرنامج بدل النقدي للأشخاص والإعاقة.
0: كشفت وزيرة السياحة لورا لحود عن أن الحجوزات في موسم الصيف حتى الساعة لا تزال ضعيفة، مشددة على أنه من دون أمن واستقرار في البلاد لا سياحة لا اقتصاد. في حديث إلى صوت كل لبنان طلبت لحود من اللبنانيين الإبلاغ عن جميع الشكاوى عند أي مخالفة.
5: لازم الدولة تبسط يدتها على كل لبنان، يكون في جيش واحد، يكون في أمن واستقرار. منشوف كيف دغري ترجع بتنشط السياحة، بيرجعوا بيجوا كل السواح، بيرجعوا كل المغتربين على لبنان.
6: معنيك هل بدأنا نشهد عودة للسياح العرب لسيما من دول الخليج والسعودية؟
5: مثل ما قلنا الإمارات رفعت الحظر.
6: نعم. على الأرض هل بدأنا نشهد؟
5: لا بعد بس هلأ الخبر هو جديد، تاخد وقت الواحد نرجع نبني الثقة، بس في أخبار كتير إيجابية ودغري. يعني إذا خلاص أكدنا للعالم أنه ما بقى في حرب، الكل رح يجي على لبنان، كله ناطرين يرجعوا على لبنان.
6: بحسب الحجوزات حتى الساعة هل وصلنا إلى نصف الرقم الذي كان؟
5: مثل ما قلت لك الأرقام من دقيقة. نحن عم نشتغل بالوزارة على رقمنة، نقدر كل

0: المؤسسات السياحية تكون موجودة على الخريطة السياحية. عم نجمع المعلومات وعم نشتغل على الرقمنة.
1: تنظر المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض بإمكانية إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر بعدما قدمت وكيلته القانونية أربعة طلبات لإخلاء سبيله، وافقت المحكمة على ثلاثة منها. يجري درس الملف الرابع المتعلق بأحداث عبر الآن. تأتي هذه الطلبات على خلفية تدهور وضع الفنان فضل شاكر الصحي. محامية الفنان شاكر قالت لم يصدر أي قرار قضائي عن المحكمة العسكرية بخصوص الفنان.
2: قضائيا أيضا أعلن مصرف لبنان إقامة دعوين جزائيتين جديدتين بحق مسؤول سابق في مصرف لبنان وعدد من المسؤولين المصرفيين السابقين الذين تولوا مناصب تنفيذية عليا في مصارف تجارية، إضافة إلى شخص قدم نفسه بصفة مستثمر في القطاع المصرفي، وذلك أمام المراجع القضائية اللبنانية المختصة. وأكد مصرف لبنان أنه سيواصل بدون تردد أو استثناء اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تورطه في أي اعتداء على أموال المصرف أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الوظيفة لتحقيق المنافع غير المشروعة.
1: حمل جدول تركيب أسعار المحروقات تراجعا على صفيحتي البنزين بلغ 18,000 ليرة و40,000 ليرة على صفيحة المازوت، بقي سعر قارورة الغاز مستقرا. تقوم إحدى الشركات المتعهدة غدا وبعد غد بأعمال تزفيت الحفر وصيانة الأوتوستراد الدولي الممتد من جبيل إلى شكة على المسلكين الغربي والشرقي، ما سيؤدي إلى قطع جزئي للمسلكين.
2: في إيران بدأت فعاليات الوداع الرسمي للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي في العاصمة الإيرانية طهران، ووصل وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشيل منسا إلى العاصمة الإيرانية لتمثيل الجمهورية اللبنانية في مراسم التأبين الرسمية للمرشد خامنئي. هذا وشارك وفد حزبي في مراسم تقديم الوفود الأجنبية تحية الوداع للإمام الراحل. ضم نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي النائب حسن عز الدين والوزير السابق محمد فنيش.
1: هذا ووجه حزب الله دعوة للمشاركة في التجمعات الشعبية اللبنانية والدولية المتزامنة مع مراسم تشييع سيد علي الخامنئي يوم الأربعاء في 8 تموز المقبل عند 9 مساء في باحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية.
2: وشهد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيد في طهران أمام جثمان المرشد خامنئي في أول ظهور علني له منذ الحرب التي اندلعت في شباط، وفق صور نشرتها وسائل أعلام إيرانية اليوم.
1: تعليقا على مشهد جنازة خامنئي، قالت CNN إن إيران توجه رسالة تحدي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجنازة ضخمة للمرشد الأعلى الراحل.
2: المجال الجوي لطهران سيغلق بالكامل بالتزامن مع تشييع جثمان خامنئي، كما نقلت وكالة مهر عن رئيس هيئة الطيران المدنية.
1: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف أن إيران ستستأنف إجراءاتها المناسبة إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل تعهداتهما، مؤكدا أن إيران تطالب بقوة بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها. كشفت شبكة NBC نيوز نقلا عن 4 مصادر أن إيران وسلطنة عمان قدمتا إلى الولايات المتحدة مقترحا يتناول آلية لإدارة هرمز، ويتضمن أيضا إدارة مشتركة بينهما مع طرح فكرة تحصيل رسوم إدارية حسب مصدرين مطلعين ومصدر إقليمي تم تسليم الخطة إلى أمريكا. أفاد مصدر مطلع بأن المفاوضين الأمريكيين لديهم بعض التحفظات على المقترح، يعتزمون مناقشته مع الجانب العماني مع اعتقادهم بإمكانية معالجة القضايا العالقة. ومن جهتها نقلت NBC نيوز عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن إيران لا يمكنها فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز باعتباره ممرا مائيا دوليا.
2: وفي إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي بالتزامن مع المفاوضات الجارية، وصلت سفينة الهجوم البرمائي الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط، وعلى متنها قوات من مشاة البحرية الأمريكية.
1: صحيفة فاينانشال تايمز كشفت عن أن عدد الرحلات عبر مضيق هرمز تضاعفت أكثر من 4 مرات الأسبوع الماضي وسط تزايد الثقة بالهدنة. المنظمة البحرية الدولية أكدت وقوع 49 هجوما على سفن في خلال حرب إيران أسفرت عن مقتل 14 بحارا، مشيرة إلى أن نحو 8000 بحار ما زالوا عالقين على متن سفن في الخليج.
2: أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات عن إحباط هجمات سيبرانية متطورة استهدفت عددا من الجهات العاملة في القطاع المالي.
1: أدانت السعودية تفجير عبوة ناسفة بمقهى في العاصمة السورية دمشق، وأعلنت التضامن مع سوريا ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب. دوى انفجار ضخم في مدينة دنيبرو جنوبية أوكرانيا، على الفور طالبت السلطات المواطنين بالتوجه إلى الملاجئ.
2: في أخبار كأس العالم لكرة القدم، تتواصل منافسات البطولة مع 3 مواجهات اليوم: مصر ضد أستراليا، الأرجنتين ضد الرأس الأخضر، وكولومبيا ضد غانا.
1: هل ننتقل الآن إلى الجو؟ الجو غدا قليل السحب مع ضباب محلي جبلا، الحرارة تتراوح ساحلا بين 23 و31 درجة، تلامس 34 درجة في البقاع.
2: كان في هذه النشرة: من انتظار بيروت لتنفيذ صيغة الإطار المؤجل إلى وداع طهران لخامنئي، ستيكو يتعاظم وقلق يتصاعد. الرئيس عون: هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، منها إسقاط الحكومة في الشارع. الخروقات الإسرائيلية لا تهدأ جنوبا، وهيكل زرابري: حركة أمل الجيش اللبناني خط أحمر. الوزيرة لحود لإذاعتنا: الحجوزات لا تزال ضعيفة. ساعة حاسمة في ملف محاكمة فضل شاكر وتصعيد قضائي من مصرف لبنان. وزير الدفاع في إيران ممثلا لبنان في مراسم تأبين خامنئي، ووفود من حزب الله وأمل للتعزية. مقترح إيراني عماني لإدارة هرمز وسط تحفظات أمريكية. وقاليباف: إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهدات فسنستأنف الإجراءات المناسبة.
1: ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
2: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق ما صبت شي،
2: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
3: أنا بحسها كوميدية،
2: لولو أكتر اجتماعية
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: انت مليون جديد توني كيوان
1: يوميا عبر صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: صوت كل لبنان.
3: نشاطات. نشاطات تحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نضيء على زكي نصيف صوت الوطن الذي لا يشيخ باستعادة لإرث موسيقي بيحمل دايما صورة لبنان الحلو وذاكرته المشرقة، وتحتفل جوءة وأوركسترا في لوكالية بالذكرى 110 سنين لولادة زكي نصيف بأمسية خاصة تقام بأربعة تموز على خشبة مدرج زو إمكيل. تفاصيل إضافية مع رئيسة معهد وجوءة في لوكالية الأخت مرانا سعد. تحيتنا إليكسر سعد، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان. أهلا وسهلا.
4: شكرا لاهتمامكم واشتقنا.
3: سور مرانا، بداية هذه الأمسية التي تستعيد هيك نفس لبنان الحلو، وجهه المشرق دايما الوجه المضيء، شو حابة تقول في لوكالية بجوقتها بالشباب بالصبايا مع الموسيقيين مع الكورال مع التدريبات والتمرينات بها الأمسية؟
4: بتعرفي في كتير وجوه تركت أثر عميق بمخيلتنا اللبنانية والموسيقية، وزكي نصيف من هالكبار بلبنان يلي مش بس كتب أغاني ومش بس لحنهم، ولكن شكلنا ذاكرة صوتية جماعية متجذرة إذا بدك بالضيعة اللبنانية، بالمناظر الطبيعية، بالفرح الشعبي، بالوطنية، باتحاد الناس مع بعضها. فهالذاكرة بالـ110 سنين على ميلادها بأربعة تموز 1916 واليوم عم نحتفل بـ110 سنين، فتستحق أن نرجع نحيي هالحدث بمقاربة فنية تكون متجددة بأصوات أطفال وشباب وصبايا وموسيقية أساتذة، وأيضا مشاركة رفقة فارس اللي بوجه لها تحية كبيرة، ونكون في لوكالية مع طبعا برنامج زكي نصيف بالأيوبي جامعة الأمريكية. وضيفة الشرف زينة صالح كيالي اللي كتبت كتاب عن زكي نصيف مؤخرا، وبوجه لها كمان تحية لأنه اللي عملته كتير حلو. نكون كلنا مجتمعين لأحياء هالذكرى بطريقة مميزة، وهالحفل يعني في دراما موسيقية متكاملة يعني بيلتقي فيها الكورال والأوركسترا والرأس مع فرقة برجة اللي بوجه لهم كمان تحية يلي ربحوا السنة جائزة الأحلى فرقة دبكة. وهيدي كمان من التراث اللبناني أنه نحيي هالاحتفال مع الدبكة اللبنانية، بس ولكن هالشي كله رح يكون بقراءة معاصرة لروح الأصيلة تبع زكي بأرانجمنت جديد عم يعمل أستاذ إياد كنعان. فبعتبر أنه في لوكالية نحن فخورين بحمل هالمشروع بالتعاون مع زكي نصيف ليكون عم بيقدم شيء كتير حلو بيليق بهالوجوه الكبيرة، وبنفس الوقت بيفرحنا لأنه ما في أحلى من أنه الإنسان يرجع لأصالته لهويته. زكي من هالأشخاص يلي رجعلنا أصالتنا وكتب بالروح اللبنانية اللي ما بتشبه حدا بتشبه روحها، وإن شاء الله بهالحدث يكون في كل محبين زكي، كل محبين لبنان، كل محبين الموسيقى اللبنانية. والحلو أنه بيرجع بيوصلنا هالجسور مع أجدادنا، وبنفس الوقت نحن منوصلها بتوزيع الجديد وبهالروح الجديدة للأجيال اللي جاي من بعدنا. وهيدا الهدف يعني. وبهالطريقة بعتبر أنه بالرغم من كل التحديات والحزن اللي قطع على لبنان، بحق اللبناني كمان يرجع هيك بشعر وبموسيقى يقف على إجراء ويعبر عن لبنان الحلو بطريقة تانية. يعني ضروري كلنا كمان نرجع نحط إيدنا بإيد نستعيد لبنان، وشو في أحلى من تستعيدي بالموسيقى والروح الحلوة والنسيم يلي منحيي فيه كل الناس اللي فرقونا واستشهدوا من هالوطن، من أجل هالوطن نرجع نحن نستعيده بروح حلوة.
3: نعم أخت مرهنا سعد، يعني خليني أسألك شوي عن أجواء الكواليس، لأنه نحن بنعرف قديش في تحضيرات، يعني في أشخاص عن جد يمكن بيعرفوا جيدا قيمة هالعمل ويدركون تماما أهمية هيك مشروع يطلق. يعني في تعامل مع الجامعة الأمريكية مثل ما قلتي حضرتك، في ناس متخصصين، جوقت في لوكالية، الموزع الموسيقي زكاتي كمان قبل شوي، رفقة فارس، والعديد من الموسيقيين المحترفين. هون أهمية أجواء الكواليس اللي ممكن تصير، التحضيرات، قديش بتتعبوا، قديش بيكون في توجيهات، هل في تغييرات مثلا، أوقات بتكون بتلاقوا أنه هاي الطريقة لا أفضل من هذه الطريقة، اختيار ريبرتوار زكي نصيف اللي منه سهل واللي صعب جدا ودقيق جدا كمان؟
4: طبعا هلا اول شيء اسمحي لي كمان اقول لك بوجه التحضيرات، بوجه كمان تحيه لرئيس الاتحاد استاذ علي بعينه.
3: نعم.
4: هديس اللي على طول داعم كل المشاريع الثقافيه والفنيه، لانه نحن رح يكون الحدث على مسرح الذوق الخارجي المدرج الكبير. وبدي اقول انه الكورال صار لهم اكثر من شهرين ونص عم بيحضروا لهالحدث.
3: نعم.
4: وطبعا الاوركسترا من انطلاقا من الاسبوع اللي جاي بنكون بلشنا التمارين الاخيره مع الأوركسترا مع الكورال ومع ضيفة الشرف رفقة فارس يلي بتعبر بصوتها حقيقة هوية كتابة زكي نصيف هاللبنانية الأصيلة والحلوة.
3: نعم.
4: السهلة الممتنعة مثل ما بيقولوا. فبالنسبة للبروغرام نحن صحيح أنه بياخد وقت هيدا الشيء ليطلع، لأنه بدك تشوفي بدك تمرق زكي كله بأقل من ساعة ونص.
3: نعم.
4: ويكون عم يقطع كل الألوان تبع زكي. طبعا نحن رحنا من القديم للآخر آخر الأغنية لحنا يلي هي مهما يتجرح بلدنا.
3: بلدنا. نعم.
4: فنحن انطلقنا من هالريبرتوار، يعني إذا بدك رحنا بطريقة كرونولوجيك ورحنا تنقدم كل الستايل تبع زكي يلي نحن بنعرف انه كتابته ببساطة اللحن بس هي قوة تعبيرية
3: طبعاً.
4: نادرة بتسم هيك بصفائه بلونه كمان الهندسي، يعني بشوف بهالبساطة عم يمرق على فيوريتوري بيعمل زغردات حتى خاصة فيه.
3: نعم.
4: فجربنا نمرق بكل هيدا الأنواع ستيل الموسيقى تبعه. إذا بدك بحكي شوي عن البروغرام.
3: نعم.
4: احنا بلشين بمقدمة موسيقية البوليرو الشرقية تبعه، نعمل تحية بمهما يتجرح بلدنا وخاصة بهالظروف الصعبة، بعدين منفوت بليلتنا من الليل العمر لنخلي العالم تفوت بهيك جو من الفرح طلي طلي قبالنا، بعدين منروح على السيدية اللي عمله مع الست الكبيرة فيروز.
3: نعم.
4: عدروب الهوى بنديلك يا حبيبي بلدي حبيبي، بعدين على سحرتنا البسمات، أهواك بلا أملي، رمشة عينك، يا عشيقة الوردي. وهون بدي أقول أنه كل الكلمات هن كمان كلمات زكي، ما عدا يا عشيقة الوردي اللي كمان كلام لمصطفى محمود، ويا بني أمي للكبير جبران خليل جبران.
3: نعم.
4: فهيدول الوحيدين يلي مش كلام زكي. عنا كمان يا أبو الميجانة طلوا حبابنا، اشتقنا كتير يا حبايب، هلا يا ريم الفلا، اشتقنا على لبنان، بني أمي، دبكة المواسم، وكلنا بعدين بنقول راجع يتعمر لبنان.
3: لبنان. نعم.
4: هالغنية ما بتنتهي نحن عم نغنيها، وإن شاء الله يتعمر وما نعود بحاجة نغني الأغاني للأيام نكون أمنا.
3: نعم.
4: بهالبلد.
3: نعم. سؤال لو سمحتي أخت مرانا سعد، قلتي حضرتك إنه رح يكون في توزيع موسيقي جديد، هون عندي.
4: نعم.
3: سؤال رح أطرحه يعني لحضرتك، هل في خوف من إنه يمكن هالتوزيع الموسيقي الجديد إنه يخدنا على مطرح إنه ما يشبه زكي نصيف نوعا ما أو موسيقى؟
4: التوزيع هو تحية لزكي.
3: نعم.
4: بالعكس، لأنه مندق أبدا بالميلودي لزكي.
3: نعم.
4: كان بس فيه لأنه نحن الكرار رح يكونوا شي 90 شاب وصبية وقفين على المسرح، فبتحس حلو بهالأصوات نلون حتى الميلودي، يعني الميلودي أوقات عم تقطع عند السوبرانو بترجع بتروح عند البيس بترجع بتروح عند التنور بترجع بتروح عند الألتو.
3: نعم.
4: بالعكس يعني التوزيع صار بطريقة كتير محترمة إذا بدك العصب الموسيقي تبع زكي اللي ما غيرنا أبدا فيه، بالعكس كأنه انسترومنت عم بتزيدي على الميلودي.
3: نعم.
4: ف فهذا اللي صار. وبوجه تحية كبيرة لأستاذ إياد كنعان يلي كان كتير منتبه على النقطة أنه ما بدنا نغير شيء بزكي.
3: نعم.
4: بالعكس.
3: نعم.
4: بدنا نعطي تكريم لزكي.
3: نعم. نحن ما نتشكرك على الأخت مرانا سعد، واسمحي لي من خلالك وجه تحية لجوءة فيلوكاليا، للصبايا، للشباب، عن جد على مجهودهم الحلو، على القليل على الأمل المشرق أنه يبقوا بلبنان، أنه يضلوا يحبوا هذا الوطن الحلو اللي بالرغم من كل الأجواء العاصفة باقي عاصي عن الحروب والويلات والأزمات. تحية لطبعا جوءة فيلوكاليا، الشباب والصبايا جميعا عبر أثير صوت كل لبنان، وأكيد لحضرتك الأخت مرانا سعد.
4: وأنا هون بحب زيد شغلة أنه ما بتتخيلي انتمائهم والتزامهم قد بيعطي حقيقة طاقة.
3: نعم.
4: وبقلهم على طول أنه الناس مش بس بتجي لتسمع أصواتكم، تجي لتشوف وجوهكم الحلوة.
3: أكيد.
4: لأنه بحاجة لعصب الشباب.
3: نعم.
4: اليوم.
3: نعم.
4: بحاجة نشوف لبنان الحلو بوجوهكم أنتو.
3: وبهمتك.
4: وهوني كمان بقول لكل اللي عم يسمعونا أنه اللي بنرغبه كمان يكون في مشاركة كبيرة من الجمهور.
3: نعم.
4: لتعيشوا هالتجربة بحضور وذاكرة زكي، من خلال الموسيقى، من خلال الأضواء، من خلال الرقص، من خلال أوقات الصمت حتى اللي بيمرق بين نوتة ونوتة. ندعى كل شخص يكون حاضر معنا بهالأمسية اللي ما رح تكون أمسية عادية، ولكن رح تتحول لعاطفة حتى تاريخية، للغة لبنانية بتطلعنا من المألوف لنرجع هيك على الأصالة وعلى التراث الحلو والجميل اللي منحب نحافظ عليه.
3: نعم. بأربعة تموز على خشبة مدرج سوق مكايل الساعة 8:30 مساء.
4: واللي بيحب يحجز على تيكتينج بوكس أوفيس.
3: نعم. نحن ما نتشكرك الأخت مرانا سعد، رئيسة جوءة ومعهد فيلوكاليا. دايما نضلكم بهالهمة ودايما نضلكم مشرقين. شكرا لحضرتك.
4: شكرا لحضرتك.
3: أهلا وسهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحم وزميلي هادي الهاشم.
0: نشاطات. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يوميا مع إلان على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 3/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,220,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,238,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,795,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,127,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
3: أمين عام الاتحاد اللبناني للبادمنتون بول روكوس بيتناول ببلاي باي بلاي واقع الاتحاد، مشاريعه، بطولاته ومشاركاته الخارجية الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنطوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبت شي
1: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
2: أنا بحسها كوميدية
1: لولو أكتر اجتماعية
2: سياسية اجتماعية
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز البطاقات بمكتبة أنطوان
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026 أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15
4: صاير بيتودي كتير ما بتدها

بفهد سوبر ماركت جونية وفهد سوبر فاليو زلقة، دير جنرال 3 لتر بدولارين و60 سنت، جيل للغسيل لوشا لترين ونص ب6 دولار و40 سنت.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: موجز الأخبار عبر صوت كل لبنان. أهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وأشار عون في خلال استقباله وفودا من رابطة جامعات لبنان ونقابة أطباء لبنان والرهبانية اللبنانية المارونية إلى أن القرار السيادي بفصل مسار لبنان عن المسار الإيراني الأمريكي هو مشكلة البعض الذي اعتاد على أن يكون تحت وصاية تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا. وقال عون: نحن بلد ديمقراطي يحترم حرية الرأي، ولكن هناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. واعتبر الرئيس عون أن القوة ليست في القدرة على خوض الحرب أو تأمين استمراريتها، بل بشجاعة إنهائها من خلال التفاوض الذي هو معركة من دون إراقة دماء، مشددا على أن ما من أحد يشكك بدور الجيش وهو سوف يتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. ميدانيا تتواصل الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، حيث ألقت مسيرات إسرائيلية قنابل صوتية في أجواء بلدتي صفد البطيخ والمنصوري. توازيا، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة نحو 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن هذه الغارات جاءت ردا على استهداف قواته داخل المنطقة الأمنية. هذا وأكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوية أن قوات الفرقة 91 رصدت خلال ساعات الليلة خلية من حزب الله كانت تنقل وسائل قتالية بواسطة شاحنة بالقرب من المنطقة الأمنية في الجنوب، وفور رصدها هاجم سلاح الجو الشاحنة لإزالة التهديد عن قوتها. وفي أعقاب الغارة تم رصد انفجارات ثانوية تدل على وجود وسائل قتالية داخل الشاحنة. في بيروت سجل تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي المسير في أجواء بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية على مستوى منخفض جدا. حضرت آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وكل من وزير الصحة ركان ناصر الدين ووزير الإعلام بول مرقص. الرئيس بري استقبل أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتناول اللقاء عرض لآخر المستجدات لاسيما الأمنية منها على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لوقف إطلاق النار، إضافة لأوضاع المؤسسة العسكرية.
2: النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل تقديم الموجز. أفاد مصدر أمني سوري بأنه تم إحباط هجوم مسلح استهدف حاجزا في ريف دمشق بعد أن أطلق شخص مطلوب النار على عناصر الأمن. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن طهران ستستخدم كل الإمكانات لمحاسبة منفذي الجرائم التي ارتكبت بحق شعبها وقادتها في المؤسسات الدولية. أفاد عمدة موسكو بأن الدفاعات الجوية دمرت 3 مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة. ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان طلقة فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: الوحش
6: ده معي على البيت.
7: ده شو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود
9: دوري السمراني.
7: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
8: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: بلاي باي بلاي مع أنتوني مجدلاني.

تحية رياضية لكل متابعينا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان، من الزميل إلي طنوس على الهندسة الصوتية، إلي عم يرافقني لأول حلقة بموسم صيف 2026. المونديال شغال والمنافسة محتدمة، ومع خروج الألمان الأمور انخلطت والأوراق تعددت. منتخبات عم تبرز ومنتخبات عم بتغادر، وكأس العالم عم بيوعد بالمفاجآت الأكبر بالنسخة يلي عم تتضمن 48 منتخب، منهم من تأهل ومنهم من خرج باكرا. وأنا بالنسبة إلي خلص المونديال لأنه خرج المنتخب الألماني، فأكيد أنا ناطر منكم أنتم مين عم بتشجعوا، وتواصلوا معنا عبر

0: رسائل نصية وصوتية على واتساب على رقم 03-000-933. فيكم تبعتوا لي واتساب وتكتبوا لي انتم مين عم تشجعوا برايكم مين راح يفوز بكاس العالم، لانه عبر الذكاء الاصطناعي بيقول الذكاء الاصطناعي AI انه المنتخب الفرنسي عنده الحظوظ الاكبر بنسبه بتوصل ل 18.7% للفوز بكاس العالم بهيدي النسخه، عم نحكي عن عام 2026. فهذا احنا نرجع نشهد على سيناريو متكرر لنهائي 2022 بين الارجنتين وفرنسا، هيدي واحده من النقاط المركزه، لانه كمان الذكاء الاصطناعي بيقول انه نسبة المواجهة المرتقبة بين نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وبين فرنسا بتوصل ل 21.8%، فهذا كله ذكاء اصطناعي. ضيفي بحلقة بعيد عن المونديال ولكن عنده ذكاء طبيعي مش ذكاء اصطناعي، قدر يعمل شغل كبير على صعيد البادمنتون بالمنطقة، وبتحديد بتحدث هون عن ريش الطائرة. هو أمين عام الاتحاد اللبناني للبادمنتون، مشرف التطوير بمنطقة غرب آسيا للبادمنتون، بالإضافة أكيد إلى عمله ككوردينيتور سبور بمدرسة المولسال بوروكوز. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك أنتوني، ميرسي دايما أنك بنكون موجودين معك لحتى نضوي على البادمنتون كمان. بس بدي لك شغلة، انه انتو رجعتوا على المانيا بواحد سبعة،
0: لكم مسكرين. لا نحن ما رجعنا بواحد سبعة فعليا، نحن رجعنا بتسعة وعشرين ستة،
1: بواحد سبعة رجعتوا ستة.
0: هلا انا بدي اكل اذا بس رقمك، نحن اول شيء ما خسرنا واحد سبعة، انتو خسرتوا واحد سبعة، تكون دقيقة انتو خسرتوا سبعة واحد، ففعليا نحن كل لازم نرجع بسبعة واحد. تاني شيء رقمك بلش سبعة واحد، فنحن ما عنا مشكل، صرنا متعدلين. وبفتكر قليت النص برازيل لانه عم يتعكوا وقاعد جوا، بس انا بقول لك يعني زمطوا اذا بدك قدام المنتخب الياباني. وانا برايي بالبرازيل لازم تعملوا له تمثال لانشيلوتي اللي عرف يشيل المنتخب البرازيلي بحاله الفوضى اللي كان عم يقطع فيها، وبفتكر البرازيليه مقتنعين باللي انا عم بقوله.
1: ان شاء الله خير.
0: انت برازيلي
1: اكيد.
0: مشان هيك حاطه عينات عم تعد الارقام 7-1. لانه بول خليني فوت شوي معك على البدن، تنبعينا شوي عن كاس العالم، وين اللعب اليوم صارت بلبنان؟
1: لك نحن من بعد هيدي الظروف القاسية اللي عم بيقطع فيها لبنان والمنطقة بسبب الحرب الهمجية على المنطقة، وصلنا لمطرح انه اللاعبين صاروا داون، عم نجرب نرجع نقلع اللعبة من جديد، نرجع نحمسهم. بلشنا بطولة لبنان هلا، بعد عنا مرحلة المختلط والزوجة الرجال والزوجة السيدات، من بعدها نجرب نكثف البطولات لو بالصيفية لو في عدد من اللاعبين وحيكونوا خارج لبنان، بس لحتى نحن كإداريين كاتحاد كحكام نرجع نفوت على جو اللعبة لنقلع الشتوية بطريقة مميزة السنة.
0: ده صار في تأخير بالبطولات نتيجة الحرب
1: تقريبا 6 شهور.
0: يا أطول فترة الحرب، هي فترة الحرب تقريبا كانت حوالي 40 يوم.
1: مزبوط. نحن بسبب الظروف وبسبب انه عنا عدد من الأندية موجودين ومتضرر بسبب الحرب، ان كان ببيروت وان كان بجبل لبنان وان كان بجنوب، جربنا نتواصل معهم لحتى نقدر نعمل البطولة. اخر شيء وصلنا لحيط مزدود ما قدرنا نعمل البطولة الا بهالطريقة. فنحن كهيئة ادارية بالاتحاد اخذنا قرار انه نستثني الأندية ونعتبرها كأنها مشاركة بالبطولة، وقررنا نعمل بطولة لبنان بما يتناسب مع الأرضية، ووجهنا كتاب لوزارة الشباب والرياضة أنه نحن نعفي الأندية المتضررة من أي مسؤولية إدارية بحق الجمعية العمومية أو بحق الاتحاد.
0: أوكي، هون بهذه الحالة اليوم الأندية شو واقع، إذا بدي أقول واقع المرير للأندية يلي عم كنت تضررت، يعني قسم كبير من الأندية بعرف أنه إذا عندكم لا يقل عن 3-4 أندية بجنوب.
1: 6 أندية بجنوب نحن عنا، وما فينا ننسى انه عنا ناديين ببيروت كمان بمنطقة الضاحية اللي هن هوبس بيروت موجود، اللي هو هوبس متن الموجود كمان بمنطقة بيروت، النادي الرياضي اللي هو بعض من اللاعبين تأثروا خرجوا من منطقة بيروت. يعني هيدي كلها أمور بتدعي انه دقنا فيه لحتى نشوف شو فينا نعمل لحتى نقدر نرجع نتشجع هالأندية. نحن ما فينا ما نتطلع انه نحن بمدينة الخيام اللي هي هلأ على الأرض، نحن عنا نادي فوق موجود كان للأسف ما انه قادر يعرف هو لعيبته وين صاروا.
0: يعني اذا بدك انقطع الاتصال بين الأندية وبين اللاعبين وبين الإدارية بالأندية. بس بعد الحال اليوم قد كلفت اللعبة خسائر؟ يعني اليوم بعرف انتو كمان اتحادي بيعتمد كمان على التمويل الخارجي من الاتحادات الدولية، ومع توقف الأنشطة الاتحاد بيتضرر كمان ماديا.
1: اكيد نحن ضررنا ماديا، هيدا ما في شك فيها، بس المعنوية نحن عنا معنويات اكيد يعني كلنا بنعرف مين جاسم أنصو، كيف دايما هو شخص طلعنا طلوع ما بنزلنا نزول، دايما عنده هالبوزيتيف فايبس، بشجعنا لحتى نكمل. الأندية للأسف في ضرر كبير، هلكنا الوضع، مش عارفين كيف نرجع نجمع هالعائلة بطريقة تانية بعيدة إذا بدك عن نوع من الرياضة. مشان هيك نحن رحنا على الإنسانة حاليا، اللاعبين أو الأطفال المدارس جاي من الجنوب، نحن عملنا شأن إنساني، حولنا المساعدات المالية اللي عم تجي من الاتحاد الآسيوي للبطولات ولنشاطات الاتحاد لشأن إنساني بقلب الاتحاد، لحتى نكون نحن واقفين حد هول اللي جايين من الجنوب، أهلنا من الجنوب، لحتى نكون معهم ونكون عم نقدر نساعدهم ونتفت هيك توعية لقلهم وأهمية الرياضة بالمرحلة القادمة شو هتكون.
0: خلي فوت معك تبعاً، نظمت بطولة لبنان الأسبوع الماضي، قبلها كمان كان في كأس لبنان، نظمت بطولتين لهلأ، في مشاركة يعني عم تتخطى حوالي 100 لاعب ولاعب بهيدي المشاركة، المستويات عم بتكون عالية. بخصوص الأسبوع الماضي بالأوبن كاتيجوري لفئة الرجال بس سيدات، لأنه شهدت على منافسة حلوة كانت عم بتكون بين الكبار وبين الصغار بنفس الوقت. اليوم قد اللعبة قادرة تتطور على الرغم من كل هذه الظروف، وقديش هذا الشيء رح يأثر علينا سلبا بالمشاركات الخارجية؟
1: بدي لك شغلة أنتوني، بالنسبة للفئة الكبار دايما نحن إذا منش منتطلع اللاعبين الكبار بالعمر اللي هني صاروا بالجامعات أو بلشوا يشتغلوا، صار عندهم خط تاني بدو يسلكوا، صار عندهم مسؤوليات بدو يمشوا فيها. بينما اللاعبين الصغار اللي هني تحت 19 سنة وتحت 17 سنة، هؤلاء اللاعبين الحمد لله الأندية والمدربين والأهل عم بجربوا يشلون من الجو القائم، عم بحاولون على رياضة لحتى يظهروا من هذا الجو. فبطبيعة الحال هيدا اللاعب الصغير وحيكون عم بينافس بطريقة أفضل حاليا من الشخص اللي عنده مسؤوليات أو ارتباطات تانية بعيدة عن لعبة البادمنتون.
0: طيب اليوم كان في عندكم مشاركة بلبنان، كنتوا بتحضروا لاستضافة بطولة غرب آسيا أو العرب بلبنان، وصارت ظروف الحرب، شو راح يصير بهالبطولة؟
1: هيدا البطولة للأسف pending now. فينا نقول لك انه 90% ما حتكون بلبنان بسبب الظروف. ظروفنا قاسية بلبنان من حيث البنية التحتية، من حيث الفنادق، من حيث الارضية، من حيث الفولونتيرز بلبنان. هلأ بالوضع الحالي نحن مش قادرين نكون عم ننظمها، وانا كشخص مسؤول عنا هيدا البطولة اكيد بعدت تقرير للاتحاد الاسيوي مش اللاعبين طريقة تنظيمها، واحد تكون شوية قاسية علينا ونقدر ننظمها حاليا
0: بلبنان عم
1: نحكي؟ ايه اكيد، فواحد تكون pending بلبنان، واحد تكون عم تندار لدولة تانية، بالمبدأ عم نشتغل بين البحرين او سلطنة عمان.
0: طيب كمان هونيك يعني اوكي، ما صار عندهم يمكن الحرب اللي احنا عشناها بلبنان، بس كمان صار في تضرر بدول الخليج والمناطق المجاورة. اليوم كيف بده يتعامل الاتحاد غرب اسيا بهذا الموضوع، وكيف رح تتعاملوا حتى مع البلدان اللي تضررت كمان نتيجة الحرب؟
1: نحن الاتحاد البحريني أرسل كتاب إنه هو بيقول نحن حابين نستضيف البطولة، بعتنا كتاب لقلو، عنا عدد من الأسئلة المتواجبة يجاوب علينا، معه مهلة أسبوع ليكون عنا جواب بهذا الموضوع. أكيد عم نطلع نحن على الشق الأمني أول شيء، هلأ صرنا بطلنا عم نطلع على الشق التطويري أو التنظيمي للعبة قد ما هو شق أمني. فبالمبدأ رايحين بين بحرين وسلطنة عمان، بس الأفضلية أكيد لسلطنة عمان،
0: أفضلية لسلطنة عمان على حساب البحرين بس إضافة تضغط برأسها
1: بسبب الوضع الأمني بس.
0: طب لبنان وين؟
1: هلأ لبنان بلشنا عم نحط خطة مع المدرب لحتى نشوف شو فينا نعمل. نحن أهم شيء أنه نشارك هالمرة بطريقة ما نكون فقط للمشاركة، بينما يكون اللاعبين عم بيستفيدوا من هيدا المشاركة، وتكون عم تعطينا بوش جديدة للاتحاد ليرجع يقلع.
0: اليوم انت لما تطلع بطولة تشارك فيها تحقق 12 ميدالية وترجع لبنان، وهذا يعد انجاز.
1: نعم.
0: ترجع تشارك من بعدها ببطولة اقل ما يقال انه لازم تكون عم توصل للرقم اللي انت وصلت له سابقا، كيف بتكون تتعامل مع الموضوع؟
1: انتوني حضرتك متابع الاتحاد من فترة طويلة، بدي لك شغلة، نحن بال 2019 قبل الثورة وصلنا لمطرح جبنا مدرب اندونيسي على لبنان للمنتخب ليدرب المنتخب، صارت ظروف وصارت الأزمة، صارت الثورة، رجعنا بعدنا بلشنا بكورونا، خلصنا كورونا رجعنا بلشنا نحط رؤية جديدة، قلعنا لأنه نحن عنا الحماس، قلعنا رجعنا هلأ بسبب الحرب رجعنا لورا. هلأ هو بطبيعة الحال الشعب اللبناني عطول بحب هيك المنافسة،
0: بحب
1: بحب هيدا الشيء، ما فينا نعمل شيء نحن اكثر من لازم ينعمل. للاسف المنتخب تقريبا هو ذاته اللي شارك سنه الماضي كان راح يشارك السنه، موقعين كنا نكون عنا نتائج افضل من سنه الماضي، بس بسبب ظروف ما بعرف قد ايه فينا نكون عم نحقق هول عدد الميداليات. هيك عم بحكيك اياها بصراحه. يعني
0: كيف شفت مستوى اللاعبين بالبطوله هالموسم
1: او هلا؟ المستوى اللاعبين ما في اطلع عليه على ذات المستوى من سنتين، بس في اطلع انه في شغف من هول اللاعبين انه يرجعوا يكملوا البطولات، وهيدا بحملنا ضغط كأننا كاتحاد انه ننظم عدد اكبر من البطولات خلال المراحل القادمه.
0: شو ناطر البطولات يعني انت اللي في عندك عدد اكبر من البطولات؟
1: عم نحط خطه يعني انا بقدر اقول لك تصور انه لازم كل شهر ونص يكون اللاعب عنده بطوله، بس بهيدي الرؤيه بدي امشي.
0: انت جاي على موسم صيفي، كيف بدك تجرب اذا بدك تحد من الشوب؟ لانه ملاعب لبنان ما لنا مجهزه،
1: ما لنا مجهزه لهيك اكيد لك. هلا نحن كمان اجاني بادجت انا قدرت جبته على لبنان، هو للاير بادمنتون، راح يكون عندنا ايفنت للاير بادمنتون بلبنان
0: بالانطونيه وقتها،
1: بالانطونيه، وراح يكون عم بينعمل معقول يكون بنادي التعاضد، معقول يكون بمنطقه بيروت. حابين نكون له اهداف مش بس رياضيه، اهداف إنسانية. اجتماعيه وانسانيه كمان بذات الوقت.
0: يعني راح تغيروا اذا بدك لوكيشن هالمره، بس اديك مره لما عملت مع لجنه المدارس قد ايه راح يكون كمان له دور لجنه المدارس هالمره بالعمل على صعيد تطوير اللعبه وعلى صعيد كمان تنظيم هيك نوع انشطات؟
1: اكيد لجنه المدارس عندها دور كبير راح يكون السنه القادمه. هلا للاسف اللجنه شوي هيك ضايعه بسبب ظروف، برجع بقول لك ارتباطات الاشخاص، هن اخر شيء فولونتيرز بالاتحاد، هن موجودين بمطرح هلا عندهم اشغالهم وعندهم عيالهم وعندهم هيك عم بفكروا هونيك اكثر ما بالاتحاد بسبب ظروف كلها. فهلا عم نجرب نرجع اذا بدك نعبي بنزين بالمطارات تبعنا
0: لنرجع موجود اذا بدك. انا اليوم اللجان كيف عم يتناسق عملها بالاتحاد وشو موجود لجان بالاتحاد؟
1: عنا عدد كبير من اللجان، في منا بعدها فعالة، في منا pending لأنه الأشخاص منهم حابين بقى يكونوا عم بيعطوا بشكل volunteers بالاتحاد. يعني بسبب هيدا الظروف كلها بنرجع منقول ما في أي سبب تاني. في عنا اللجنة النسائية الإنسانية، في عنا لجنة المدربين، عنا لجنة الحكام، لجنة البارا بادمنتون اللي عندهم كمان مساعدة من الاتحاد الدولي خلال مرحلة
0: قريبة
1: يكون عنا. عنا لجنة المدربين، عنا لجنة الشاتل تايم والمدارس مع بعضهم، وعنا اللجنة القانونية لأنه نحن بصدد تطوير نظامنا كمان مرة تالتة بما يتناسب مع الاتحاد الدولي وبما يتناسب مع وزارة الشباب والرياضة اللبنانية.
0: تطوير شو تحديدا؟ شو بدك تطور؟ بدك تكبر عدد الاعضاء يعني؟
1: لا كبر عدد الاعضاء لا، في عندي امور بالكيفيه اداره البطولات بدها تمشي، العقوبات بحق اللاعبين بحق الاداريين بحق المدربين بدها تتطور. في عندنا السكور اللي كان هو 21 الشوط بينلعب لل 21، الاتحاد الدولي اخذ قرار تصير لل 15، فهذا شيء بده يكون موجود كمان بنظامنا.
0: تطوير للعبه خلينا نقول اذا بدك على صعيد القراءه القانونيه مع اللجنه القانونيه، مجرد تحييهم بكل احوال متر شادي
1: مخزوم،
0: وجرد تحيه يعطيه العافيه كمان دائما على الشغل،
1: واللجنه الاعلاميه كمان اللي حضرتك
0: بترأسها
1: كمان.
0: لا هو بترأس
1: موجود فيها انت؟
0: انا موجود فيها، هو رئيس اللجنه الاعلاميه، انا ضمن اللجنه الاعلاميه. بول بارا بادمنتون، يعني اليوم بس نقول العالم بارا بادمنتون هو البادمنتون حسب التصنيف الرسمي، انا محب استعمل هالكلمه ولكن حسب التصنيف الرسمي لاصحاب او ذوي الاعاقه او لبنان بيقولوا ذوي الهمم او حيال لازم بده ينطلق. اليوم هذه البطوله عم يعطيها شان كبير واساسي الاتحاد الدولي. اليوم كان لبنان نحن مخولين ان كنا عم ننظم ايفنت، شو هذا الايفنت؟ شو راح بيكون فيه
1: هذا الايفنت؟ نحن مثل ما بلشنا باول الحلقه، نحن عنا عم ننتكل على الدعم الخارجي اكثر ما ننتكل على الدعم الداخلي. اجينا دعم اكيد من الاتحاد الاسيوي لاقامه بطوله او نوع من تطوير لهيدا اللجنه، فراح يكون ايفنت موسع للمدربين اول شيء، لحكامنا كمان ليقدروا يبلشوا يتعودوا كيف يحكموا ذوي الاعاقه، واللي هن بس لنكون واضحين في ذوي الاعاقه الذهنيه وذوي الاعاقه الجسديه، نحن ذوي الاعاقه الجسديه عم نشتغل بس مش سبيشال اولمبيكس، فاكيد في شروط معينه
0: سبيشال اولمبيكس اندر البارالمبيك كوميتي بتصير
1: مزبوط. نحن اكيد رح يكون على تعاون تام مع اللجنه البارالمبيه بلبنان، لحتى نقدر نقوم بتنظيم نشاط مميز للسنة أكتر. وللأسف يعني بسبب الحرب وبسبب الأضرار اللي صارت رح يكون هيدا اللجنة عندها دور كبير مستقبلا بلبنان.
0: يعني للأسف ضل نحكي بحروب نحكي بمشاكل. أنا بزعل صراحة بول لما أطلع أنه اليوم في خطط في مشاريع تطويرية في مشاريع لتحسين المستويات الفنية بلبنان نوصل لمحل بصير في عنا خضة ورا خضة سنة بعد سنة ما عم نقدر نوصل لمحل يكون في استقرار لتنظم وتستضيف وتستحدث نشاطات أو بطولات. اليوم قد هذا الشيء عم بيأذي الاتحادات وقد هذا الشيء عم بيخلي الاتحادات ضل محلها بل بالأحرى ترجع لورا.
1: لك أكيد كل الاتحادات إجمالا فيها أشخاص عندهم الكفاءة وعندهم القدرة أنه يقدروا ينظموا ويقدروا يتطوروا، بس بسبب هيدي الظروف كلنا بنعمل هيدا البلوك بنرجع لورا بنرجع فشخة لورا. ومش عم تكون بس حروب عم تكون أزمة اقتصادية معها أون باراليل، فهيدا الشيء عم بيؤدي لحتى الأعضاء الاتحاد أو اللجان بالاتحاد عم تعمل بلوك عم ترجع لورا عم تهتم بشأن الخاص وعم تترك اللعبة. ففي أشخاص كتير سافرت من لبنان تركت الاتحادات أو تركت التدريب من هون سافرت على لبنان من لبنان بسبب هيدا الظروف. هيدا الشيء كتير بيأثر معنويا أول شيء على اللاعبين على أعضاء الاتحاد على الاتحاد وآخر شيء على اللعبة بشكل عام. بس بقدر أقول لك أنه في عدد من رؤساء الاتحاد اللي من كنونهم كل الاحترام اللي هن دايما عندهم هالبوزيتيف فايبس اللي هن بيخلونا نقدر نكون عم نشتغل.
0: أبرزهم أنه بيكون جاسم أنصو
1: على صحة السلامة جاسم أنصو. يعني اللي عمله أستاذ جاسم كمان بباسكتبول بفريق الهوبس خلال هيدا السنة كمان هذا دليل أنه أستاذ جاسم هو شخص مميز.
0: عم بتغزل اليوم منيح في غزل.
1: هلا انا وجاسم يعني ما تفوت بيناتنا.
0: لا مش هفوت بيناتنا بس لا انا اشوف في غزل وضحكه وابتسامه وعيون وهيك انه عم بسال شو.
1: لا لا بالعكس جاسم خيل كبير اللي بعده.
0: بول كنت ضيفه تقريبا من حوالي 4-5 اشهر كنا عم نحكي انا وياك على دور المدارس. اليوم قديه بتلعب دور لجنة المدارس بتطوير هاللعبة وتحسينها وادخالها الى اذا بدك انت عم تفوت على الخزان خزان الالعاب الرياضية اللي هو المدارس بلبنان قديه بتلعب دور وقديه اليوم قادرة اللعبة تكبر من خلال اللي عمل اللجنة تحديدا؟
1: هيدا اهم لجنة بالاتحاد وهي اتحاد بحد ذاته، لانه بلا هيدا اللجنة الاتحاد ما بيقدر يقوم ولا اتحاد بيقدر يقوم، لانه اللعبة بتبلش من المدارس مثل ما هلا عم تشوف استاذ اكرم الحلبي باتحاد الباسكت عم بيعمل بطولة فانتازية او كيري بالمدارس للشباب وللبنات.
0: مش سبونسرز على هو؟
1: لا مش سبونسر، هي هيك سموها. عم يكون اكثر من 80 مدرسة عم بتشارك. اخر شيء هون خزان اللعبة، ونحن هيدا الشيء كنا من 4 اشهر عم نحكي فيه انه نحن رايحين على 50 مدرسة نعملهم بطولة السنة. للاسف ما قدرنا عملناهم بسبب الظروف. هيدا الشيء بزعلنا كلنا وبزعل اول شيء اللجنه، مشان هيك اللجنه شوي هيك داون من ورا هذا الامور
0: دي موتيفيتد فيه قول
1: بينا نقول،
0: بس ما في بلان لقدام ما في فيزيون معينه عم تحطوها لتطلعوا عليها لقدام المستقبل لهبل. انا نعرف مثلا اليوم باك فرنسي اوكي الغوا الشهادات استوعبوا شو صاير بلبنان وبالعالم مش بس بلبنان، بس اليوم باك فرنسي البادمنتون هو اسانسيال
1: اكيد
0: ما عم بتجربوا تحطوا بلان كرمال هذا الموضوع لتستفيدوا من هذا النقطه.
1: لك البادمنتون اكيد المدارس الباك فرنسي موجوده لتساعدنا، بس بقول لك شغله انه المدارس الرسميه كمان لها دور ولها اهميه كبيره. هيدي ما نفوت عليها وهيدي الخطه الجديده، لانه اخر شيء الازمه الاقتصاديه اللي صرنا فيها بلبنان لحقت المدارس الرسميه ولحقت المدارس الخاصه، لان المدارس الخاصه بتأذت كتير. وللاسف بهيك بوضوح انه المدارس الخاصه اذا بتعمل كات بادجت بتبلش برياضه.
0: هو بس ليش
1: بلو هي مادة سنوية، لأنه في بعض مدراء المدارس أو بعض المسؤولين الرياضيين بالمدارس أو رؤساء الأقسام بيعتبروا أنه الرياضة هي مادة سنوية منها مادة أساسية،
0: مثل ما بالدولة اليوم بيعتبروا وزارة الشباب والرياضة هي منها وزارة سيادية. كل أحوال وجهنا تحية من قلبي لمعالي وزير الشباب والرياضة دكتورة نورة بيرك دريان، يلي أنا بكن لها كل احترام ومحبة. بكل أحوال دايما أنا بدعية لتكون ضيفتي عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان، وعدتني أنه تلبي هذه الدعوة بالفترة القريبة
1: إن شاء الله.
0: بول خليني أحكي معك شوي إذا بدك على الكولونيات. أنتوا موجودين دايما بالكولونية، بس قبل ما نفوت على المخيمات الصيفية الرياضية اليوم بالملاصال كيف الواقع عم بيكون فوق، خصوصا انك انت نظمت اذا بدك النسخه الاولى عالميا من الورلد كاب باسكتبول فوتبول فور سكولز يلي فعلا لقيت رواج. خبرنا شوي عن الفكره لك كيف طلعت فيها وشو كان الرواج تبعه له، شو الفيدباك عليه.
1: ليك بدي لك شغله انتوني بموضوع المولاسال. انت بتعرف انه المولاسال هي بتبادر بكل الانشطه الرياضيه بلبنان وبالعالم،
0: صح؟
1: دائما هي السباقه بهيدي الاشياء وبالنظرات. ما في شك انه انا بعتبر حالي من التلاميذ القلال اللي بقوا حد مستر جهاد سلامي اللي هو رئيس نادي المولاسال، والمرحوم انطوان شارتيه اللي هو اسس الباليه دو سبور بالمواصل، واللي كان عنده دائما هيدي الرؤيه ودائما هودي النشاطات اللي بحب يعملهم. ف اول ما بلشنا السنه الدراسيه كنت عم فكر بشغله انه لازم ينعمل شيء نشاط رياضي بالمدرسه، مش بس الرياضه تكون هي ساعه رياضه حصه رياضه وتمشي. فاكيد انا والفريق العمل نحن 17 استاذ كنا موجودين، حبينا نعمل شيء جديد، لقينا انه المونديال مهضوم
0: فكره المونديال.
1: فاشتغلنا مع بعضنا مع عدد من الاساتذه اللي ابدوا استعدادهم للمشاركه اكيد، واللي هن ان بالفوتبول، حبينا نعمل مونديال. وكانت فكرة يعني أكيد الإدارة شوي هيك استغربت أنه تنظيميا كيف تنعمل أو شو لازم ينعمل وقد بدها شغل. فهذا الشيء عملناه وتحدينا حالنا أول شيء، لقدرنا عملنا هيك نشاط على خلال 5 أشهر كنا عم نعمل نسخة مصغرة عن المونديال ميني فوتبول، 48 فريق عم يتنافسوا نفس نظام المونديال 2026، 48 فريق. الفرق الموجودة بالمونديال هي ذاتها تأسست من تلاميذ المدرسة، هن أسسوا بعضهم. لا وصلنا لختامة، ومشكور فرير أرسينيو كاربنتيرو اللي هو سوبيريور دو كوليج انه وافق يعطي برايس ماني كمان للاعبين، بينخصموا اكيد من قصه ما بينتاخد
0: برايس ماني. عم نحكي هون على
1: تقريبا 18 لاعب، اول تاني تالت انعطاهم جوائز مالية بالاضافة اكيد للكاس والميداليات. وكان الفينال موجود مسؤول المنسق الرياضة بمنسق المدارس الفرير بلبنان الأخ لويس مجلي.
0: بس اليوم بول رحتوا على هذه الفكرة اليوم، أول شيء شو لمستوا من الولاد؟ في مواهب شفتوا، خلينا نقول طاقات شبابية على أرض الملعب عم تلعب، عم تقدر تكشفوا كان مشي منهم مواهب؟ لأنه إذا بدي أبعد شوي إذا بدك عن فكرة الورد كوب، هي أكتر شيء إذا بدك تقول على الشق الرياضي البحت على صعيد فنيات على صعيد مواهب، شو شفتوا؟
1: ليك في كتير عنا مواهب بالمدارس، مرات التلاميذ ما بنقدر نكتشفهم 100% بهيك نوع من النشاطات، ببين انه عندك مواهب كبيرة او ببين عندك تلميذ بيتمرن برات المدرسة ومنه فايد بفريق المدرسة. هون انت بتكتشفه وبتكتشف لانه اكيد عم بيلعبوا فرق، بصير على الفينال والدمي فينال بصير عندك لاعبين مميزين.
0: هي الحدا فرنسا لا فوق عندك،
1: نعم
0: مين ربحها فوق؟
1: باراغواي.
0: باراغواي
1: باراغواي ربحت الجبل الاخضر ده، يعني صرنا نقول اخر شيء نحن انه لانه كل اللاعبين كان عندهم تياب لفرقهم موجودين. يعني
0: المنتخب يلي خسر المنتخب الالماني هو اللي ربحها. ايه
1: اكيد.
0: مبسوط اكيد. كمل
1: هلا. منيح كمان كان في شغله انه فريق الايطالي ما كان موجود يعني حتى بالمونديال، يعني الفريقين اللي انا ما بحبهم هن ايطاليا والمانيا يعني.
0: ما عنا مشكله، احنا ما بتحبنا انت، نحن الله بيحبنا، مش مشكله. بول تنظيميا اذا بدي اقول قد اخذت وقت منكم مجهود؟
1: لك اخذ كتير وقت لان البيبر وورك عاده بهيك اشياء بياخد وقت، ونحن كنا على تواصل دائم مع التلاميذ، هن كانوا السوشيال ميديا تبعنا، هن كانوا عم بصوروا، هن كانوا عم يعملوا كل شيء. الحكام كان في حكام من الاساتذه وكان في حكام لقلون التلاميذ، لانه نحن خلينا التلميذ يكون هو اللي ما عم بيلعب يكون هو انتو هذا البروجرام كله عم بيتنظم من حيث تنظيم السكريتي بالملاعب، الصور، السكور شيت، الوراق بالبافيونات كيف كانت عم تتوزع، النتائج كيف كان عم تنكتب، هيدا كله تلاميذ. يعني نحن كان شغلنا مش بس انه نقعد على الكمبيوتر نعمل هذا الشيء، كنا عم نخرج ورانا اذا بدك جيل يقدر ينظم هيك بطولات ويعرف اهميتها وكيفية تنظيمها.
0: 6 جاي 2027 كأس العالم لكرة السلة رح تستضيفه قطر الدوحة، رح تعمل هيك شيء؟
1: اكيد. وهتستضيفه مدرسة المولاسال كمان.
0: شو هو؟
1: بطولة العالم لكرة السلة
0: مثل ما عملتوا سنة.
1: نعم.
0: والحلو فيها إن شاء الله يا رب إذن الله يكون لبنان تأهل فيها للمرة الخامسة إلى كأس العالم
1: إن شاء الله
0: بتاريخه. المنتخب اللبناني، يعني أنا بارح نزلت بوست قلت إنه قدي حلو المنتخب اللبناني، عم بحضر مباراة السعودية بتحس عيلة،
1: تحس عيلة. أهم شيء بالمنتخب وأهم شيء إنه لك شغلة، مرات هاد الأشياء اللي بتصير بلبنان والمشاكل والحروب بتصير بلبنان بتخلينا أكتر وأكتر نتعلق ببعضنا نحن كرياضيين.
0: صح. بقول خليني أرجع شوي معك على موضوع المولاسال، قدر تكتشف مواهب؟ يعني في مواهب معينة لفت لك نظرك، قادر مثلا تساعدهم بمكان معين، تخلق لهم فرص، تخلق لهم بركة من مكان آخر فرصة يكون عم يلعب مع الفرق الطليعة مثلا بفئات عمرية درجات أو شو ما يكون؟
1: بدي لك شغلة أنتوني، إذا أنا بيجي بتطلع هيك لمحة صغيرة، أنا عندي لاعبين سنة الماضي كانوا بفريق المولاسال كرة السلة، هلأ عم يلعبوا درجة أولى، اللي هن شرب السويد عم بيلعب بالان اس اي، واللي هن راين خوري اللي عم بيلعب بالانطونيه. فنحن من خلال الرياضه عنا بالمدرسه، او وهيدا الشيء مطلوب من كل المدارس، انه الرياضه ما تكون ماده سنويه، تكون ماده اساسيه ويعطوها اهميه ويعطوها شو ما بده للتلميذ بهيدي المرحله، لانه هيدي هي اللي بتخلي التلميذ بعدين يتفوق ويبرز. والرياضه اخر شيء هي صحه
0: صح.
1: ذهنية وجسدية. فأكيد بروح على الجامعة عم بيطلع له خصومات، ونحن عم نتواصل معهم بالجامعة، عم نتواصل مع مدراء الأقسام الرياضيين بالجامعات لحتى نقدر نوصل لاعبيننا ونتواصل معهم ونقدر نعطيهم هن وين ونوجههم.
0: على صعيد على صعيد مخيمات صيفية سبورت كامبس، انتو عندكم سبورت كامب بسان جوزف أورني جهوان.
1: ايه هون انا بفصل شوي بين المولاسال وبين الشغلة التانية اللي هو بالأوازيس اللي هي مؤسسة أنطوان شارتي الله يرحمه، واللي هو هلأ بترأسها السيد جهاد سلامة رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية. فأنا أكيد موجود بهيد الأوازيس، نحن السنة موجودين بالسان جوزيف، السنة الجاية أكيد عنا بلان نكون عم نفتح بكذا منطقة بلبنان لحتى نقدر الرؤية والأفكار اللي عنا إياها واستراتيجية المخيمات الصيفية اللي نحن اللي صار أكثر من 66 سنة بلبنان، بلشت 1959 بالسكاكر ولهلأ بعدها صامدة وبعدنا ماشيين رغم كل الظروف.
0: بول هيك أوضاع وهيك ظروف اقتصادية معيشية أمنية سياسية أزمات متعاقبة اليوم عندما بتأثر سلبا على المخيمات الصيفية؟
1: بتأثر سلبا طبيعي، مشان هيك نحن في كتير اجينا اتصالات، نحن مثلا ترانسبورتيشن في منطقة زون معينة مشتغل معها ما بنطلع لبرا بسبب هيدي الظروف، ومنعرف الاهل كمان عندهم هيدي المخاوف انه نحن وين كيف نبعت اولادنا بحال صار في اي اكسيدنت شو لازم ينعمل. يعني السكيورتي وايز هلأ صارت مطلوبة اكتر من انه بس شو عم بيشتغلوا او شو عم بيلعبوا الاولاد او شو عم نعلمهم.
0: وانتم كمان عندكم بنفس الوقت اذا بدك هدف انكم تبعدوا الاولاد عن الاجواء السلبيه اللي عم يعيشها البلد
1: طبيعي، ونحن السنه هدفنا اكيد رح يكون هو المونديال كمان.
0: كيف يعني؟
1: رح يكون في نوع من تنظيم للمونديال بقلب الاوازيس بالسان جوزيف.
0: كيف رح تجربوا تعملوها؟
1: عم نشتغل عليها، ما لنا وقت.
0: كم تلميذ لهلا مسجل عندكم؟ لانه كمان اليوم
1: عندنا لا باس عدد لا باس به، اكيد نحن مثل كل المخيمات الصيفيه عندنا نحن بنعمل ستاتستيك سنه بسنه، يعني بتاريخ اليوم تقريبا على نفس رقم سنه الماضي واللي قبله.
0: يعني ما تاثرتوا في يقول
1: لا ما تاثرنا مثل بعض الاشخاص اللي تاثروا؟ لا، نسبه كتير قليله نحن،
0: يمكن لأنه المنطقة بدك شوي بعيدة بركة،
1: بعيدة جغرافيا، أكيد بعيدة جغرافيا عن المشاكل والأجواء.
0: نحن كون عن سان جوزيف أورنيتشهوان، منطقة أورنيتشهوان. اليوم شو عنده نشاطات؟ كيف كمان أنتوا بتواكبوا، بخصوص أنه يعني أنت وسجعت سلامة مراقبين حثيثين إذا بدي أقول على صعيد الرياضة اللبنانية، كيف عم تجربوا تراقبوا مواهب، تنموا مواهب أو تنشطوا مواهب حتى؟
1: ليك هلا نحن دائما بس ما بتعرف انه نادي المولاسال عنده 17 لعبه اتحاديه، فنحن عم نشتغل على هذا الشيء. عم اول شيء عم نرجع نكودر المدربين تبعنا، نرجع نعطي هيدا البوش لحتى نقدر نشتغل، وهيدا اكيد السجي هذا اللي بيعملها. ونحن انا رئيس لجنه البادمنتون بالنادي، مثل ما في غيري من المدربين هن رئاسه لجان، فعم نشتغل لنرجع اول شيء اللاعبين نرجع نجمعهم، نرجع نكودرهم، نرجع نبلش بنشاطاتنا عن جديد، تمريناتنا عن جديد، لانه نادي المواصل منه نادي
0: عم بيكون عن اوازيس. انا
1: هلا اوازيس كمان الشيء بيروح على غير مطرح.
0: كيف يعني؟ عندكم يعني انا بعرف انه عندكم اطلاع، اذا بدي اقول مش اطلاع بقول كلمه بالاحرى، عندكم نوع من الاهتمام يلي بتعطوه للاولاد، لانه بتطلع عليهم بطريقه مغايره اذا بدك عن باقي المخيمات الصيفيه.
1: لك نحن بموضوع الأوازيس بدي لك شغله. عندنا مدربين، نحن ما عندنا اشخاص بس بيجوا بيقعدوا مع الاولاد، نحن عندنا مدربين ذو كفاءه. يعني انا بس احكي بكره القدم، عندي جون بيير بشاره اللي هو مدير سابق لمنتخب لبنان للفوتسال، بس احكي عن الهاندبول عندي ربيع نصيف اللي هو لاعب منتخب لبنان بالهاندبول، بس احكي عن الايسكريم عند توفيق شاهين اللي هو مدرب منتخب لبنان بالايسكريم. فبس نحكي عن الاوازيس بتحكي عن اشخاص ذو كفاءه عم بيكونوا عم بيدربوا هود اللاعبين.
0: بس تحكي عن بادمنتون عندك بروكو زمان عامل اتحاد.
1: هلا انا مسؤول بالاوازيس، اكيد في احد الاشخاص اللي هو عامل ماستر بالجامعه الانطونيه السنه واللي هو معه ليفل 1 بالاتحاد الدولي كمان.
0: مين؟
1: رولاديب.
0: رولاديب اوكي. على صعيد الباسكت مين كمان في فوق؟
1: على صعيد الباسكت في عميد المدربين،
0: المدرب الوطني رزق الله
1: سبحانه زلعوم اللي موجود، وبقدر اقول لك انه عندنا فوق ال 150 لاعب بباسكت بول سامر كامب رح تكون بسان جوزيف.
0: واو.
1: باشراف كوتش رورو مع نخبه من اللاعبين الدرجه الاولى موجودين الى جنبه.
0: انا بكل احوال بوجه له تحيه من القلب لكوتش رورو، هو صديق وخي وبي على صعيد شخصي بعتز بصداقته. بول كيف شايف الواقع الرياضي بلبنان؟
1: دايما بشوفه بوزيتيف، بتعرفني ولا مره كنت نيجاتيف، دايما بوزيتيف.
0: خصوصا معي اللي عم يصير هلا بموضوع الاتحاد اللبناني للجمباز.
1: اخر شيء لانه بده ياخذ مجرى.
0: يعني هل نحن رايحين على واقع بيشبه يلي صار بموضوع اللجنه الاولمبيه اللبنانيه؟ يصير عندك لجنتين
1: اتحاد؟ ما بعتقد، لانه هون الاتحاد الجمباز هو تابع لوزاره الشباب والرياضه. فمجبور يتبع لنظام دولتنا ونظام وزاره الشباب والرياضه، والانظمه المرعيه الاجرائيه بتاخذ طريق.
0: هون يعتبر الاتحاد هو جمعيه بالحاله؟
1: نعم.
0: يعني إذا بيعتبر جمعية يعني هو بيقع تحت إذا بدك صلاحية وزارة الداخلية،
1: وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية،
0: ليكون مسجل ويكون على معرفة وزارة الداخلية بالأنشطة منظمة الاتحاد. بس إذا يعني إذا مشيت الأمور مثل هي ماشية وراهن، يعني للأسف عم نحكي عن انقسام
1: ومعقولة الجمعة تجي في انتخابات جديدة منشوف.
0: للأسف نحكي عن انقسام يلي معقول يوصل إلى
1: انقسام عمودي
0: توقيف دول إلى لبنان.
1: أكيد، لانه في بعض الاشخاص في بعض الاشخاص الرياضيين موجودين عم بيعملوا اهواءهم، ما عم بيعملوا مصلحه الرياضه اللبنانيه. ومش بس موجودين، مش بس اذا بدك بالاتحادات، حتى بالمدارس، حتى بالبطولات المدرسيه التابعه لوزاره التربيه هيدي الاشياء كلها موجوده.
0: طيب خلينا نرجع شوي على ملف البادمنتون، انهي الحلقه فيه بعد ما تقريبا حوالي 3 دقايق على الهواء.
1: هو البادمنتون اجمل.
0: انا خلينا نرجع شوي على القصص الحلوه. أنت عنا مشاركة خارجية؟ أنت مفروض
1: ناطرين بس خلال هذا الأسبوع منقرر وين راح تكون بطولة غرب آسيا، لحتى يكون المنتخب ده جا بلش ينحط له خطة لنبلش نرجع نقلع فيه. البطولة إن شاء الله بشهر 10 أو ماكسيموم بأول 11 راح تكون عم تنعمل يا بالبحرين يا بسلطنة عمان.
0: في مشاكل مادية في جوا كاتحاد وصعوبات مالية، ولا الموضوع إذا بدك تحت السيطرة؟ فيقول
1: فينا نقول تحت السيطرة، فينا نقول انه الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي واقفين الى جانب لبنان، وفينا نقول انه استاذ جاسم انسو كمان موجود لحتى يدعم الاتحاد على الصعيد الشخصي ماديا او معنويا.
0: بوروكوس حلقتنا عم توصل الى ختامها، اي كلمة اخيرة تحب تقولها؟
1: ان شاء الله بنرجع بنرفع اسم لبنان عالي بالرياضة
0: ان شاء الله يا رب. متابعينا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان، بوروكس بدي أتشكرك على هذه الحلقة. متابعينا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان، زميلي إلي طنوس على الهندسة الصوتية بدي أتشكرك. نحن ملتقانا الأسبوع القادم بحلقة جديدة موضوع رياضي جديد. ضيفة الأسبوع القادم هو نائب رئيس نادي المركزية جونية نيكولا أبي نصر. ملتقانا الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور. Play by play. الصوت كل لبنان. راديو راما. وقفة إخبارية 5:15 عصرية. أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
3: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طاووق الكيلو $5.40، زبدي لورباك 200 جرام $2.20. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبتشي
1: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
2: إنه أنا بحسها كوميدية
1: لولو أكتر اجتماعية
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. جنوباً لا يزال تحليق الطيران المسير الإسرائيلي مستمراً منذ الصباح فوق الزهران والقرى المجاورة على مستوى منخفض. بعد وقف الاعتداءات الإسرائيلية استأنف مكتب وزارة الصحة في النبطية عمله وسيبدأ باستقبال المواطنين. طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فلتشر بزيادة الدعم المنسق للمناطق التي يصعب الوصول إليها جنوبي لبنان، مشدداً على أن الاحتياجات الإنسانية هائلة جنوبي لبنان لمساعدة العائلات على بدء إعادة البناء. أفادت وزارة التربية بأن التقدم إلى الدورة الخاصة للشهادة الثانوية العامة مع العلامات يقتصر على الأحرار والراسبين الذين تقل معدلاتهم عن 9.5 على 20، إضافة إلى حالات القبول الجامعي والمنح الدراسية والتوظيف وفق شروط محددة. بحث وزير العمل محمد حيدر مع وفد من الإسكوا برئاسة ربا عرجة في آلية تطبيق قانون العمل المرن وآليات التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2: النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد ضحايا تفجير مقهى دمشق إلى 10 قتلى و 21 مصابا في حصيلة نهائية. وفي الخبر الأخير، دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان الدول الإسلامية إلى تعزيز الوحدة، معتبرا أن استراتيجية إسرائيل قائمة على نشر الفوضى وإثارة الخلافات في المنطقة. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: ديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
5: مسرحية الوحش بمسرح مونو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

زعلها جاي راضية واجبر خاطرها، زعلها اللي شايف فيها اكتر من مراها. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، بلا بعاطبها من فضة الدولة.

كلينيك، عيادة إذاعية مهمتها وقائية. معلومات عن الأمراض، الوقاية، الأسباب والعلاج. 3:10 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان.

الصحفي والكاتب السياسي علي حميدي تحت الضوء. كيف ستترجم بنود اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات تنفيذية؟ ما هو الجدول الزمني المتوقع؟ وهل تلتزم الأطراف به؟ ماذا تحمل زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن؟ ماذا عن التفاهم الأمريكي الإيراني؟ وهل يتجه نحو الترسخ أم التعثر؟ وكيف سينعكس على لبنان والمنطقة؟ تحت الضوء مع ميري العلم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: كواليس ومشاهدات من مونديال 2026. بعد تأهل المكسيك إلى دور الستاش، تحول ملعب أستيكا إلى كرنفال حقيقي. أكثر من 80 ألف متفرج ما كان إلهم قلب يفلوا وبقيوا بالمدرجات بعد صافرة النهاية ويرددوا الأغاني الوطنية ويحتفلوا مع اللاعبين بمشهد وصفته الصحافي بأنه من أجمل لقطات البطولة لليوم. شهدت مباراة ألمانيا وباراغواي واحدة من أكثر اللحظات إثارة بعد ما ألغى حكم الفيديو هدف ألماني بالوقت الإضافي بسبب إعاقة حارس المرمى. القرار أثار غضب اللاعبين والجماهير والمحللين وأصبح من أكثر اللقطات تداولا وانتشارا عبر مواقع التواصل بهالبطولة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي رياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، هوت دوكس وان 400 جرام بدولار و70 سنت، ديجستيف شوكولا ماكفيتس 200 جرام بدولارين و40 سنت.

0: نار امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: بين التنفيذ والارتدادات موجة قلق تلف العالم.
4: مساء الخير راديو رما من صوت كل لبنان مع مارلي دكاش ومريم تنفيذ كريستيان ديب.

0: هذا في العناوين.
1: لبنان وناطر الأمريكان، مسألة تنفيذية والتنسيق لبداية تنفيذ بالمنطقتين التجريبيتين الآن هي بإيد الأمريكان، بالتالي ما في عوائق يعني جوهرية تمنع عنده بداية التنفيذ.
2: يعني باختصار الوضع منه جيد للأسف. الحرب اللي صارت أخيرا رجعتنا يعني هيدا النمو انمحى. عم نحكي عن هالثلاث أشهر حرب، تقديراتنا من 5-7% انكماش.
3: وفي عناوين رد رما أيضا، عون يضع النقاط على الحروف، هناك خطوط لا يمكن تجاوزها. هيكل حط في عين التين وأمل، الجيش خط أحمر. بمجرد نزع سلاح الحزب إسرائيل تتوعد الانسحاب. ارتدادات الحرب تنسحب على السياحة، لحود الحجوزات ضعيفة. مصرف لبنان يصعد قضائيا دعاوى تطال مسؤول سابق ومصرفيين. مقترح جديد لإدارة مضيق هرمز وتحذيرات بالجملة.
4: في رجرة ما أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي نبيل بومنصف والأحوال الجوية.
5: النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. على وقع غليان متصاعد الوتيرة حول إطار الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، يمضي المشهد السياسي اللبناني في ظل حرب مواقف تسود الأجواء، في رسائل مبطنة للخارج بأن الانقسام الداخلي بات محسوما قبل التنفيذ، الأمر الذي دفع بالرئيس عون إلى وضع النقاط على الحروف، مشددا على أن القوة ليست في القدرة على الحرب بل بشجاعة إنهائها، ومتمسكا بمعركة التفاوض. ومع تمسك الدولة بثوابتها الدبلوماسية، تبقى العبرة في أهمية التنفيذ لما لها من أهمية اليوم، في حين تتشابك الملفات السياسية والأمنية لتفرض حال من الجمود على سائر القطاعات في البلد الاقتصادية والاجتماعية. إقليميا، الساعة مضبوطة على توقيت طهران، حيث تنطلق في الساعات المقبلة مراسم تشييع المرشد الأعلى، وسط ترقب تام للرسائل السياسية عبر حجم المشاركة وما سيحمله هذا الحدث من ارتدادات في المواقف. البداية من موقف رئيس الجمهورية.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وأشار في خلال استقباله وفودا من رابطة جامعات لبنان ونقابة أطباء لبنان والرهبانية اللبنانية المارونية إلى أن القرار السيادي بفصل مسار لبنان عن المسار الإيراني الأمريكي هو مشكلة البعض الذي اعتاد على أن يكون تحت وصاية تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا. قال: نحن بلد ديمقراطي يحترم حرية الرأي، لكن هناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها، كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. الرئيس عون اعتبر أن القوة ليست في القدرة على خوض الحرب أو تأمين استمراريتها، بل بشجاعة إنهائها من خلال التفاوض الذي هو معركة من دون إراقة دماء، مشددا على أن ما من أحد يشكك بدور الجيش هو سوف يتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.
0: وفي نشاط بعبدة، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع نقيب الأطباء الدكتور إلياس شليلة الأوضاع في البلاد، وبحث معه شؤون طبية وصحية. شليلة أكد بعد اللقاء أهمية التمسك بالقيم والثوابت الوطنية التي تجمع اللبنانيين، والالتفاف حول مؤسسات الدولة باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الوطن وتعزيز الاستقرار. واطلع الرئيس عون من وزير الاتصالات شارل الحاج على ما أنجز من الأولويات في الوزارة، كما تناول اللقاء خطة إعادة تأهيل شبكات الاتصالات في الجنوب لما لهذا القطاع من دور أساسي في عودة الأهالي إلى قراهم ودعم إعادة الإعمار واستعادة النشاط الاقتصادي. وشدد الرئيس عون على أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ واستكمال الإصلاحات التي تضع قطاع الاتصالات في خدمة المواطن والاقتصاد.
1: في غضون ذلك، رأى وزير الخارجية يوسف رجي أن اتفاق الإطار يكرس حصرية تفاوض الدولة باسم لبنان، مشددا على أن حصر السلاح بيدها ضرورة وطنية لبناء دولة قوية ومستقرة. في المقابل، أبدت حركة أمل في بيان رفضها القاطع ما يسمى اتفاق الإطار والمناطق التجريبية، مؤكدة أن الجيش اللبناني مؤسسة وطنية جامعة وخط أحمر لا يمكن المساس به. كذلك رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن اتفاق الإطار هو سقوط وطني تاريخي لا يمر مهما كان الثمن، وقال: الرئيس جوزيف عون مطالب بالتراجع عن هذه الخطيئة الوطنية التي أغرق البلد فيها، البلد غير قابل للتجربة، بل لا يتحمل تجربة انتحارية. السيد علي فضل الله وفي خطبة الجمعة رأى أن الهدف الحقيقي الذي يريده العدو من وراء الاتفاق مع لبنان هو تثبيت احتلاله الأراضي وشرعنته.
0: أما في الجانب الإسرائيلي، فأكد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن أن إسرائيل لن تبقى في لبنان بمجرد نزع سلاح حزب الله، ووصفت صحيفة يدعوت أحرنوت الاتفاق المبدئي الذي وقع بين إسرائيل ولبنان بالإنجاز السياسي الإسرائيلي، مضيفة: لكن للأسف من المتوقع أن يبقى بلا معنى.
1: ميدانيا، لم يبدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ بنود الاتفاق لناحية المناطق التجريبية، فيما يواصل اعتداءاته اليومية بوتيرة أخف. في هذا السياق، ألقت مسيرات إسرائيلية قنابل صوتية في أجواء بلدتي صفد البطيخ والمنصوري، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في كفر تبنيت، وألقت طائرة درون إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه شخص في بلدة صفد البطيخ من دون إصابات، كما نفذت غارة على النبطي الفوق. وفي الخروقات جوا، سجلت تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض في أجواء الهرمل، كذلك سجل تحليق في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة نحو 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن هذه الغارات جاءت ردا على استهداف قواته داخل المنطقة الأمنية.
0: هذا وأكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاواوية أن قوات الفرقة 91 رصدت خلال ساعات الليلة خلية من حزب الله كانت تنقل وسائل قتالية بواسطة شاحنة بالقرب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وفور رصدها هاجم سلاح الجو الشاحنة لإزالة التهديد عن قواتها. وفي أعقاب الغارة تم رصد انفجارات ثانوية تدل على وجود وسائل قتالية داخل الشاحنة.
1: وفي ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وخرقها وقف إطلاق النار، عرض الرئيس نبيه بري مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في عين التيني المستجدات لا سيما الأمنية منها، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية. استقبل بري وزير الصحة ركان

0: ياسين نبيل بومنصف، أهلا بك.
1: أهلا فيك.
0: ماذا عن المواقف المتقدمة التي أطلقها رئيس الجمهورية اليوم، وإلى أي مدى يمكن أن تشكل جدار حماية للاستقرار الداخلي؟
1: يعني رئيس الجمهورية كان توقع منه أنه بعد ما كتير طول بيده على الجوء الفلتاني على الاتفاق وعلى السلطة وعلى الرئاسة وعلى الدولة كلها سوا، أنه الحد الأدنى يدافع عنه رئيس الجمهورية، خصوصي أنه مثل ما هو عم بيقول رئيس الجمهورية أنه بيعرف كتير منيح في غالبية مؤيدة للدولة بخيار التفاوضي، بصرف النظر عن لحظات ممكن تكون موجودة موضوعيا على الاتفاق اللي صار، بس هذا لا يعني أنه الملاحظات بتأثر على الخيار. الخيار لازم يكمل بالتفاوض. الاتفاق هيك الواقع أمل عليه أو في ظروف خلت يكون في عليه بعض الملاحظات ما بيمنع، بس اللي بدون ينظروا بالدولة وبالخيانات وبالعار وما إلى ذلك من التعبير لازم يعرفوا أن تغير هذا الزمن. ما فيها تتراجع بقى عن خيارة، لأنه حزب الله وصلنا على محل ما بقى يمشي معه غير نمشي بتفاهم نهائي ونحط حد لإمكانية أنه يرجع كل مرة يستدرجنا لحروب. لذلك موقف الرئيس كان طبيعي أنه يعلي التو تبعه، لأنه هيك لازم يكون مع اللي مش عم يسكتوا بقى.
0: ماذا ننتظر للبدء بتنفيذ صيغة الإطار، وما هي العوائق برأيك التي لا تزال تؤخر التنفيذ؟
1: لبنان ناطر الأمريكان. مسألة التنفيذية والتنسيق لبداية تنفيذ بالمنطقتين التجريبيتين الآن هي بإيد الأمريكان. قائد المنطقة الوسطى إجا زار بيروت، وهو اخدين على عاتقهم الأمريكان هن تنسيق بين لبنان وإسرائيل، بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي ليبلشوا بتنفيذ المنطقتين التجريبيتين. بالتالي ما في عوائق جوهرية تمنع أنه بداية التنفيذ، بس لنشوف الأمريكان شو هي الخطة التنفيذية اللي بده يعملوها لحتى نشوف أمتى الموعد ببلش. بعتقد أنه ما رح تطول كتير بقيت بعد اليوم، بس هي ما هينة، يعني لأنه التجربة الأولى يقع عليها أنه بتحكم على الاتفاق كله، ولذلك لازم يتخطط له بشكل كتير جيد ودقيق. يعني تنجح بأول دفعة أول رزمة، حين ذاك بيسهل تنفيذ المراحل الثانية. والمسألة المعنوية كتير مهمة هون، إذا فشلت أول تجربة بتكون كتير سيئة القصة، مش مفروض تفشل. وبعتقد الأمريكان واعيين كويس هذه النقطة، ولذلك عم ياخدوا وقتهم بإنجاز كل السيناريو التنفيذي بالأول.
0: الكاتب والمحلل السياسي نبيل بومنصف، شكرا لك.
2: يجول وزير العمل محمد حيدر غدا في الجنوب، تشمل الجولة مدن صيدا والصور والنبطي، يتفقد في خلالها أوضاع دائرة العمل في صيدا، يلتقي ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والنقابات في المنطقة للوقوف عند مطالبهم واحتياجاتهم في ظل الظروف الراهنة.
3: أسفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لتراجع الأوضاع الاجتماعية في لبنان من جراء تجدد الحرب، وفي حديث إلى برنامج الاقتصاد أولا من صوت كل لبنان، كشفت السيد عن مساع لزيادة الإنفاق الاجتماعي في موازنة العام المقبل.
4: يعني باختصار الوضع منه جيد. بالسنة 25 سنة الماضية لبنان قدر يحقق نمو إيجابي تقريبا 5% حسب تقرير البنك الدولي وصندوق النقد. للأسف الحرب اللي صارت أخيرا رجعتنا، يعني هيدا النمو انمحى. عم نحكي عن هالثلاث أشهر حرب، تقديراتنا من 5-7% انكماش.
5: هل في زيادة الإنفاق الاجتماعي بموازنة 2027؟
4: نحن هلأ يصدد نقاش الموازنة الجديدة، ومبارح كان النقاش مع الوزارة المالية، ونحن قدمنا طلب زيادة لبرنامج شبكات الأمان، إن كان أمان وكمان البرنامج بدل النقدي للأشخاص والإعاقة.
3: كشفت وزيرة السياحة لورا لحود عن أن الحجوزات في موسم الصيف حتى الساعة لا تزال ضعيفة، مشددة على أنه من دون أمن واستقرار في البلاد لا سياحة ولا اقتصاد. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، طلبت لحود من اللبنانيين الإبلاغ عن جميع الشكاوى عند أي مخالفة.
6: لازم الدولة تبسط يدتها على كل لبنان، يكون في جيش واحد، يكون في أمن. مثل ما قلنا الإمارات رفعت الحظر، تاخد وقت الواحد نرجع نبني الثقة، بس في أخبار كتير إيجابية ودغري. يعني إذا خلاص أكدنا للعالم أنه ما بقى في حرب، الكل رح يجي على لبنان، كلهم ناطرين يرجعوا على لبنان. نحن عم نشتغل بالوزارة على رقمنة، ونقدر كل المؤسسات السياحية تكون موجودة على الخريطة السياحية.

0: تنظر المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض بإمكانية إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر، وذلك بعدما قدمت وكيلته القانونية 4 طلبات لإخلاء سبيله. وافقت المحكمة على 3 منها، يجري درس الملف الرابع المتعلق بأحداث عبر الآن. تأتي هذه الطلبات على خلفية تدهور وضع شاكر الصحي، لكن محامية فضل شاكر قالت لم يصدر أي قرار قضائي عن المحكمة العسكرية بخصوص الفنان فضل شاكر.
1: قضائيا أيضا، أعلن مصرف لبنان إقامة دعويين جزائيتين جديدتين بحق مسؤول سابق في مصرف لبنان وعدد من المسؤولين المصرفيين السابقين الذين تولوا مناصب تنفيذية عليا في مصارف تجارية، إضافة إلى شخص قدم نفسه بصفة مستثمر في القطاع المصرفي، وذلك أمام المراجع القضائية اللبنانية المختصة. وأكد مصرف لبنان أنه سيواصل بدون تردد أو استثناء اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تورطه في أي اعتداء على أموال المصرف أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة.
0: في إيران بدأت فعاليات الوداع الرسمي للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي في العاصمة طهران قبل نقل الجثمان لإتمام الدفن، وقد غاب عن اليوم الأول الوداع الذي يستمر 6 أيام نجله وخليفته مجتبى الذي حضر بالصورة فقط. وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا وصل إلى طهران لتمثيل الجمهورية اللبنانية في مراسم التأبين الرسمية للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي. هذا وشارك وفد حزبي في مراسم تقديم الوفود الأجنبية تحية الوداع للإمام الراحل، ضم نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، النائب حسن عز الدين، والوزير السابق محمد فنيش.
1: حزب الله وجه دعوة للمشاركة في التجمعات الشعبية اللبنانية والدولية المتزامنة مع مراسم تشييع السيد علي الخامنئي يوم الأربعاء في 8 تموز المقبل عند 9 مساء في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية. وشهد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي في طهران أمام جثمان المرشد الأعلى الراحل في أول ظهور علني له منذ الحرب التي اندلعت في شباط وفق صور نشرتها وسائل أعلام إيرانية اليوم.
0: تعليقا على مشهد جنازة خامنئي، قالت CNN إن إيران توجه رسالة تحد إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجنازة ضخمة للمرشد الأعلى الراحل. وكالة مهر الإيرانية نقلت عن رئيس هيئة الطيران المدني قوله إن المجال الجوي لطهران سيغلق بالكامل الاثنين بالتزامن مع تشييع جثمان قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد الراحل علي خامنئي.
1: على صعيد آخر، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران ستستخدم كل الإمكانات لمحاسبة منفذي الجرائم التي ارتكبت بحق شعبها وقادتها في المؤسسات الدولية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر قاليباف قال إن إيران ستستأنف إجراءاتها المناسبة إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما، مؤكدا أن إيران تطالب بقوة بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها.
0: كشفت NBC نيوز نقلا عن 4 مصادر أن إيران وسلطنة عمان قدمتا إلى الولايات المتحدة مقترحا يتناول آلية لإدارة مضيق هرميز يتضمن إدارة مشتركة بينهما مع طرح فكرة تحصيل رسوم إدارية حسب مصدرين مطلعين ومصدر إقليمي تم تسليم الخطة إلى أمريكا. مصدر مطلع أفاد بأن المفاوضين الأمريكيين لديهم بعض التحفظات على المقترح لكنهم يعتزمون مناقشته مع الجانب العماني مع اعتقادهم بإمكانية معالجة القضايا العالقة. من جهتها تنقل الشبكة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن إيران لا يمكنها فرض رسوم على المرور عبر هرميز باعتباره ممرا مائيا دوليا.
1: وفي إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي بالتزامن مع المفاوضات التجارية مع إيران، وصلت سفينة الهجوم البرمائي الأمريكية USS بوكسر إلى منطقة الشرق الأوسط وعلمتها قوة من مشاة البحرية الأمريكية. وكشفت صحيفة Financial Times عن أن عدد الرحلات عبر مضيق هرمز تضاعفت أكثر من 4 مرات الأسبوع الماضي وسط تزايد الثقة بالهدنة، واليوم أكدت المنظمة البحرية الدولية وقوع 49 هجوما على سفن خلال حرب إيران، وأسفرت عن مقتل 14 بحارا، مشيرة إلى أن نحو 8000 بحار ما زالوا عالقين على متن سفن في الخليج.
0: أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد ضحايا تفجير مقهى دمشق إلى 10 قتلى و21 مصابا في حصيلة نهائية. أفاد عمدة موسكو بأن الدفاعات الجوية دمرت 3 مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة. في أخبار كأس العالم، تتواصل منافسات البطولة مع 3 مواجهات اليوم، هي مصر ضد أستراليا، والأرجنتين ضد الرأس الأخضر، وكولومبيا ضد غانا. والآن إلى الأحوال الجوية. غدا الجو قليل السحب مع ضباب محلي جبلا، أما الحرارة فتتراوح ساحلا بين 23 و31 درجة، تلامس 34 درجة في البقاع. كان في راديو رما بين التنفيذ والارتدادات موجة قلق تلف العالم. عون يضع النقاط على الحروف، هناك خطوط لا يمكن تجاوزها. هيكل حط في عين التيني وأمل الجيش خط أحمر. بمجرد نزع سلاح الحزب إسرائيل تتوعد الانسحاب. ارتدادات الحرب تنسحب على السياحة، لحود الحجوزات ضعيفة. مصرف لبنان يصعد قضائيا دعاوى تطال مسؤولا سابقا ومصرفيين. مقترح جديد لإدارة مضيق هرمز وتحذيرات بالجملة. كان في راديو رما أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي نبيل بومنصف. والأحوال الجوية، شكرا وإلى اللقاء.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك هلأ مع فترة من أعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بأعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: عالم سبوتنيك
4: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
3: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
5: والاقتصادية
4: والرياضية
5: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
3: عالم سبوتنيك.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. نسعد بصحبتكم نوران عطلة وجيهان لطفي. والبداية من العناوين.
7: استعدادات إسرائيلية لشن هجوم على إيران، ووزير الدفاع يقول إن قواته ستبقى في سوريا ولبنان وغزة.
6: دمشق تتوعد مرتكبي تفجير مقهى قرب قصر العدلي الذي أسفر عن قتلى وإصابات.
7: مجلس النواب العراقي يدعو الحكومة إلى عدم التهاون في مكافحة الفساد ويطالب بفتح الملفات الكبرى.
6: نتنياهو يستعد لإنهاء المساعدات الأمريكية ويقول إنها لم تعد ضرورية.
7: إليكم التفاصيل. أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بالاستعداد لتنفيذ هجوم مستقل ضد إيران في حال اقتضت الضرورة بحسب تعبيره رغم سريان اتفاقات وقف إطلاق النار. وزعم كاتس أن العمليات العسكرية استهدفت البرنامج النووي وألحقت أضرارا بقدرات إيران الاستراتيجية، مؤكدا استمرار الاستعدادات لمواجهة مختلف السيناريوهات.
6: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي جاءت خلال اجتماع لتقييم الأوضاع بمناسبة مرور 1000 يوم على الحرب في قطاع غزة، وقال إن الجيش الإسرائيلي دمر 83% من الأنفاق الواقعة في منطقة الخط الأصفر داخل غزة. وأكد كاتس أن القوات الإسرائيلية ستواصل وجودها في المناطق التي وصفها بالأمنية في قطاع غزة وجنوب لبنان وسوريا، مشددا على أنهم لن ينسحبوا منها لفترة طويلة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ هاني الجمل خبير الشؤون الإقليمية. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ هاني. وبداية، ما دلالة توجيهات وزير الدفاع الإسرائيلي للجيش بالاستعداد لتنفيذ هجوم على إيران؟
8: تحيات لحضرتك وتحيات للسادة المتابعين. أعتقد أن إسرائيل وخروجها من المفاوضات المباشرة بين أمريكا وإيران تعد الخاسر الأول لهذه التفاهمات، لأن ما شاهدناه من ضغوط أمريكية على إسرائيل لقبول مخرجات هذا الاتفاق لم تقتصر فقط على الملف الإيراني، ولكنها أيضا انسحبت على الملف اللبناني، وأعتقد أيضا أنها قد تنسحب على الملف الفلسطيني، لأن التوجهات التي خرجت من ترامب حيال نتنياهو بأولا التأكيد على اتفاق ما بين إسرائيل ولبنان، وأيضا قد يكون الانتقال للمرحلة الثانية في الاتفاق الفلسطيني دون نزع سلاح حركة حماس. معنى ذلك أن بدأت الهوات التي كان يعتمد عليها نتنياهو في استمرار حكومته بات تنخفض، ومن ثم هو يحاول أن يزعزع وأن يجد مناطق رمادية للدخول والنفوذ من أجل تعكير صفو العلاقات أو الاتفاق الإطاري ما بين إيران وبين أمريكا، من أجل أن يجد له هو وحكومته حياة أطول لهذا الأمر. لأن الاتفاق الذي تم التوافق عليه من 14 بند ما بين إيران وأمريكا كان يجبر إسرائيل أو يجبر أمريكا ضمنيا إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في كل المنطقة، ومن ثم إذن خفض أصوات البنوك. يبقى حاجة وحيدة لإسرائيل للاستمرار في هذا الأمر هي أن تشن هجمات عسكرية متتالية على الجانب الإيراني، لأنها انفكت أنها تتبرأ من هذا الاتفاق وأنه غير ملزم بها، وبالتالي تصوب بنادقها مرة أخرى للنظام الإيراني حتى تجد لها فرصة في الاستمرار. لأن ما بعد التوافقات للإطارات الاتفاقية تحاول أن تهلسها أمريكا في المنطقة، أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية على المحك قد لا تجد نفسها هي القادمة في حكم إسرائيل في الفترة القادمة، وأعتقد أن هناك أوراق طائشة استخدمتها أمريكا لتقديم بعض الشخصيات الأخرى لكي تكون هي البديل عن نتنياهو، من ثم هو يحاول أن يجد منفذ لاستمرار وجوده دون أن يكون هناك سلام دائم في المنطقة.
6: بالحديث عن التوتر بين إسرائيل وواشنطن، ما هي فرص إسرائيل إذا كررت ضرب إيران بشكل مستقل هذه المرة؟
8: هناك ارتباط استراتيجي ما بين أمريكا وإسرائيل لا ينفك مطلقا، ولكن وجود بعض الخلافات الآنية في بعض الملفات ما بين أمريكا وإسرائيل قد تحاول في إسرائيل أن تجد لها منفذ في التواجد وهذا الأمر. يمكن أمريكا لن تعطي الفرصة الواسعة لإسرائيل بشن ضربات مركزة ومستهدفة لإيران إلا في حالة إجبار إيران على بعض بنود الاتفاق التي لم تجد العديد من التفسيرات الواضحة الجامعة المانعة للتجوعات. لأن تفسير أمريكا للبنود اختلف كلياً في بعض البنود عن التفسير الإيراني، وده ما جعل الوسطاء يعملون على وجود فرق تقنية فنية وملاحظات متوالية ما بين الطرفين لإيجاد صيغة تنفيذية حقيقية لبعض البنود. هذا الأمر قد تستغله إسرائيل وتحاول أن تشن هجوما من فصلا. حتى الآن أمريكا تحاول أن تكبح جماح إسرائيل في هذا الأمر إلا لو حدث التحركين من إيران. التحرك الأول هو دعم أصدع إيران في المنطقة، وبالتالي تقلقل العمليات السلام التي تراها أمريكا في المنطقة. إضافة إلى ذلك هو رغبة إيران بأن يكون لها ممرا مختلفا في مضيق هرمز، لأن المرور الآمن التي وفرته إيران في الوقت الراهن في مسار جديد يدفع العديد من الدول والشركات إلى دفع أموال، ويمكن تعهدات أمريكا بأن يكون المرور الآمن في مضيق هرمز مجانا. أعتقد أنه ما بين نارين، هل تستطيع أمريكا الوفوق بهذا العمل؟ وإيران طبعا بتحاول أنها تعوض خسائرها. يمكن الملف الأموال المجمدة هو من أهم الملفات أيضا الشائكة بين الطرفين. الأوضاع في منطقة الخليج والتي تأثرت بشكل كبير بالخلقات التي قامت بها إيران للداخل الخليجي، قد تكون هذه الأمور تحاول أن تستخدمها أمريكا بالضغط على إيران، وقد تكون الضربات الجزئية المحددة من إسرائيل لإيران قد تكون بموافقة أمريكية لأهداف معينة حتى يكون هناك عودة للمسار التفاوضي وتحقيق بنود الاتفاق المختلف.
6: هذه التصريحات تتزامن مع مرور 1000 يوم على 7 أكتوبر. هل هناك رسالة ما تريد إسرائيل توجيهها إلى المنطقة؟
8: الألف يوم التي قامت بهم إسرائيل بالاعتداءات الواسعة على فلسطين تؤكد على أن هناك رغبة أمريكية بمحاولة سد الثغرات ما بين إسرائيل وحماس. يمكن حماس أكدت أن البنود الخاصة بنزع السلاح والبنية التحتية ومن ثم ورش تصنيع السلاح لن تكون من ضمن نزع السلاح، وده اللي خلى ميليدانوف أنه يقدم مقترح جديد بصياغة تخزين السلاح وليس نزع السلاح. هذه المنطقة الرمادية إن توافقت عليها حركة حماس والمضي قدما في هذا الأمر من خلال اللجان الفنية والاندماج مع السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إلا إن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تتوافق على البند الجديد الذي صاغه من الدور. ولكن ما قام به ترامب خلال الأيام الماضية بوجود وثيقة موجهة لنتنياهو من أجل العبور للمرحلة التالية دون الوقوف عند خط نزع سلاح حركة حماس قد تكون هي النقطة المفصلية في هذا الانشقاق ما بين إسرائيل وبين أمريكا. وإن كان طبعا هناك العديد من الضمانات الأمريكية التي تضمن بها أولا أمن واستقرار إسرائيل، إضافة إلى ذلك أن الوجهة الوطنية التي سوف تدير قطاع غزة وجودها على الخط الأصفر ومن ثم هندسة المشهد الأمني في قطاع غزة هي أيضا تصب في مصلحة إسرائيل. إضافة إلى ذلك أن الاتفاق التاريخي الذي حدث ما بين إسرائيل ولبنان يؤكد أيضا على ثوابت أمريكا تجاه الأمن الإسرائيلي. ولكن دعنا نتفق أنه حالة الغليان الموجودة في منطقة الشرق الأوسط لن تعبأ بأمن إسرائيل فقط، لأن الأصوات في الداخل الكونجرس الأمريكي هي أيضا اتهمت إسرائيل بأنها أحد أهم أطراف زعزعة استقرار الشرق الأوسط ومن ثم التأثير على السياسات الأمريكية ومصالحها. وبالتالي هذا الأمر إن لم يكن هناك أفق سياسي حقيقي لحل الأزمة أو القضية الفلسطينية والتي غابت بعض الوقت عن الساحة الدولية بسبب الحرب الإيرانية، إلا أنها سوف تعود بقوة، لأن ما قامت به الإصلاحات في السلطة الوطنية الفلسطينية ومن ثم أيضا الجهود التي قامت بها الوسطاء التي قيد وجهات النظر لا تقف عصبة فيه إلا إسرائيل. وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر سوف يكون له رؤية مختلفة أمريكية للضغط على إسرائيل من أجل أن يكون هناك تنفيذ حقيقي لمجلس السلام الدولي الذي يرأسه ترامب، وبالتالي هو النقطة المفصلية التي قد تجعل ترامب بخروجه من السلطة الأمريكية إلى أن يقود العالم بشكل من السلام طبقا للرؤية التي وضعها لهذا الاتفاق.
6: كاتس يؤكد أن القوات ستواصل وجودها في غزة وجنوب لبنان وسوريا، هل يشير ذلك إلى عزم إسرائيل على مزيد من التصعيد في المنطقة؟
8: أكيد طبعا، لأن رغبات الإسرائيلية في الوقت الراهن واستخدام المنطقة الرخوة أمنيا وعدم وجود أنظمة سياسية ودفاعية قوية في تلك المناطق الثلاث هو الذي يشجع إسرائيل على التواجد ومحاولة التمدد أيضا بهذا الشكل. التيار الراديكالي في الداخل الإسرائيلي دائما ما يرى التوسع هو الهدف الأسمى، ليس فقط في زيادة المستوطنات ولكن على الأقل بوجود مناطق عزلة واسعة تحدث أو تؤدي إلى أمن إسرائيل، ومن ثم أيضا تحاول أن تعيد تموضع القوات الإسرائيلية، لأنها ترى أن خلق شرق أوسط جديد يجب أن تكون إسرائيل هي الفاعل الأول فيه. وإن كنت أعتقد أن هذه الأمور من الصعبة بمكان حدوثها، لأن إسرائيل لا تمتلك القوة الناعمة لقيام بهذا الأمر، قد تمتلك القوات العسكرية ولكنها لا تجد البيئة المرحبة بوجودها كقطب كبير في قيادة الشرق الأوسط.
7: قالت وزارة الداخلية السورية إن 9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون جراء تفجير استهدف مقهى قرب القصر العدلي بدمشق. وأفادت وسائل إعلام سورية بأن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالموقع. وذكر بيان لوزارة الداخلية أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.
6: وأكد المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب استمرار التحقيقات في التفجير الإرهابي، مشددا على ملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى القضاء، ومشددا على أن هذا الاعتداء لن يؤثر في سير العدالة أو عمل السلطة القضائية. وأوضح المحامي العام أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى وأن نتائجها وملابساتها ستعلن فور اكتمالها، بما يحقق العدالة ويحفظ سلامة الإجراءات القانونية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري سيد ضياء قدور. أهلا بك معنا، وبداية كيف تقرأ توقيت هذا الانفجار في ظل الأوضاع الحالية، وما الذي يمثله استهداف موقع قريب من القصر العدلي من الناحية الأمنية والرمزية؟
9: تحياتي لكم بداية ولمستمعي راديو سبوتنيك. يعني اليوم هذا الانفجار يأتي في ظل توقيت حساس تعيشه سوريا حقيقة والمنطقة. هناك توتر كبير عموما تعيشه المنطقة. على الصعيد الداخلي السوري هذا التوقيت كان يعني بمثابة توقيت استثنائي. كما تعلمين بدأت يعني تم الإعلان عن الثلث الأخير من مجلس الشعب، وتم وضع يعني خلال الأيام القليلة القادمة جدول لبدء أعمال هذا المجلس. وأيضا عاشت سوريا خلال الفترة الماضية حالة من التقدم على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث بدأنا نشاهد تدفق لرؤوس الأموال، أيضا زيارة الرئيس الشيباني وزير خارجي سوريا الشيباني إلى لبنان، ولقاء كافة التيارات اللبنانية، وما وضع سوريا أيضا في موقع جديد على خارطة التفاعلات الإقليمية والتحالفات الإقليمية. أنا أعتقد من كان يريد التفجير لم يكن يبحث عن عدد الشهداء أو عدد المصابين، هو كان يبحث عن رمزية المكان، لأن المكان ذو رمزية عالية في قلب العاصمة دمشق، في أكثر المناطق اكتظاظا إداريا وقضائيا وحتى سكانيا وتجاريا إذا أردت كذلك. بالتالي هنا عدد المصابين ليس المهم، المهم هو الرسالة. من كان يقف خلف هذا التفجير أراد أن يوصل رسالة بأن الدولة السورية اليوم أو سوريا ليست مستقرة كما يظن البعض، وأن الدولة قادرة على ضبط الأمن والاستقرار، وأن نستطيع أن نضرب في أكثر المناطق اكتظاظا. هذا هو الظرف ويعني المنظور العام لما حدث من خلال البارحة.
6: إذن ومن دون استباق نتائج التحقيق، ما هي السيناريوهات الأكثر ترجيحا بشأن الجهة التي قد تكون وراء هذا التفجير؟
9: والله يعني صعب جدا أن نحدد الجهة بشكل دقيق بسبب تعقيدات الواقع الأمني السوري. كما تعلمين الداخل السوري يعاني ما يزال من سيولة أمنية، وهناك يعني خصوم متربصين كثر، من بينهم داعش، من بينهم يعني داعش كمتهم رئيسي أول. أنا أقول لك لأنه إذا ننظر إلى هوية المستهدفين هم من القضاة والمحامين الذين يعملون في القصر العدلي، الذين هم أيضا تحت إشراف وزير العدل السوري مظهر لويس. هؤلاء كانوا هدف رئيسي لتنظيم داعش خلال الأيام القليلة الماضية. قبل أذكر لك أسبوع أسابيع كان هناك استهداف في رئيس جهاز القضاء والقصر أو الجهاز العدلي في ضواحي دمشق في مدينة بيبيلة، وكان هناك تقصد من قبل داعش استهداف كوادر الدولة السورية وفاعليها من أعضاء في مجد في قوات الأمن العام أو في حتى وزارة الدفاع. وقبل أسابيع كشف أيضا عن سيارة مفخخة كانت قد وضعت أمام إدارة التسليح في دمشق. بالتالي داعش هو هنا متهم رئيسي، لكن حتى الآن لا يوجد لدينا اعتراف. داعش في مثل هذه الحالات يقوم بالاعتراف وليس لديه سبب يمنعه. حتى اليوم في إصدار صحيح النبأ كان يتحدث عن مجلس الشعب الشركي، وصفه بأنه مجلس شعب شركي، هذا مجلس الشعب الذي تم تشكيله حديثا. الاحتمال الآخر يذهب نحو فلول النظام. كما تعلمين هذه المنطقة شهدت محاكمات لأعضاء سابقين بارزين فلول النظام، سواء كان بن عم الأسد أو حتى بشار الأسد وماهر الأسد بشكل غيابي، والكثير من الرموز الآخرين مثل عاطف نجيب. هذا ربما أعطى صورة، وأخاف البعض بأنه مرحلة العدالة الانتقالية بدأت للتو، وهذا ربما لا يعجب الكثيرين، ويسعى من خلال هذا التفجير للتشويش ولضرب استقرار الدولة السورية ويعني تحقيق أهدافه. ربما من يعلم، يعني حتى إذا فتحنا باب الاحتمال أكثر، قد يكون حزب الله أيضا متورط في هذه العملية، كون له باع طويل في مثل هذه التفجيرات، والدولة على لسان مختلف مسؤوليها، سواء كان مستشار الرئيس الجمهورية أو حتى رئيس جهاز الاستخبارات حسين سعلامي الذي حضر اجتماعه الأخير في الأمم المتحدة في الولايات المتحدة، تحدث وذكر حزب الله بالاسم لأنه أحد الأعداء الصريحين للدولة السورية الجديدة. مع زيارة الشيباني قد تكون له صلة أيضا في التفجيرات لمحاولة التشويش على هذه الزيارة، يعني إفراغها من معناها، كون الزيارة حققت نتائجها وكانت زيارة تاريخية ومصرية. وبالتالي لا نستطيع نحدد الجهة بشكل دقيق، ربما قد يكون بعض التيارات الساخطة التي لم تعجبها حركة اندماج الدولة الأخيرة، مما فقدوا ميزاتهم ويحاولون أيضا التشويش على الوضع. بالتالي كل شيء مفتوح على باب الاحتمالات، والخصوم كثر كما يقال، والأعداء المتربصين باستقرار الدولة وتقدمها، خاصة اليوم مع يعني شهدنا نوع من التقدم الكبير في عملية رفع العقوبات ودخول الأموال الأجنبية. تم الحديث عن أكثر من 7 مليارات مستعدة للدخول، هو أكبر رقم يعني مستعدة للدخول بشكل فوري في السوق السوري. وتم إطلاق رحلات أيضا جوية من أوروبا لأول مرة منذ أكثر من عقد ونصف. بالتالي سوريا شهدت قفزات نوعية في عملية الاستقرار والتقدم. بالتالي من كان يريد أن تبقى سوريا غارقة في دمائها وأن تعود أيضا كما كانت في السابق ساحة لتصفيه حسابات والتشاد، يعني مشاد حقيقة تفجير، بغض النظر عن تحديد جهة حتى نتائج التحقيقات الحكومية.
6: بالحديث عن هذه النقطة، ما هي التداعيات السياسية والأمنية لهذا الحدث، وكيف يؤثر على سير العملية السياسية في سوريا؟
9: هلا من ينظر إلى الإحصائيات ويشاهد سوريا عبر شاشات التلفزيون أو عبر الأرقام والتقارير عبر مواقع الإنترنت، يقول أنه هذا البلد يعني مليء بالفوضى. لكن بعد التفجير حقيقة كانت هناك حركة طبيعية في مدينة دمشق وعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه. لكن هل هذا ينفي أنه ما حصل أو خطورة ما حصل؟ ما حصل أعتقد بمثابة خرق أمني، كونه وصل إلى أكثر المناطق تحصينا في قلب العاصمة دمشق، ويجب اليوم على القوات الأمنية السورية أن يعني أن تفتح تحقيقا، وهي يعني فرضت طوقا أمنيا منذ الساعات الأولى، وكان هناك تواجد لأكبر وأثقل الشخصيات السياسيين بينها محافظ دمشق. لكن متوقع منها اليوم حتى تزداد ثقة المواطن السوري بأجهزته الأمنية أن تفتح هذا التحقيق بأقصى سرعة وتباشر فيه ويكون موسع وشامل، وتستطيع أن تصل إلى المتورطين في أقرب فرصة، لأن سرعة الوصول إلى المتورطين هي من تثبت حقيقة جدارة الأجهزة الأمنية وأيضا تعزز ثقة المواطن فيها.
6: إذن ما هي أبرز التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في منع وقوع مثل هذه الهجمات داخل المدن السورية؟
9: والله يعني هناك تحديات كبيرة. أولا هذه الأجهزة فتية، لم يطل على تشكيلها أكثر من عامين، ربما لديها نقص في بعض اللوجستيات. تعلمين عقوبات منعت سوريا حتى الآن من استجلاب أي أدوات، خاصة نتحدث عن أدوات الاتصال والرقمي والتكنولوجيا التي هي يعني قضايا باتت رئيسية وفاعلة حقيقة في مكافحة التهديدات الإرهابية وملاحقة التهديدات الأمنية وكشفها حتى يعني استباقيا. لكن أنا وجدت يعني بحسب ما أتابع هذه الأجهزة الأمنية أيضا رغم أنها تعرضت لانتكاسات حققت أيضا إنجازات نوعية. يعني على صعيد داعش مثلا اعتقل قياديين كبار مثل عبد التصنيع، مثلا هو قيادي كبير اعتقل قبل عدة أيام، هو المسؤول الأكبر عن صناعة المفجرين في التنظيم، وقبل ذلك اعتقل الرجل الثاني في التنظيم، وفي يوم واحد اعتقل والي حوران والديه. لازال أمام قوى الأمنية كثير من الطريق للتعلم لربما تبادل الخبرات مع دول الإقليم، استجلاب المزيد من الدعم والتكنولوجيا لهذه القوى، تطوير عملها. يجب اليوم أن تنظر القوات الأمنية إلى التهديدات بطريقة مبتكرة. يعني لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه. دمشق قبل هذا التفجير لا يجب أن تكون كدمشق بعد هذا التفجير. من طريقة تعاطيها مع الحوادث الأمنية يجب أن تصبح مختلفة.
7: طالب مجلس النواب العراقي الحكومة بفتح ملفات الفساد الكبيرة في البلاد، داعيا إلى عدم التهاون في مكافحة هذا الملف، مؤكدا في الوقت نفسه استعداده لتقديم معلومات تدعم التحقيقات. ولفت بيان للمجلس إلى ملفات الفساد المتعلقة بالأمانات الضريبية وقطاع الطاقة، وكذلك التحقيق في ملفات إنفاق الموازنات وقطاع الاستثمار، بالإضافة إلى قطاعات الصحة والإسكان والنقل والتسليح، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المتورطين وتعزيز النزاهة في مؤسسات الدولة.
6: وكشفت مصادر عن اعتقال 47 متهماً من أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين حكوميين على خلفية قضايا تتعلق بالفساد والتجاوز على المال العام. وأعلنت هيئة النزاهة العراقية مباشرتها تنفيذ إجراءات حازمة شملت تنفيذ مذكرات قبض قضائية بحق متهمين بالتجاوز على المال العام، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات جاءت ثمرة جهود مشتركة بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية. ولتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد السيد هيثم الخزعلي الخبير الاستراتيجي. أهلا بك معنا، وبداية ما دلالات دعوة مجلس النواب العراقي إلى فتح ملفات الفساد الكبرى في هذا التوقيت؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أعتقد أنه مكافحة الفساد أمر ضروري لبناء أي دولة، والعراق تغول بالفساد بسبب وجود نظام اقتصادي هجين. الدستور ينص على وجود نظام ليبرالي، ولكن منظومة القوانين القديمة ترجع للنظام السابق، ومعظمها قوانين اشتراكية، وما جعل مؤسسات الدولة ملكية عامة كما أنها تخضع للمحافظة بسبب طبيعة النظام السياسي البرلماني. وبالتالي الدولة تنفق على الوزارات، ولكن هي حصص الأحزاب يقومون بتعيين شخصيات على أساس الولاء لا تتمتع بالكفاءة والنزاهة، والبعض استغل هذا الموضوع من أجل الإثراء على حساب المال العام، وحدث كأنما نزيف في الموازنة والخزينة العراقية في الفترات السابقة. كل هذا تطلب أن تقوم الحكومة العراقية بحملة لمكافحة الفاسدين ومدعومة من قبل الأحزاب والكتل السياسية التي تشاهد بعض أفرادها يثغون على حساب الصالح العام، وطبعا بدون أن يكون لهم توجيه من هذه الأحزاب أو عمل من هذه الأحزاب. وبالتالي الحكومة اتخذت قرارات لحملة مكافحة الفساد، لكن أعتقد أنه ما لم يتم إصلاح المنظومة القانونية وإنهاء حالة التركيب والحالة الاقتصاد الهجين لن نستطع أن نصل إلى مرحلة نقول أنه قضينا على الفساد تماما. ربما يكون التحول نحو الخطخطة هو حل لمعالجة هذا الفساد المستشري، وأن توضع قوانين رقابية دقيقة وأنظمة ضريبية تعود بالفائدة على الطبقات الهشة الاقتصادية.
6: إذن هل تعكس دعوة مجلس النواب فتح ملفات الفساد الكبرى وجود إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد؟ وما هي أبرز الملفات التي يتوقع أن تكون محور تحقيقات الفساد؟
10: طبعا هناك إرادة سياسية، والحكومة لم تمضي بهذا الاتجاه ما لم تكن مدعومة من قبل الأحزاب المشكلة لها، والتي تستشعر بأن آفة الفساد أخذت تنخر بمؤسسات الدولة، مما عاد سلبا على المواطن وعاد سلبا على ثقة المواطن بالعملية السياسية وعلى ثقة المواطن بالأحزاب. أبرز الملفات أعتقد أنه ملفات النفط والكهرباء ربما تكون أبرز الملفات، كذلك هناك بعض الملفات في الأجهزة الأمنية وقضايا التسليح أيضا ربما تخضع للتحقيق. والأخبار تشير إلى أن وجود قوائم ب 950 اسم موجود، هذه الأسماء هم وزراء سابقين وأعضاء برلمان سابقين وأعضاء برلمان حاليين وتجار ورجال أعمال. بالتالي أعتقد أن جزء من الفساد هو بحالة تخادم دولي أو فساد دولي مرتبط ببعض الدول، حتى أنه أحد الوزراء السابقين بسبب استيراد العراق نظم حاجاته من تركيا خصوصا الأمور الصناعية، وقال أنا عندما استلمت الوزارة طلب مني أنه أن لا تعمل مصانع العراق. وبالتالي أعتقد أن الفساد هي تخادم دولي وقد يكون محمي دوليا، إلا أن العراق عاد مذكرات إلقاء قبض دولية وجهة لبعض الدول.
6: بالحديث عن هذه النقطة سيد هيثم، إلى أي مدى يمكن أن تسهم حملة الاعتقالات الأخيرة بحق مسؤولين ونواب في استعادة ثقة الشارع العراقي؟
10: الشارع متفاعل منذ الأيام الأولى مع الحكومة العراقية، لأنه أول مرة يشاهد الإطاحة بأسماء كبيرة كرؤساء كتل أو برلمانيين، كما أن بعض الأسماء وكلاء وزراء، واحتمال أن تكون هناك وزراء ضمن القائمة. فالشعب العراقي عندما يشاهد هناك إطاحة برؤوس كبيرة تزداد ثقته بالحكومة ومدى جدية هذه الحملة.
6: إذن ما هي التحديات القانونية والسياسية التي قد تعيق الوصول إلى كبار المتورطين في قضايا الفساد؟
10: بالقضايا السياسية لا أعتقد هناك إعاقة، كل الكتل أعربت عن دعمها لحملة السيد الزيدي وحكومته. وبالقضايا القانونية موضوع الحصانة لبعض النواب هو الذي كان معقل، الحكومة في الجولة الأولى استغلت عطلة الفصل التشريعي التي تحتاج فقط إلى موافقة رئيس البرلمان واستحصلت موافقة منه لرفع الحصانة، ولكن بالجولات اللاحقة ومع وجود البرلمان وانتهاء عطلة الفصل التشريعي عند محاولة رفع الحصانة عن بعض النواب سوف تكون هناك حاجة للتصويت داخل البرلمان. أعتقد هذا عائق قانوني لابد أن يوجد له حل.
6: تحدثت حضرتك عن الأموال العراقية في الخارج، هل تمتلك مؤسسات الدولة العراقية الأدوات الكافية لاسترداد الأموال المنهوبة داخل العراق وخارجه؟
10: يعني عادة في الأنظمة الغربية كما تعلمون يوجدون عدة معقلات من أجل لا تسترد الأموال، والدليل أنه أموال العراق في فترة النظام السابق والتي كان يتابعها المرحوم الشلبي لم تسترد لحد الآن، وهذه معظمها في بنوك أمريكية وأوروبية، وأعتقد أنها تستفيد من تشغيل هذه الأموال وستجد عدة معقلات من أجل استعادتها. يبقى على العراق أن يلجأ للمنظمات الدولية، ونتمنى أن تتعاون كل الدول معه من أجل استرداد أمواله.
7: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته طي ملف المساعدات المالية الأمريكية لإسرائيل خلال العام الجاري، مؤكدا أن اقتصاد بلاده قوي بما يكفي لتحقيق ذلك. وخلال مؤتمر صحفي قلل نتنياهو من أهمية المساعدات المالية الأمريكية واصفا إياها بمعونة اجتماعية لم تعد ضرورية.
6: ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اقتصاد إسرائيل أصبح قويا بما يكفي للاستغناء عن المساعدات الأمريكية، وذلك في ظل توترات تشوب العلاقات بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني. وزعم أنه يسعى لوضع خطة تمتد لعشر سنوات تهدف إلى تقليل الاعتماد على واشنطن تدريجيا.
7: من رام الله تنضم إلينا دكتور تمارا حداد الباحثة السياسية. بعد تحية دكتورة، ما هي الدلالات السياسية لتصريحات نتنياهو بشأن الاستغناء عن المساعدات الأمريكية؟
11: تحياتي لكم. تصريحات نتنياهو، هو يعلم تماما أن هناك أصبح في علاقة من التوتر، وليس الصدام الاستراتيجي وإنما صداما تكتيكيا بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، وتحديدا بين شخوص ترامب ونتنياهو. هذا آلية الصدام أو التوتر التكتيكي بسبب إدارة الملفات الحرب في منطقة الشرق الأوسط، سواء كان في الملف اللبناني أو حتى ملف قطاع غزة أو ملف الإيراني. وبالتالي بدأ يشعر نتنياهو أن لابد أن يكون هناك استقلالية القيام بعملية بناء أو تصنيع أجهزة لها علاقة بالواقع التسليحي والعسكري، وأن تكون هناك إسرائيل أن تعتمد على نفسها فيما يتعلق الصناعات العسكرية، وعدم عملية ارتهانها في عملية أخذ المعونة العسكرية من قبل الجانب الأمريكي لأي تخوفات مستقبلية أن يتم القطع هذه الصناعات، قطع هذه العتاد والمواد من الجانب الأمريكي نتيجة حالة الصدام التكتيكية أو خلافات التكتيكية أو الخلافات الشخصية بين ترامب ونتنياهو. وبالتالي نتنياهو صرح في هذا التصريح أن إسرائيل سوف تعتمد على ذاتها، تقوم بالتصنيع لذاتها، استقلالية البنود، لكن باعتقادي أن كل ذلك هي بسبب اختلافات جوهر الإدارة الملفات ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، تحديدا في الملف الذي ظهر مؤخرا وهو الأهم بالنسبة لليوم، هو جانب الملف الإيراني والملف اللبناني. باعتقادي نتنياهو بدأ يشعر في قلق. القلق الأول يأتي من سياق أن هناك انقسام في الداخل الشارع الأمريكي وتحديدا في الكونغرس الأمريكي. هناك أصبح مطالبات من أغلبية تحديدا من التيار التقدمي من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ يطالب بعدم تقديم السلاح إلى إسرائيل والاهتمام بالسياسات الداخلية، وأن يكون هناك تيار ما يسمى واقع الاهتمام بمواطني الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تكون الضرائب فقط لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأت تظهر أصوات أيضا من داخل الحزب الجمهوري وهو المتمثل بالتيار الذي هو تيار ماجا أو تيار أمريكا أولا، مثل فانس. يعني هناك شخصيات من الجمهوريين بدأوا يعني تصعب لغتهم وتتصاعد خطابهم وخطاباتهم فيما يتعلق أن لابد أن يكون هناك تخفيض من سوء إرسال السلاح وأيضا التمويل التسليحي والتمويل المالي وغيرها إلى إسرائيل، حتى لا يكون هناك مستقبل إرهاق الميزانية للولايات المتحدة الأمريكية، وأن هناك أصبح تريليونات من الديون على وزارة الدفاع الأمريكي. وأيضا فيما يتعلق هناك تغيرات في الشارع الأمريكي لا تقبل باستمرار واقع إسرائيل بالتمادي، وتحديدا خرجت الكثير من واقع الانتهاكات وتحديدا فيما يتعلق ملف قطاع غزة. وبالتالي هذه التصريحات تأتي من سياق تخوفات نتنياهو لقطع الدعم والإسناد بواقع مستقبلي، وبالتالي بدأ يهيئ نفسه أن لابد إسرائيل أن تعتمد على ذاتها وعلى قدراتها وعلى يعني استقلالها الذاتي.
7: وكيف يمكن أن تنظر الإدارة الأمريكية لهذه التصريحات؟ كيف تعكس أيضا هذه التصريحات طبيعة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟ هل هي تعتبر رسائل سياسية استفزازية من قبل إسرائيل؟
11: أنا باعتقادي أنها رسائل استفزازية في الوقت الحالي، لأن لا تجد هناك أي قطع علاقات في الدولة العميقة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ما بينهما البعض. ما زالت أن إسرائيل وأيضا أمريكا ضمن علاقة استراتيجية تعاونية وطيدة، وهذا كان جاء بتصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب الذي تحدث أن إسرائيل وأمريكا علاقاتهما قوية، وهناك الكثير من وجه التعاون ما بينهما، سواء كان من إسرائيل التي تقدم المعلومات والأجهزة الواقع الاستخباراتي، بالمقابل أن أمريكا تقدم لها السلاح والتمويل وغيرها من الأجهزة الدفاع وأجهزة العسكرية، وبالتالي علاقة وطيدة حتى هذه اللحظة، لكن هي عبارة عن حالة من التوتر والصدام بين شخوص، وتحديدا بين ترامب الذي هو يريد أن ينجح الانتخابات الأمريكية وإنجاح الجمهوريين وعودتهم لسدة الحكم، لكن بقاء حالة التوترات تحديدا الذي يريدها نتنياهو من أجل أيضا مصلحة نتنياهو. ونتنياهو يريد أن يعزز وقعها الانتخابي ورفع الأصوات الانتخابية من خلال استمرار التوترات وإحراز حسم بأحد الملفات، يعني سواء كان ملف غزة أو لبنان أو الملف الإيراني، وهذا انعكس سلبيا على طبيعة ترامب وأيضا طبيعة الداخل الأمريكي الذي هو يريد هدوء واستقرار في المنطقة حتى تنخفض الأسعار، حتى لا يكون هناك خسارة واقع الجمهوريين في الانتخابات النصفية. وبالتالي نتيجة أن كل الأطراف يتعاملان بمصالحهما الخاصة، سواء كان ترامب يتعامل مصلحتها الخاصة لتخفيض منسوب الحروب في منطقة الشرق الأوسط فقط لمصلحة مؤقتة، مقابل أن مصلحة أيضا نتنياهو حتى يحرز انتخابات وفوز هذه الانتخابات، هو يريد أن يحقق هدف هو إبقاء التوتر أو يحسم أحد الملفات. لكن باعتقادي هل هي علاقات سوف تنتهي بصدام بشكل أعمق؟ لا أعتقد ذلك، هي فقط عبارة عن تصريحات استفزازية سياسية أن نتنياهو يعني يستطيع القيام باستقلالية العمل، لكن كل ذلك هي فقط خطابا إعلاميا لا أكثر ولا أقل.
7: وإلى أي مدى يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي الاستغناء عن الدعم الأمريكي؟ وهنا المقصود بالمساعدات، هل المساعدات الاقتصادية فقط أم العسكرية كذلك؟
11: باعتقادي أن الجانب الإسرائيلي لا يستطيع التخلي عن الجانب الأمريكي، سواء كان من الناحية الاقتصادية أو من الناحية التسليحية، لأن أصلا اقتصاد إسرائيل قائم على اقتصاد الأمن واقتصاد الجيش العسكري واقتصاد الدفاع. وبالتالي صحيح هناك بعض المنظومة التكنولوجية إسرائيل صحيح تفوقت عليها بشكل كبير جدا عن كثير حتى على مستوى أمريكا، يعني إسرائيل تفوقت فيما يتعلق الأمن السيبراني وأجهزة المخابرات والاستخبارات والمعلومات والتكنولوجيا وغيرها من الأمور، لكن هي علاقة يعني تبقى في سياق هل تتخلى أو أن يكون هناك تخلي عن بعضهم البعض. أعتقد أن هناك ترابط وتشابك بشكل كبير جدا، صعب جدا التخلي عن هذه العلاقة ما بين أمريكا وإسرائيل، وبالعكس صحيح إسرائيل وأمريكا وناهيك أن هناك اللوبي الصهيوني أو الأيباك، كلها منظومة تبنى على واقع أو بنيت على أساس أن تدعم إسرائيل، وبالتالي كيف سوف يكون هناك تخلي عن إسرائيل في هذا السياق؟ أيضا الاقتصاد مترابط بشكل كبير جدا، يعني هناك ترابط فيما يتعلق التعاملات التجارية، ترابط فيما يتعلق التعاملات الأمنية العسكرية الاقتصادية العلمية، على مستوى وجود جزء كبير من ضباط الجيش الإسرائيلي هم من جنسية أمريكية، هناك عدد كبير من المؤسسات في الداخل الإسرائيلي هم من الجنسية الأمريكية، وبالتالي هناك علاقة وطيدة، يعني هي تبتدأ بواقع وكأن إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمريكية، وقد يكون الأمر أعمق من ذلك أن المنظومة الصهيونية العالمية هي التي تحرك هذه السياقات العلاقات الأمريكية والإسرائيلية، وتحديدا أن المنظمات عبرة القارات والمؤسسات عبرة القارات هي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تدعم إسرائيل بكل اتجاهاتها وتوجهاتها سواء كان اقتصاديا ماليا عسكريا أو أمنيا أو دفاعيا.
6: عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. حررت القوات الروسية بلدة ألكسندروفكا في مقاطعة دينيبرو بتروفيسك، وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من مجموعة الشرق استولت على منطقة دفاعية واسعة للعدو تمتد على مساحة تزيد عن 5 كيلومترات، ودمرت أكثر من 1000 مبنى، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى سرية كاملة من الأفراد.
7: دعت باكستان إلى تبني استراتيجية فعالة لجعل العالم خالياً من الإرهاب، وقال المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن بلاده لعبت دوراً محورياً في القضاء على الجماعات الإرهابية على مر السنين، مشيراً إلى أن الإرهاب يتجاوز الحدود ويتجلى بطريقة تنظيمية مترابطة على مستوى العالم، وشدد على ضرورة ضمان أن تكون الهيئات الحكومية الدولية عادلة وغير مسيسة، مع ضرورة عدم السماح لأي دولة باستغلال هذه المنتديات لأغراض داخلية أو سياسية.
6: كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف عن اتفاق بلاده مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. وأكد قالباف أن إيران ماضية في تنفيذ آلية الملاحة في هرمز وستتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية في هذا الخصوص، مشددا إلى أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز.
7: أعلنت إيران تفاصيل مراسم تشييع ودفن المرشد السابق علي خامنئي موضحة أنها ستقام بين 3 و9 من يونيو الجاري في سلسلة فعاليات تمتد بين إيران والعراق، وتنطلق المراسم في 3 يوليو في طهران، حيث تقام مراسم رسمية يعقبها في 4 يوليو بدء مراسم التشييع الشعبية، وفي 5 يوليو تقام صلاة الجنازة الجماعية في طهران قبل انطلاق المسيرة الرئيسية للتشييع في 6 يوليو، ثم تنتقل المراسم إلى مدينة قم في 7 يوليو لإقامة مراسم عزاء وصلاة قبل نقل الجثمان إلى مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين في 8 يوليو لإقامة مراسم استقبال رسمية، وتختتم مراسم التشييع في 9 يوليو في مدينة مشهد، حيث يوارى جثمان الثرى في محيط مرقد الإمام الرضا بعد موكب ختامي.
6: أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على القيادي في حماس محمد نعيم جندي رئيس الأمن العسكري في كتيبة الشجاعية التابعة للجناح العسكري للحركة، وذلك بضربة جوية استهدفته في شمال قطاع غزة. وبحسب البيان فإن جندي كان من قادة هجوم 7 أكتوبر 2023، حيث شغل منصب قائد خلية من قوات النخبة التابعة لحماس. وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته المنتشرة في المنطقة ستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري على حد تعبيره.
7: أعلنت المجموعة الإفريقية بمجلس حقوق الإنسان أن الأولويات بالسودان هي وقف إطلاق النار، مشددة على دعمها لوساطة الإيجاد والاتحاد الإفريقي بالسودان. ومن جهته أعلن وزير خارجية السودان أن بلاده منفتحة ومستعدة للانخراط الإيجابي مع المبادرات الصادقة الرامية لوقف الحرب.
6: ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل شرق إندونيسيا دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية. ووقع الزلزال على عمق 120 كيلومترا وعلى بعد نحو 58 كيلومتر غرب مدينة توبيلو في مقاطعة نورث مالوكو. في هذا السياق أكدت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال لا ينطوي على خطر حدوث تسونامي.
7: الآن إلى الأخبار الاقتصادية. ارتفعت أسعار النفط 1% خلال تعاملات الجمعة لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، بالتزامن مع تفاؤل بشأن الجهود المبذولة لتأمين السلام في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران. وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم

0: $179 للأوقية، مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 من يونيو، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب بنسبة 1.6% ليقترب من $4,192 للأوقية. ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2%، إذ هدأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف من المتوقع، هدأت من المخاوف المرتبطة بالتضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
1: يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو 3 أشهر بعد أن أدى تقرير ضعيف للوظائف لشهر يونيو إلى تقليص توقعات الأسواق حول رفع الفائدة في الولايات المتحدة. واستمر تراجع الدولار في بداية التداولات الأسيوية، وظل اليورو يحوم بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين عند $1.14، واستقر الجنيه الاسترليني عند $1.33، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2% في أفضل أداء له منذ ما يقرب من 3 أشهر.
0: شهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تباطؤا خلال شهر يونيو المنصرم، مسجلا أضعف معدل نمو في أكثر من 5 سنوات. جاء ذلك بفعل التوترات الإقليمية واحتدام المنافسة بشكل كبير في النشاط الاقتصادي، رغم أن الاتفاق المحلي المرن والاستثمارات الحكومية خففا من حدة التداعيات. وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات إلى 50.8 نقطة في يونيو الماضي مقابل 52.6 في مايو، مسجلا أضعف تحسن في ظروف التشغيل منذ فبراير 2021.
1: والآن مستمعين إليكم الأخبار الرياضية. ودع منتخب الجزائر منافسات كأس العالم من دور 32 بعد خسارته أمام منتخب سويسرا بهدفين نظيفين في مباراة لم يظهر فيها محارب الصحراء بالشراسة الهجومية المعتادة. افتتح برال إمبولو التسجيل لسويسرا في الدقيقة 10 من الشوط الأول قبل أن يعزز دان ندوي النتيجة بهدف ثاني مع انطلاق الشوط الثاني. وبهذه النتيجة يضرب منتخب سويسرا موعدا في دور 16 مع الفائز في مواجهة غانا وكولومبيا.
0: فاز منتخب البرتغال على منتخب كرواتيا بهدفين لهدف في مباراة ماراثونية انتهت في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. سجل كريستيانو رونالدو أول أهدافه في الأدوار الإقصائية بالمونديال خلال مسيرته بعد أن منح إيفان بريشيتش التقدم لكرواتيا في الدقيقة 53، بينما أحرز غونزالو راموس هدفا برأسية في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحجز مقعدا لبلاده في دور 16 من كأس العالم ليلاقي إسبانيا.
1: وتأهل المنتخب الإسباني لدور 16 لبطولة كأس العالم على حساب نظيره النمساوي بعد فوزه عليه بثلاثية نظيفة على ملعب لوس أنجلوس. وأحرز الأهداف مايكل أويرازابال هدفين وزميله المدافع بيدرو بورو، ليلتقي منتخب إسبانيا في الدور الثمن النهائي مع منتخب البرتغال في مباراة مرتقبة بين المنتخبين.
0: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن مباراة منتخبي مصر وإيران في دور المجموعات لبطولة كأس العالم حققت أكبر نسبة مشاهدة مباشرة في تاريخ المسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشهد المباراة التي حسمت في اللحظات الأخيرة أكثر من 107 ملايين مشجع، ليصبح هذا البث التاريخي حدثا جماهيريا قياسيا في المنطقة. وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليصعد الفراعنة إلى دور 32 في هذه البطولة.
1: حرص لاعب منتخب المغرب على تكريم زميلهم إسماعيل سيباري بعد الإعلان رسميا عن انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني خلال معسكر أسود الأطلس في مدينة هيوستن الأمريكية. وشكل لاعب المنتخب المغربي ممرا شرفيا استقبلوا من خلاله سيباري وسط أجواء من الفرحة والاحتفالات. وأعلن بايرن ميونخ تعاقده مع سيباري بعقد يمتد حتى صيف 2031 قادما من فريق أيندهوفن الهولندي، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها مع نادي ومنتخب بلاده، حيث سجل 3 أهداف حتى الآن في المونديال.
0: أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي عن إتمام صفقة إليوت أندرسون نجم منتخب إنجلترا القادم من نادي ناتنغهام. ويشارك أندرسون البالغ من العمر

0: 23 عاما في بطولة كأس العالم، واجتاز الفحص الطبي بنجاح على أن يتم الانتهاء من الإجراءات فور عودته إلى إنجلترا. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل أعلام أفادت بأن قيمتها قد تصل إلى 116 مليون جنيه استرليني.
1: بعد الفاصل مستمعين نناقش، بعد انتشار الشائعات الصحة المصرية تؤكد أن حبوب منع الحمل لا تسبب السرطان.
2: أهم القضايا العربية والدولية تتابعونها عبر أثير إذاعة سبوتنيك على الموجة FM، عبر الموجات 93.6 في لبنان، 93.3 في سوريا، وعبر موقعنا الإلكتروني sarabic.ae.

0: أكدت وزارة الصحة المصرية أن وسائل منع الحمل لا تتسبب في الإصابة بالسرطان، مؤكدة أن الشائعات التي ترددت خلال الآونة الأخيرة تستند إلى دعاءات مغلوطة تفتقر إلى أي أساس طبي وعلمي. وأوضحت نائب وزير الصحة الدكتورة عبلة الألفي أن الطب المبني على الأدلة والبراهين والدراسات العلمية يثبت العكس تماماً، مشددة على أن بعض هذه الوسائل تعد بمثابة خط دفاع طبي يحمي المرأة من أنواع خطيرة من السرطانات.
1: وقالت الألفي إن حبوب منع الحمل المركبة التي تحتوي على هرموني الأستروجين والبروجسترين تقلل خطر الإصابة بسرطان المبيض وبطانات الرحم بنسب تصل إلى 50%، مشيرة إلى أن هذه الحماية لا تتوقف بمجرد الامتناع عن تناول الحبوب، بل تمتد لسنوات طويلة لاحقة، مما يمنح المرأة فائدة وقائية مستمرة في مراحل متقدمة من العمر. وحول المخاوف المتداولة بشأن سرطان الثدي، طمأنت الألفي السيدات قائلة إن الارتفاع الطفيف والمؤقت في احتمالية الإصابة الذي تشير إليه بعض الدراسات القديمة يعد محدوداً للغاية من الناحية الإحصائية والطبية. للتعليق والتوضيح معنا من القاهرة أستاذ دكتور سامح حسين، رئيس قسم النساء والتوليد بالمركز القومي للبحوث. بعد تحية دكتور، هل توجد أدلة علمية تثبت الشائعات بأن حبوب منع الحمل تسبب السرطان؟
2: لازم بس لما نقيم أي دواء سواء حبوب منع حمل أو غيره، احنا بنقيم حاجة اسمها الفوائد وحاجة اسمها الأضرار، والأضرار ممكن تحصل بعد مدة استخدام قد إيه، وإيه الفوائد اللي بناخدها من الدواء. فما فيش أي عقار في الدنيا سواء هرموني أو غير هرموني ملوش احتمالية ولو بسيطة من حدوث مضاعفات، لكن هي التقييم الدواء ما بيتقيمش كده. بتقيم هل أنا لو استخدمت مثلا عقار زي حبوب منع الحمل إيه الفايدة؟ أول حاجة يعتبر منع الحمل جيد جدا، نسبة منع الحمل فيه بتكون أعلى من 99.5%، هو جيد جدا. تاني حاجة بيحمي من سرطانات، زي مثلا بيقلل احتمالية سرطان القولون، بيقلل احتمالية سرطان الرحم، بيقلل من احتمالية سرطان المبيض، وده واحد أحيانا بيكون من السرطانات الشرسة اللي تشخيصها بيكون متأخر. فلو قلنا ان بعد مثلا 5-6 سنين من الاستخدام ممكن يكون في زياده طفيفه جدا في نسبه سرطان الثدي، ده مش معناها ان احنا ما بنستخدمش العقار، خصوصا ان العقار ده بيستخدم دايما في سيداتي ويعتبر سنهم ما بين صغير ومتوسط. في نقدر نقول على في العمر ده اصلا نسبه حدوث سرطان الثدي هي نسبه قليله جدا، فالزياده المذكوره تعتبر تكون لا شيء. اوكي، فانا مش شايف ان في اي داعي للقلق من استخدام حبوب منع الحمل والاشاعات اللي بتطلع لا دي بتسبب كانسر والكلام ده خالص، بالعكس هي بتقي من اغلب انواع السرطانات. لكن ممكن يبقى عندنا بعض الحذر لو كانت السيده مثلا عندها اصلا كانت سرطان في الثدي وتعالجت منه، ساعتها مش هيكون العلاجات الهرمونيه زي حبوب منع الحمل افضل حاجه ليها.
1: وما الغرض من انتشار مثل هذه الشائعات إذن؟
2: ما أنا يعني مش عارف بالضبط، هل يعني الإشاعات دي مثلاً ممولة من حد مثلاً بيبقى زي منافس لحبوب منع الحمل؟ ما أعتقدش أبداً يعني، لكن هي في العام مثلاً هتلاقي إن في كلمة طلعت وممكن تكون طلع زي ما إحنا بنتكلم كده وابتدى يبقى في ترجمة خاطئة للكلمة، فهم قصدي اللي هو ده بيحصل مثلاً حد قرى ده ممكن يبقى في زيادة طفيفة، هو راح مترجمها على طول دي حبوب منع الحمل بتسبب سرطانات، ويمكن هو حتى مش عارف ايه انواع السرطان او مش زي ما احنا بنتكلم، او ما ذكرش انها بتقلل انواع السرطانات الخطيره اللي زي ما قلنا زي سرطان الرحم وسرطان المبيض اللي دايما بيكون تشخيصه متاخر. في حاجه كمان احب اقولها ان سرطان الثدي من السرطانات السهله قوي اكتشافها مبكرا لو بنعمل فحص دوري على سنوي على الثدي، خاصة الناس اللي عندهم تاريخ مرضي عائلي زي الأم أو الخالة مثلا أو الأخت كان عندها سرطان في الثدي. فأنا يعني لتاني مرة بقول لا، مفيش أي مشكلة من استخدام حبوب منع الحمل. واللي عاوز أقوله حضرتك كمان، ويمكن ده مخالف لبعض الناس اللي بتقوله ولكن ده مثبت بالدليل، الناس اللي مش مدخنة وزنها مش زيادة قوي تقدر تستخدم حبوب منع الحمل حتى سن 50 سنة. مش مفيش حاجة اسمها أنا لازم أخد بريك وريح في النص وسني كبر، لو ما عنديش عوامل خطورة زي مثلا سكر ضغط وزن زياده تدخين لا اقدر استخدمها لغايه سن قربك بتاعك.
1: ما اهميه التاريخ العائلي للاصابه بالسرطان عند اختيار وسيله تنظيم الاسره؟
2: شوفي موضوع بقول لحضرتك، لو مثلا الام عندها سرطان في الـ في الـ في الثدي، يبقى بالتالي البنات يعني بناتها اولادها بناتها يعني مش اولادها هيكون عندهم احتمالية حدوث سرطان في الثدي أعلى من الطبيعي. في بعض التحاليل اللي بتتعمل، التحاليل الجينية، عشان برضو ما نخوفش الناس، في تحاليل جينية ممكن تتعمل عشان يشوف في الموضوع زي ما تقولي متوارث ولا مش متوارث، اثنين حسب نوع سرطان الثدي وفي مستقبلات الهرمونات ولا لا يعني. بس في العموم هنقول ان لو الام مثلا عندها سرطان ثدي فالجيل اللي بعدها من البنات هيكون عنده زيادة في نسبة حدوث سرطان الثدي عن الطبيعي. فلو حد بقى من دول عاوز يستخدم علاج هرموني او حبوب منع حمل، هل يقدر يستخدمها؟ يقدر، بس هنقول له بتستخدمها بحذر، فلازم يبقى في متابعة جيدة ليك وهكذا. ولو سنك مثلا عدى 40 سنة محتاجة تعملي كل سنة أشعة أو فحوصات على الثدي الدوري الطبيعية اللي بتتعمل، والدولة موفرة كذا مكان وكذا مستشفى بيقدروا يعملوا التشيك السنوي ده على السيدات.
1: هل تستمر الفوائد الوقائية من حبوب منع الحمل بعد التوقف عن استخدامها؟
2: الحقيقة لا، هو بعد حوالي يعني من 3-5 سنين بيبتدي إذا كان في زيادة طفيفة زي ما قلنا في نسبة حدوث بعض الأورام في الثدي، وهي زيادة طفيفة فهي بترجع حدوث 5 سنين بترجع خلاص للمعدل الطبيعي، والفوائد برضو هتبتدي تقل.
1: إذن دكتور، ما هي أبرز المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول وسائل منع الحمل والسرطان؟
2: هو اللي حضرتك بتقوليه ده بالظبط، إن لما حد يجي يتكلم مع أحد السيدات على حبوب منع الحمل، في منهم طبعا عندهم ثقافة جيدة جدا وعارفين، وعلى فكرة حبوب منع الحمل من أكثر الحاجات اللي بتستخدم يعني يمكن في العالم، من مش هقول أكثر واحدة لكن من أكثر وسائل منع الحمل بتستخدم في العالم لمنع الحمل. فالمفاهيم الخاطئة، أول حاجة أنا في حد كان بياخد الحبوب وحمل، غالبية اللي بيحصل لهم حمل على حبوب منع الحمل هم بيستخدموها استخدام خاطئ، يعني بيكون فيه لخبطة في الحبوب. الحاجة الثانية إن حبوب منع الحمل ما أقدرش استمر عليها لفترة طويلة ولازم أقف مثلا بعد سن 40 سنة، وهذا مفهوم خاطئ، وزي ما ذكرت لحضرتك إذا كان لازم عمر خطورة أخرى تقدر تستمر عليها لغاية سن تقريبا 50 سنة. والحاجه اللي بعدها طبعا اللي هو لا، هي حبوب منع الحمل بتلعب في الهرمونات او بتلخبط الهرمونات وبتعمل سرطانات. لا، هي مش بتلخبط، هي بتحاكي هرمونات الجسم بشكل معين عشان ما يحصلش تبويض او اباضه فما يحصلش حمل. بالنسبه لموضوع السرطانات زي ما قلنا، هي بتقي من انواع السرطانات، بتقلل نسبه حدوث السرطانات الخطيره، وفي نفس الوقت اذا كان في زياده طفيفه جدا في نسبه سرطان الثدي فده بيكون في العمر الصغير اصلا او في السن الصغير او متوسط الناس بتستخدم فيه منع الحمل هي النسبه اصلا قليله، فانا ما بشوفش ان في اي داعي للقلق من استخدام حبوب منع الحمل، الا في وجود عامل خطوره زي مثلا حد عنده سكر او ضغط مثلا مش مظبوطين، ساعتها مش هيكون هو افضل اختيار، لكن في العموم انا شايف انها وسيله جيده جدا.
0: بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. سعدنا بصحبتكم نوران عطلة وجيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
3: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
1: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
3: نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: برنامج شؤون عسكرية.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم رعاة نظام كييف يفكرون بتجميد القتال لتعزيز القوات الأوكرانية. مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية الأندوف في الجولان السوري المحتل ويعتمد قرارا لتعزيز المساءلة عن الهجمات ضد عمليات حفظ السلام. ونبدأ التفاصيل من تصريح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين لوكالة سبوتنيك بأن رعاة نظام كييف لا يفكرون إلا في تجميد القتال لكسب الوقت. للحديث أكثر حول آخر تطورات الحرب الأوكرانية ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم. أهلا بحضرتك دكتور آصف في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من تصريح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين بأن قادة كييف لا يفكرون إلا في تجميد الأعمال القتالية. دكتور آصف، ما هي الأهداف الخفية التي يسعى الغرب لتحقيقها؟ طبعا من خلال الترويج لفكرة التجميد، ولماذا تعتبر موسكو هذا السيناريو غير مقبول؟
6: فكرة تجميد الأعمال القتالية حقيقة مرفوضة روسيا، وهذا الأمر لن توافق عليه روسيا. فروسيا تقول دائما نحن نسعى إلى تحقيق سلام مستدام شامل وكامل وطويل الأمد. كلمة تجميد بحد ذاتها تعني تأجيل. ماذا يعني كلمة تجميد؟ سنتوقف عن أي عمليات حربية، أي أن روسيا لن تقوم بقصف مستودعات الأسلحة ومستودعات الذخيرة التي سيتم ضخها في أوكرانيا في فترة التجميد هذه، فهي إذن فترة للاستعداد لجولة جديدة من الحرب. هذه نقطة. النقطة الثانية، وافقت روسيا، يعني نحن نعلم وافقت روسيا على جميع الهدن الممكنة، ولكن لم يجيب أحد من الأطراف الغربية أو من الطرف الأوكراني على أنه ماذا ستفعل أوكرانيا في هذه الفترة. يعني هل سنتوقف نحن على القتال وأنتم في هذه الفترة ستقومون بإعادة تنظيم الجيش الأوكراني وإعادة يعني صيانة الأسلحة التي قامت بإعطابها روسيا المخازن الأوكرانية بالأسلحة، وسنصبح أمام يعني فقط أمام استراحة للجيش الأوكراني وليس أكثر من ذلك. الجيش الأوكراني يعاني كثيرا على جميع خطوط الجبهة كما نعلم جميعا، وبالتالي هم بحاجة لهذه الاستراحة، لذلك هم يكررون باستمرار هذا المصطلح، مصطلح التجميد أعمال قتالية عند خط الجبهة. النقطة الأخيرة، باعتبار أن روسيا تضغط كثيرا في الميدان وبقوة، والآن يعني ما تبقى من الدنباس حقيقة يعني أصبح في مرمى النيران الروسية، لذلك هم يسعون إلى هذا التجميد بشق الأنفس، لأنهم يعانون معاناة كبيرة على الجبهة، ويحاولون الحصول قدر الإمكان على نوع من المتنفس من أجل الاستعداد، تقوية الصفوف ورص الصفوف، القيام بجولة جديدة للمواجهة مع روسيا.
5: زيلينسكي اتهم الغرب بعدم الوفاء بوعوده بتزويد كييف بالصواريخ. دكتور آصف، هل يشير هذا التراشق العلني إلى تزايد الإرهاق بين النخب الغربية من مطالب نظام كييف السامة؟ وإلى أي درجة شكاوى زيلينسكي بشأن نقص الصواريخ دليل على النضوب الفعلي لترسانات الناتو؟
6: في الواقع مطالب الطرف الأوكراني وتحديدا زيلينسكي بتزويد أوكرانيا بالصواريخ وخاصة الصواريخ يعني المضادات الجوية، نحن نعلم أن هناك نقص كبير في هذه الصواريخ يعني في أوكرانيا الآن، وخاصة بعد اشتعال الحرب مع إيران في الشرق الأوسط، والكمية التي تنتجها يعني الولايات المتحدة الأمريكية سواء من صواريخ باتريوت أو صواريخ ثاد هي كمية محدودة وتحتاجها في جبهة الشرق الأوسط، وهي جبهة أهم من جبهة أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا الأمر جاء تحديدا بعد قيام روسيا بعملية قصف شديدة جدا للعاصمة كييف ومحيط العاصمة كييف، قامت بقصف العديد من المنشآت العسكرية ورش تصنيع المسيرات ومستودعات الذخيرة وغيرها. الجولة الأخيرة من القصف الروسي على كييف حقيقة كان مرعبا للأطراف الغربية كلها، لأن أوكرانيا لم تتمكن من صد الكثير منها، يعني رغم هذه الادعاءات التي ادعتها أوكرانيا بأنها قادرة على التعامل مع هذا الموضوع، فتبين أن أوكرانيا غير قادرة على صد العديد من المسيرات والعديد من الصواريخ التي سقطت يعني في سواء في مقاطعة كييف أو في العاصمة كييف على المصانع العسكرية. لذلك هذا النوع من الغضب يعني حقيقة في عند الطرف الأوكراني يأتي في هذا السياق تحديدا. فيما يتعلق يعني بأن الدول الغربية ضاقت ذرعا بزيلينسكي أو لم تضق به ذرعا، حقيقة أنها ضاقت به ذرعا، هذه الحقيقة، لأنه وتحاول الكثير من الأطراف الغربية بالمناسبة يعني تحميله كل تبعات هذه الحرب من أولها إلى آخرها، ولكن يعني يبدو أن الأطراف الغربية تدرك جيدا أن استعمال زيلينسكي لمواجهة روسيا هو خيار بالنسبة لهم لا مفر منه، أن يخوضوا الحرب هم بشكل مباشر ستكون مكلفة لهم بشكل كبير، لذلك بقاء أوكرانيا بين قوسين كحائط صد في مواجهة روسيا مربح لهم عسكريا وماليا أيضا، لذلك يتحملون هذه السمية التي تصدر من زيلينسكي دائما.
5: وكسؤال أخير لا بد من المرور إليه، ما أكده وزير الخارجية التركي بأن الرئيس رجب طيب أردوغان يجري اتصالات مستمرة مع الرئيس بوتين بشأن قضايا إقليمية رئيسية بما في ذلك الوضع في البحر الأسود وأوكرانيا. دكتور آصف، كيف يمكن برأيك أن تلعب أنقرة دورا محوريا في حل الأزمة الأوكرانية في ظل الاستفزازات الغربية وعرقلة أوروبا المتعمدة لعملية السلام؟ وأيضا في هذا السؤال أيضا شق آخر، كيف تنسق روسيا وتركيا جهودهما لحل الوضع في منطقة البحر الأسود نظرا لتداخل مصالح البلدين في المنطقة؟
6: في الواقع لو أردنا أن نحلل الموقف التركي في هذه الأزمة فأنا سنصطدم بمجموعة من المحددات ومجموعة من المبادئ التي تعيقنا حقيقة في صياغة الموقف التركي بعبارة واحدة. هذه الحقيقة، تركيا تحاول أن تظهر نفسها في هذا الصراع الكبير على أنها دولة حيادية، ولكن علينا أن ننتبه بأن تركيا هي جزء من اللعبة الأمريكية الكبرى في هذا الصراع. الصراع كما نعلم جميعا بين روسيا أو العملية العسكرية الخاصة لم تخض من أجل أوكرانيا، بل هي يعني نتيجة الصراع المستمر بين روسيا والدول الغربية عموما، وتركيا جزء من هذه اللعبة، وهذا الأمر ليس جديد. طبعا التنسيق بين الدولتين وارد وممكن في القضايا الأمنية تحديدا، يعني في البحر الأسود يعني هناك مجموعة من الدول المطلة على هذا البحر، وهناك يعني منتدى للأمن في البحر الأسود، وروسيا جزء من هذا المنتدى. لذلك من مصلحة روسيا ومن مصلحة تركيا أن تنسقان في هذا الموضوع حتى لا تتضرر مصالح البلدين. النقطة الثانية في موضوع البحر الأسود تحديدا، هناك مجموعة من مكامن الغاز حقيقة في البحر الأسود، وترغب تركيا باستثمارها مع رومانيا وبلغاريا أيضا، وهذه النقطة أيضا تهم تركيا. الموقف التركي لا يمكن وصفه بشكل من الأشكال بأنه بالحيادي، ولكن هي في عملية التوازن هذه أو الموقف يعني الذي تصوغه تركيا على أنه موقف متوازن بين روسيا والدول الغربية، هي تحاول تحصيل المكاسب.
5: الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية. وإلى سوريا، حيث اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يقضي بتمديد ولاية مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل أوندوف لمدة 6 أشهر. في سياق متصل، صعدت القوات الإسرائيلية عملياتها في ريف درعا الغربي بعدما قصفت المدفعية قرية عابدين عقب توغل آليات عسكرية في منطقة حوض اليرموك في وقت تصدى فيه أهالي القرية للدورية الإسرائيلية وأغلقوا طريقها بالحجارة. ولتسليط الضوء على جميع هذه المحاور نستضيف معنا عبر شاشة زوم الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية، الدكتور قتيبة قاسم العرب. أهلا بحضرتك دكتور قتيبة في برنامج شؤون عسكرية.
7: أهلا وسهلا، تحية لك أستاذ محمد ولجميع المستمعين والمشاهدين.
5: أبدأ معك دكتور من إصدار مجلس الأمن الدولي منذ أيام بالإجماع القرار رقم 2824 لعام 2026 الذي يقضي بتجديد ولاية القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك في الجولان. يعني على الرغم من أن هذا الإجراء يبدو روتينيا ويتكرر منذ عام 1974، إلا أن صدور هذا بالإجماع اليوم يحمل يعني أبعادا استثنائية. السؤال دكتور، ما هي الدلالات السياسية والعسكرية والقانونية الكامنة وراء هذا الإجماع الدولي برأيك، وتحديدا في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر فيها سوريا اليوم؟
7: هو ليس، لا يعتبر هذا القرار 2824 ليس إجراء كإجراء فني روتيني، بل هو وثيقة إثبات سيادية وضمانة دولية بالغة الأهمية في هذا التوقيت في تاريخ سوريا المعاصر. لماذا؟ 4 محاور على عجالة باختصار قدر الإمكان. أول شيء تؤكد على قانونية خطوط 1974، يعني القرار بالإجباع من الدول الخمس دائمة العضوية، رغم حدة الاستقطاب يمكن إعادة تأكيد يعني جماعي على أن الجولان أرض محتلة تخضع لرقابة دولية، وبطلان أي إجراءات أحادية الجانب لفرض واقع جديد. إذا الترتيبات القانونية لعام 1974 هي المرجعية الناظمة وخطوط الفصل الموجودة قانونية فيها. ثانيا، منع التصعيد الجيوسياسي. هذا القرار كصمام أمان ورسالة ردع استباقية لمنع انفجار الجبهة الجنوبية. يعني الدول الكبرى تدرك أن انهيار هذه الترتيبات يعني انزلاق المنطقة نحو حرب مفتوحة، لذا يعمل القرار ككابح جيوسياسي للجم الاندفاعات الميدانية وضبط قواعد الاشتباك. ثالثا، تحييد الملف عن الاستقطاب. يعكس هذا القرار وجود حد أدنى من التوافق بين بكين وواشنطن وموسكو على ضرورة الحفاظ على ستاتيكو القائم في الجبهة السورية، مما يمنع تحويل هذه الجبهة إلى ساحة تصفيات. رابعا وأخيرا، هنا تأتي مسؤولية السلطة في سوريا الأكثر أهمية في المرحلة الانتقالية، يضع القرار التزامات قانونية على عاتقها ويمنحها أيضا حياة شريان حياة دبلوماسية لتثبيت حدودها عبر المظلة الأممية. يعني خلاصة القول، هذا القرار ليس مجرد تمديد لبعثة مراقبة، بل هو مظلة شرعية دولية تؤكد على استقرار الإقليم واحترام سيادة الدولة كبديل وحيد عن فوضى السلاح والميليشيات.
5: نعم، يعني بالتزامن مع ملف الجولان دكتور، اعتمد مجلس الأمن الدولي أيضا قبل أيام بالإجماع قرار رقم 2823 لعام 2026 الذي يجرم الاعتداءات على أفراد وبعثات الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام، طبعا واعتبارها أيضا جرائم حرب يعني لا تسقط بالتقادم. السؤال برأيك دكتور، كيف ينعكس هذا الردع القانوني والجنائي الدولي الجديد على الواقع السوري الراهن؟ وهل يمكن لدمشق استخدامه لتطويق الانتهاكات الإسرائيلية ميدانيا؟
7: طبعا أستاذ محمد، هذا سؤال غاية بالأهمية. هنا لا نتحدث عن قرار سياسي، بل عن تحول بنيوي في قواعد القانون الدولي الجنائي. فهذا عندما يعتبر القرار 2823 هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، وبالتالي غير بالكامل من معطيات التعامل الميداني والسياسي في الملف السوري. يعني على عدة مستويين أو ثلاثة، نأخذ مستوى الأول، تطويق الانتهاكات الإسرائيلية وسحب الذرايع. بموجب هذا القرار تصبح أي محاولة إسرائيلية تعطيل عمل قوات الإندوف أو الضغط على أفرادها أو اختراق مناطق تقويضها بمثابة جريمة موصوفة تحت طائلة الملاحقة الجنائية، وهنا يستطيع استغلالها في بالنسبة لسوريا في المحافل الدولية، وبالتالي دوليا تصبح يعني هنا رأينا أن حتى في موافقة أمريكية، إذا أي استهداف للبنية التحتية لحفظ السلام، قوات حفظ السلام أو تغيير بالواقع الجغرافي قصرا يجعله خرق قانوني مكشوف بالنسبة لإسرائيل ومعزول عن أي عملية حتى حماية أمريكية. وفي نقطة مهمة بالقرار، يحق للأمير العام أن يعني يعين منصب رفيع المستوى منسق هذا المستوى، يعني يقوم بالتحقيقات الدولية والشاملة. هنا ممكن لدمشق الاستفادة من هذه الآلية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ورفع التقارير إلى دورية إلى مجلس الأمن. أما المستوى الثاني هو تسريع تفكيك الميليشيات وبناء مؤسسات الدولة على الجانب الآخر، وهذا الانعكاس الداخلي القرار 2823 يمنح السلطة إذا كان لديها إرادة وتستطيع بمرحلة الانتقالية مشروعية قانونية تحت مظلة دولية من أجل احتكار السلاح وتفكيك وضع الكيانات والميليشيات المسلحة غير المنضبطة التي ترفع شعارات جهادية عشوائية سواء بالشوارع أو الفصائل المنفلتة أو غيرها. يعني خلاصة القول، يعني نزع شرعية عن الميليشيات العابرة أيضا للحدود على الجانب الثاني. وهذا القرار يسري على جميع أطراف النزاع والجهات الفاعلة غير الحكومية أو أي فصيل أو بقايا ميليشيات غير نظامية. يعني تستطيع أقول أن دمشق تستطيع توظيف القرار 2823 كمطرقة قانونية مزدوجة، إذا كان لديها الإرادة فهو بحل الميليشيات وأبعادها عن الحدود وضبط السلاح، وكذلك استخدامها كحصانة دولية لمنع الانتهاكات الإسرائيلية في مجلس الأمن.
5: نعم دكتور كتيبة، ميدانيا على الأرض شهد ريف درعا الغربي بالأمس خرقا إسرائيليا جديدا وتوغلا أدى إلى إقامة نقاط عسكرية وسقوط ضحايا، وبالتزامن مع خروج طبعا تنظيمات مسلحة تحمل مسميات جديدة مثل جماعة أولي البأس تتبنى عمليات ضد إسرائيل. السؤال دكتور، كيف تقرؤون عسكريا واستراتيجيا هذا التصعيد المتزامن؟
7: طبعا هنا نأخذ أستاذ محمد، يعني في ريف درعا الغربي يعني يضعنا أمام واقع عسكري يتطلب قراءة عميقة. ولو باختصار ما حصل من التوغل الإسرائيلي مع ظهور واجهات جديدة مسلحين أو إرهابيين من جماعة إلى البئس، يعني غض النظر عن من يقف وراءهم، يكشف عن أزمة عميقة في ضبط السيادة الحدودية على الحدود السورية. ونقرأ هذا التصعيد من مستويين: الأول، هناك طبعا استغلال من قبل إسرائيل، تستغل هذه الجماعات طبعا المنفلتة بغض النظر عن الجهات التي تدعمها أو طبيعة أجندتها لتتخذ عملياتها العشوائية وذريعة أمنية أمام المجتمع الدولي للاتفاق على اتفاقية فضل اشتباك عام 1974. بالتالي تل أبيب تحاول تصوير خروقات الخط برافو على أنها خطوات استباقية لحماية حدودها، مستفيدة من هذا الانفلات أو الفضاء الأمني المستباح. المستوى الثاني هو فرض الحزام الأمني كأمر واقع والمسؤولية السيادية عسكرية. ما تقوم به إسرائيل من إقامة نقاط متقدمة وسقوط ضحايا بالقصف هو محاولة واضحة لفرض حزام أمني أحادي الجانب وتثبيت نقاط عسكرية جديدة ورفع سواتر وخنادق في عمق ريف درعا مثل حوض اليرموك، وبالتالي اتفاق اتفاقية 1974 ورسم خطوط فصل جديدة تتجاوز الخطوط الزرقاء المقررة دوليا عام 1974 وبمسافة عمق ما بين 5 إلى 10 كيلو مترات. وبالتالي يعني تبرز هنا المسؤولية القانونية والسيادية للسلطة السورية الحالية في حماية الحدود ومنع التزييف. لا يمكن أن يترك لمجموعات فصائلية أو جهادية مجهولة الهوية فتتحرك خارج القانون وتأتي نتيجتها دائما عكسية ومدمرة يعني على الأرض. وبالتالي حتى نمهد يعني وجود السلاح المنفلت يجب منعه العشوائية. تهديد السلم الأهلي والسيادة الوطنية هي المخرج الوحيد للقطع الطريق على الأطماع الإسرائيلية.
5: نعم، في تقارير حقوقية وعسكرية وثقت قيام قوات الاحتلال بخرق علني لخط برافو وشق طرق عسكرية ثابتة مثل طريق سوفا 53، فضلا عن إقامة نقاط تمركز مسلحة دائمة. دكتور كتيبة، كيف تصفون قانونيا هذه الخطوات وما دور قوات أندوف عمليا ودوليا تجاه ذلك؟
7: أستاذ محمد، يعني ليست مجرد خروقات بل هي تغيير يعني ممنهج واقع الجغرافيا السورية من ناحية قانونية ولا سيما المنطقة العازلة. ويمكن تكييف هذه الخطوات يعني عبر مسارين على عجالة، يعني قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باختراق خط برافو الممتد شرقا والذي يحدد حدود السيادة السورية والمنطقة العازلة بموجب اتفاقية 1974، وشق الطريق يعني مثل طريق سوفا 53 الذي تكلمت عنه هو عدوان مادي موصوف من ناحية القانونية وخرق فاضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومقدمة قرار 350 لعام 74 والقرار أيضا الحديث الذي تحدثنا عنه 28-24 لعام 2026. إذن هنا وصف أعمال جنائية بأنه شروع في ضم وقضم بالقوة، وهي جريمة لا تكتسب فاعلها أي مشروعية قانونية مهما طال الزمن. أما على عجالة قوات الإندوف، يعني يجب هنا أن كن دقيقين، يتعمل وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتخفيض يعتمد على المراقبة وإرسال التقارير إلى الأمانة العامة ومجلس الأمن، وليس لدي صلاحية الردع العسكري. يعني عملية توفيق قانوني، تقارير ترفع إلى مجلس الأمن، اختار المجتمع الدولي بالخطر سواء يعني من أي طرف كان، وخلاصة القول أن الخطوط الإسرائيلية هي خرق جنائي، خطوات إسرائيلية هي خرق جنائي مكشوف، وعجز قوات الإندوف عن الردع العسكري لا يعني أن المجتمع الدولي والسلطة عن يعفيها من استغلال تقارير قوات الإندوف من أجل إدانة شرعية في المحافل الدولية لإجبار إسرائيل على التراجع وراء خط برافو.
5: نعم، وبالانتقال من كواليس الميدان في درعا والقنيطرة إلى طاولات الدبلوماسية خلف الغرف المغلقة، طبعا تتحدث تقارير عن ضغوط أمريكية إسرائيلية مكثفة لطرح ملاحق أمنية جديدة ومعدلة على بروتوكول فضل اشتباك 74 خلال مفاوضات باريس الجارية لعام 2026. دكتور كتيبة، ما الذي تسعى واشنطن وتل أبيب لفرضه تحديدا عبر هذه التعديلات برأيك؟
7: سؤال مهم جدا يعني، وما يجري من وراء الكواليس وما نتقاطع من المعلومات وما ينشر بالتقارير الدولية. يعني علينا أن نوضح العجالة ما هو البروتوكول السابق حتى نعرف ما الذي يضغطون إليه. يعني نحن نعلم أن خطوط الفصل يعني من مضمون اتفاقية 74900 خطوط الفصل، خط ألفا هو الخط الغربي تلتزم به القوات الإسرائيلية، خط برافو الخط الشرقي تلتزم به القوات السورية، المنطقة العازلة المساحة الواقعة بين الخطين وتخضع للسيادة والإدارة على فكرة المدنية السورية مثل القنيطرة، وتكون خالية تماما من وجود أي عسكري سوري أو إسرائيلي أو وجود مسلح. أما البروتوكول عندك المنطقة الأولى من 0 إلى 10 كيلومتر لكل طرف ينشر 6000 جندي و75 دبابة و36 مدفع قصير لا يتجاوز 100 يعني 12 كيلومتر. المنطقة الثانية من 10 إلى 12 يسمح بوجود دبابة ومدفعية. المنطقة الثالثة من 20 إلى 26 يسمح فيها القوات الاعتيادية ولكن تحضر رادارات. إذا بروتوكول تفويض أيضا قوات الأندوف إنشئت بموجب هذا الملحق من أجل المراقبة وكذا. ما الذي يحصل الآن أستاذ محمد؟ من خلال اختراقات الميدانية في درعا إلى طاولة المفاوضات يكشف الغاية الاستراتيجية الكبرى. يعني فالميدان دائما يوظف لخدمة السياسة، أما الضغوط الأمريكية والإسرائيل حتى تطرح ملحق أمني جديد ومعدل. كيف ذلك؟ عبر عدة مسارات. أولا تريد بالتعديلات شرعنة الحزام الأمني وتوسيع المنطقة العازلة. المسمى الأول يعني والأساسي ولتل أبيب هو محاولة تعديل الأحداثيات الجغرافية لخط برافو، وبالتالي توسيع عمل المنطقة العازلة بعمق يتراوح من 5 إلى 8 كيلومتر، وبالتالي انتزاع غطاء قانوني دولي شرع هذه الطرق العسكرية التي شقتها. ثانيا تعديل طبيعة وتفريط قوات الأندوف، يعني تسعى واشنطن تل أبيب بالضغط بتعديل قواعد الاشتباك بحيث تدخل تعديلات على قوات الأندوف تصبح صلاحياتها صارمة بمراقبة ماذا رغم أنها تحت الفصل السادس، تحويل هذه القوات أدوات يعني لخلو الجنوب بالكامل من أي سلاح أو فصائل موازية كما قلنا للألباس أو غيره. إذن أيضا هناك يريدون تعديل على مسار قوات الأندوف يعني من أجل ذلك.
5: وهذا ما أردت أن أسألك عنه، عن الرؤية الاستراتيجية المطلوبة اليوم من السلطة الحالية في سوريا بمرحلة الانتقالية. كيف يمكن سحب الزرائع عبر تفكيك الميليشيات المنفلتة وبناء جيش وطني نظامي يعجل بالخروج من العزلة الدولية وقوائم الإرهاب؟
7: الكريم هذا بالنسبة يجب أن تقوم عندك عدة مسارين متوازيين. يجب تفكيك السلاح المنفلت إذا كان لديها الإرادة أو تستطيع تلك السلطة من خلال الإنهاء الفوري والمطلق لفوضى السلاح والواجهات المسلحة في الجنوب وكل شبر من سوريا، وبالأخص بغض النظر عن الشعارات التي ترفعها بالشوارع. إذن يجب أن يكون هناك دولة مؤسسات وقانون، وأن يكون هناك جيش نظامي وعقائدي، وأن تقوم بكل فرض ذلك. عندما تسحب الذرائع السلطة الحالية وتقوم بجيش عقائدي وليس فصائل ومجموعات وإلى آخره، هو المفتاح الذهبي بسحب الخروقات والذرائع الإسرائيلية كما البروتوكول السابق مع جيش نظامي بجيش نظامي، وليس المفتاح الذهبي هو حملة الذهبي بالجامعات السورية. وبالتالي ما ممكن أن تقوم به. يعني نصل للنتيجة هنا الحتمية أن تحرك دمشق الحازم نحو تفكيك الميليشيات وبناء مؤسسات إنفاذ القانون النظامية. يعني هنا عندما يرى المجتمع الدولي دمشق تطلق استراتيجية صارمة لحظر الفكر الإقصائي، احتكار السلاح بيد الدولة، تطمين البعثات الدولية كالإندوف، التزام بالقرار 28-23 الأخير، كل هذا سيساهم بسحب الذرائع وإبعاد سوريا كدولة عن الدول الراعية للإرهاب وإلى آخره. إذن السلطة أمام اختبار حقيقي وكبير ومهم جداً، إن كان لديها إرادة أو تستطيع بناء جيش عقائدي مؤسسات، وبالتالي تعود كما كان النظام السابق من ناحية الجيشين كما لاحظنا بالبروتوكول اتفاقية فض الشباك 1974. إذن السيادة السورية بالخلاصة لا تستعاد بالشعارات بل بكامل الأدوات التي تبني المؤسسات والقضاء الوطني ومعايير المحاسبة والاستثمار بقرارات 28-23 وسحب الذرائع الأمنية من إسرائيل عبر إنهاء الوجود الميليشياوي الأجنبي في الجنوب لفرض الانسحاب الكامل والعودة إلى خطوط القانون الدولي.
5: نعم دكتور، كسؤال الأخير لابد من المرور إليه وهو تركيا. حقيقة يعني للأسف الشديد لا يوجد طرف محايد، إنما الأطراف كلها مشاركة، وكأنه المثل يقول المخلص لا ينال إلا تمزيق ثيابه. في ظل هذا الاشتباك الجيوسياسي بالمنطقة من خلال التوغل الإسرائيلي في الجنوب، نلاحظ امتعاضا تركيا متكررا ومطالبات مستمرة بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية. بالمقابل تبرر إسرائيل تحركاتها بالخوف من العثمانية الجديدة وتمدد القواعد التركية. أمام هذا التقاطع الإقليمي، ما هي حقيقة الموقف التركي دكتور بثلاث دقائق لو سمحت؟
7: كما قلت أستاذ محمد، يعني فزاعة العثمانية بالنسبة للإسرائيلي والتمدد، وجود جماعات غير منضبطة، شعارات جهادية، استبدال النفوذ الإيراني بالتركي ترفض إسرائيل كذلك، وبالتالي لا ننسى استراتيجية البيت الأبيض لمكافحة الإرهاب الصادرة 2026 التي وضعت أيضا تنظيم العالمي للإخوان المسلمين تحت المجهر. إذن إسرائيل تخاف أيضا من سيطرة الإخوان المسلمين على سوريا والعثمانية الجديدة. بحيادية ننتقل على عجالة بالنسبة للهواجس العميقة، المشروع التركي تتحرك بملفين. الهاجس الأول هو موضوع كما تسميهم الميليشيات الانفصالية الكردية، وتخاف من التقسيم في سوريا والمنطقة وعلاقة تلك الميليشيات كما تقود مع إسرائيل. كذلك هناك أطماع تركية غير مباشرة أو هندسة لتشكيل ما يسمى الجيش السوري الجديد، تريد أن تعيد هندسته. كذلك كما لاحظنا مشروع الوقف العثماني، والذي لن يمر حتى الآن، لأنه لو هذا مر لاعتبر انتهاك للسيادة والاقتلاع في البرجوازية الوطنية التجارية والصناعية العريقة في دمشق وحلب. أيضا هناك صراع هام جدا بالنسبة لتركيا حول مشاريع اقتصادية. المعلومات تقول تركيا وقعت مع سوريا مذكرة تفاهم حول مشروع البحار الأربعة بهدف تحويل سوريا وإلى ممر عالمي وربط الخليج العربي والمتوسط وأوروبا بالطاقة والتجارة. هذا المشروع اللوجستي يتقاطع مباشرة مع رغبة إسرائيل في أن تكون هي المركز التجاري. وكذلك تركيا تمارس القوة الناعمة يعني لإعادة صياغة الهوية الثقافية والتاريخية لبعض المناطق وبناء نفوذ طويل الأمد. إذن تركيا لديها أطماع اقتصادية، لديها أدوات، لديها موروث تاريخي الوقف العثماني والخوف من ما يسمى قوات قسد أو القضية الكردية وعلاقتها بإسرائيل، وإسرائيل ترفض ذلك وترفض استبدال الإيراني بالتركي، وهذه معضلة الآن أمام السلطة السورية حتى لا تكرر مع تجربة النظام السابق ما أحدث أسباب السقوط الإقليمية. وللمفارقة بقي بنصف دقيقة، يعني المشكلة اليوم في المنطقة تعيش تناقضات لاحظنا، فمثلا الرياض ترحب باستراتيجية البيت الأبيض وتتعاون مع تركيا، مصر وتركيا رغم ملف الإخوان، تعاون بين سوريا والأردن وتركيا رغم ملف الإخوان. هذا التناقض أنا أعتقد سينتقل بالمرحلة القادمة من حروب الوكالة العسكرية إلى حروب الوكالة الفكرية الإيديولوجية والاقتصادية الشرسة بالمنطقة.
5: نعم للأسف الشديد الموضوع في غاية الأهمية، ولكن الوقت أدركنا. الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية الدكتور قتيبة قاسم العرب، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية. شكرا لحضرتك.
7: شكرا لكم أستاذ محمد واستضافتكم الكريمة، وشكرا.
5: نهاية الحلقة، إلى اللقاء.
8: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
9: في حياتنا تتشكل المساحات،
10: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
9: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
10: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
9: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
10: فأهلا بك في
9: مساحة حرة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، نقدمها لكم خالد عبد الجبار ونوران عطلة.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام. انتهى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشباب المصريين يبيعون المخدرات في مدينة 6 أكتوبر في مصر. نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات الواقعة، وعقب رصد المقطع المتداول شكلت مديرية أمن الجيزة فريق بحث جنائيا لسرعة تحديد هوية الجناة، وتمكنت التحريات من تحديد هوية جميع العناصر الظاهرة في المقطع، وتبين أنهم 6 من العاطلين، من بينهم 5 عناصر تشكيل عصابي لديهم معلومات جنائية مسجلة في قضايا اتجار وسرقة.
1: أعاد الفيديو المتداول تسليط الضوء على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في كشف الوقائع الأمنية، إذ ساهمت حالات التفاعل من التحرك السريع، وانتهى بضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في رسالة تؤكد استمرار ملاحقة جرائم الاتجار بالمخدرات وعدم التهاون مع أي مظاهر تمس الأمن العام في البلاد.
11: في هذه الحلقة نسلط الضوء على عوامل إنهاء آفة المخدرات والعوامل المساعدة ودور المجتمع وكيفية القضاء على المتاجرين بها، وأيضا الجانب النفسي الذي يدفع بعض الأفراد للاتجار بالسموم.
1: من القاهرة ينضم إلينا سيادة اللواء مجدي السمري، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومساعد وزير الداخلية الأسبق. بعد التحية سيادة اللواء، ما دلالة ظهور عمليات بيع المخدرات بشكل علني في الشارع؟
12: أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ رمضان. والله هو مش فكرة ظهور المخدرات بصورة علنية في الشارع، هي مشكلة في مخدرات معينة للأسف بقى فيها صناعة محلية أو بتصنع محليا من كتر عمليات المكافحة والضربات القوية اللي بيشغلها بها الإدارة، لكن هو الإحساس بيدي إنه هو فيه ولاد بيقفوا على النواصي كتير. أنا مع حضرتك وفي كذا بورة بتظهر حضرتك، انت ممكن ملاحظين الفترة اللي فاتت التملي على طول، اول ما بيظهر ولاد فبيصوروا وبيشيروا صفحة وزارة الداخلية، ما بتلاقيش 24 ساعة 48 ساعة الولاد كلهم بيتجابوا يعني. لكن دي عمليات بسيطة جدا، احنا الحمد لله دلوقتي يعني يمكن افضل كتير، لكن انا مش شايف ليها يعني ان هي ضعف من مش دفاعا على فكرة، ولا هي انا بقول كلام علشان خاطر الوزارة اللي احنا بنتشرف بالانتماء ليها، لكن هي مش عمليات بالصورة دي، عمليات فردية زي ما بيقولوا، عمليات ذهاب من فرد زي ما بنسميها، في مناطق شعبية، مناطق جغرافية بتساعدهم على اللي هم يقفوا في مكان معين يختبئوا فيه. المشكلة الأولاد دول لما بتيجي القوات بتبقى مستهدفاهم أو تيجي بتستهدفهم وتخش عشان تزبطهم بتخبوا الثانية جريوا واختبوا كلهم يعني. لكن العلانيات انت لو حضرتك رجعنا بقى لموضوع العلانيات، لو عايزين نتكلم بقى، كان زمان كان في بؤر مشهورة زي البطلية، زي مصر القديمة، زي جعافرة، كوم السمن، فكان في الجيزة، دي البؤر كانت بؤر مسلحة، دي اللي كانت تسمى علانية، دي كانت زمان. كل العنيات وكل البؤر دي حضرتك دلوقتي انتهت، ويمكن الناس سامعانه وعارفه الكلام ده كويس جدا يعني، انتهت تماما يعني. اللي بيحصل دلوقتي عمليات يعني بتلاقي شباب نص شارع منطقه شعبيه، فبتدي ايحاء لانه في علانيه موجوده في الشارع والكلام ده كله، لكن احنا افضل بكتير الحمد لله. وعلى فكره اي بؤره واي علانيه بتظهر بتوصل للوزاره او اجهزه المكافحه على مستوى الوزاره بتنتهي تماما يعني. هو ده اللي كنت بس عايز اقول لحضرتك يعني.
1: وكيف تقيم التحرك السريع الذي قامت به القوات الامنيه المصريه في القبض على المطلوبين الذين ظهروا في مقطع الفيديو المنتشر؟
12: طبعا الوزاره، ما ده اللي كنت لسه بقول لحضرتك والله قبل السؤال ده. النهارده كان زمان بار العلنيه زي ما عايزه تقولي بقى، وكان بار مسلحه وكان تجار مسجلين وعصابات خطيره كانت موجوده، دي انتهت تماما. ده الجيزه دي كانت فيها بؤره، مش عايز اقول لحضرتك يعني، كنا كل شهر لازم ننزلها مره. ده انت عندك كان في بؤره موجوده في اول طريق الفيوم اللي هي الطرب، المدافن دي نزلناها، انتهت الصور كانت كل سحر وجمال اللي كانت في العاش. لكن طبعا بعلل كلامي وانا قلت الكلام ده فعلا، ان دي سرعه استجابه الوزاره، ان في نقله نوعيه في اجهزه المكافحه وجهاز الوزاره الداخليه النهارده مش موجوده قبل كده الحقيقه يعني. النهارده بتسير المقطع الفيديو سمساتك، شفت المقطع اللي انا تقريبا شفته ده، ما فيش ما عادش 24 48 ساعه لا الموضوع انتهى في الوزاره الداخليه. لأن الوقت النهاردة في تكنولوجيا، في أجهزة بتشتغل بصورة علمية مدروسة جدا مش زمان، في أجهزة التكنولوجيا النهاردة في الوزارة على أحلى مستوى، وده مش سر أنا بقوله، حتى في عمليات الضبط العصابات الكبيرة كمان يعني. فده إن حصل في اللي حصل اللي بيحصل تعليل هذا الكلام إن في نقلة نوعية في أجهزة وزارة الداخلية النهاردة في مقاومة الجريمة في شتى صورها، حتى في الإعلانية للتجارة المخدرات في القتل كل حاجة دلوقتي.
1: إذن ما مدى أهمية مقاطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي كدليل يساعد الأجهزة الأمنية في كشف الجرائم؟
12: طبعا أنا عايز أقول حاجة وطول عمري بقولها، إحنا من غير الناس والشعب ما ينفعش نشتغل. بمعنى إيه؟ أنا كنت راجل مدير مكافحة المخدرات وليا واشتغلت في الإدارة دي أكتر من 36 سنة في المكافحة، بس من تجاربي اللي أنا شفتها مع الناس والشعب ده احنا ما ينفعش نشتغل. انا مش عايز اقول لحضرتك احنا ساعات في الشارع كنا بننزل نظبط، كانت الناس بتساعدنا في اوقات الظبط، كان يجي كده او كده عيل ولد بيجري تلاقي الناس كلها بتيجي بتجيبه. بالعكس النهارده الشعب شعب ايجابي جدا وشعب محترم جدا، بس انت تبقى ايجابي ما تخافش. النهارده انت لما المقاطع اللي حضرتك بتتكلم عليها دلوقتي دي، ده مش دي وغيرها، لو حضرتك عارفه طبعا كل المقاطع الفيديو اللي بتنزل سواء في المخدرات سواء في البلطجه سواء في المرور سواء في اي حاجه، فمفيش تمانع. طبعا بتساعد الوزاره، ومن خلال البرنامج بتاع حضرتك ومن خلال الراجل المحترم اللي بتعامل معاه حاليا دلوقتي ده بنناشد كل الناس تبقى ايجابيه ما تبقاش سلبي. انت شفت الوزاره حاليا دلوقتي حضرتك بتعمل ايه دلوقتي النهارده في الفيديو اللي بينتشر او في اي حاجه بتنتشر؟ مفيش خلال 48 ساعه بيجي، ده بالكتير قوي. طب اقول لحضرتك على حاجه كمان، ده في ساعات فيديوهات بتنزل من غير ما حد يبلغ عليها، تلاقي الوزاره في ثانيه جابت الكلام ده كله. لا مش انا بتكلم كلام انا شايفه، انا اشتغلت في الشارع قبل كده كتير وشفت الناس بتعمل معانا في الشارع، الناس ايجابيه جدا وناس بتساعدنا جدا، واحنا من غير الشعب ومن غير الناس ما نقدرش نقاوم الجريمه لوحدها يعني.
1: وكيف تنجح الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهمين وضبطهم خلال فترة قصيرة بعد انتشار مثل هذه المقاطع؟
12: ما هو ده اللي أنا قلت حضرتك هو في كلامي، إن دي نقلة نوعية في وزارة الداخلية حقيقة باستخدام أجهزة التكنولوجيا المتقدمة والحديثة جدا. وأنا يعني مش ببالغ، ده أنا بقول لحضرتك أكبر رئيس دولة في العالم ترامب لما شاد بالأمن المصري، وإحنا الحمد لله في منطقة بتعود كلها بالصراعات زي ما حضرتك شايفة، شمال شرق غرب يمين، والحمد لله يعني ونعم من ربنا علينا الاستقرار. لأن الجهاز النوعية في نقلة نوعية، أنا قلتها لحضرتك فعلا، في عمليات النهاردة مكافحة الجريمة بشتى صورها مش المخدرات بس، اللي هي الأجهزة التكنولوجيا العالية ظبط تدريبيا مستوى بقى تاني خالص، تلقين ودورات تدريبيه اللي بتعملها الوزاره على طول الضباط، استخدام الاجهزه الحديثه والوتيره. خد بالك حضرتك بتعمل مجهود، انا كنت يعني الكلام ده انا يعني اشتغلناه، بتبقى مجهود ولود ضغط جدا علينا كل حاجه، بس عايز اقول لحضرتك لما الفيديو بيوصل وبنوصل للجناء بنبقى في قمه السعاده، لان على مستوى الجمهوريه النهارده في اداره ازمات، في شغل علمي مدروس في الوزاره، في تكنولوجيا على مستوى عالي، هو ده اللي بيوصلنا النهارده نقدر لو الجريمه مثلا في ما احنا عندنا جهاز امن منتشر على مستوى الجمهوريه كلها، حصلت في قنا بتيجي، حصلت في اسكندريه بتيجي، حصلت في اسوان بتيجي، في القاهره اللي فيها كم مليون وازدحام ده في ثانيه الفيديو بينزل بيجي. فده في نقله نوعيه زي ما انت حضرتك فيها، واستخدام احدث الوسائل التكنولوجيه والعلميه في مكافحه الجريمه بشتى صورها.
1: سيادة اللواء، ما هي الإجراءات القانونية التي تتخذ بحق المتهمين في جرائم الاتجار بالمخدرات إذا ثبتت هذه الوقائع؟
12: الإجراء القانوني المعروف السليم جدا، الولاد دول بتزبطوا بيجي تقدموا للنيابة، بتقدم معهم المقطع الفيديو بشهادة الضباط، تروح النيابة، النيابة تحقق عليهم، النيابة دي حامي الشعب بتتأكد وتتحقق من الكلام ده كله، بتحلهم ليه محكمة الجنايات، محكمة الجنايات بتصدر احكامها بحقهم، اللي المدان بياخد احكام واللي مش مدان بياخد براءه. اجراءات قانونيه سليمه في تبع ده بيسلكه القضاء المصري العادل الشامخ يعني.
1: وهل يختلف توصيف العقوبه اذا جرى بيع المواد المخدره في مكان عام او على مرأة من المواطنين؟
12: طبعا طبعا، ده سؤال وجيه جدا بشكرك عليه. طبعا يعني العقوبه مثلا ان واحد بيع قدام الاعداء القانون كده، مش يعني القانون كده يعني على نيه البيع أداء أمام مراكز الشباب وأمام الأندية عشان الشباب, أدام دور العبادة, الجامع, الكنيسة, بتختلف طبعا العقوبة, بتختلف استخدام القاذر الولاد في تبويج الأدوية المخدرة. احنا عندنا احد القضايا عملناها وكان في تاجر احد تجار المخدرات كان بيستخدم قاصر في تبويج المخدرات, في الوضع خد اقصى عقوبة تتخيليها يعني, ده في اقصى العقوبات المشددة, مش عايز واحد توصل لفين يعني. فطبعا بتختلف في تبويج المواد المخدرة, استخدام القاصر في تبويج المواد المخدرة بتختلف من من من من طبيعة التجار وعلانية التجار في مواد المخدرة.
1: إذن إلى أي مدى تمثل وسائل التواصل الاجتماعي أداة فعالة في دعم جهود مكافحة الجريمة وما حدود الاعتماد عليها؟
12: والله هو القانون حدد الوسيلة في هذا المجال, يعني هو القانون بخد بالك برضو التصوير كده على علاته كده أو على افتحه, ده هو قانونا برضو فيه إجراءات محددة بتحكم العملية دي, خد بالك حضرتك يعني, يعني ما ينفعش أنا ماشي أصور واحد جوه عربيته مش عارف في وضع كده, ما برضو القانون ليه إجراءات معينة يعني. لكن في حاجات الوزارة لما بتلاقي إجراءات سليمة في التصوير وبتحطها وتشيريها على صفحة وزارة الداخلية بإجراءات قانونية سليمة, بتاخد الإجراءات القوية وتبقى إجراءات فعالة وبتساعد الوزارة طبعا. وانت ان انا ببلغ واقول والله الموضوع ده كده, وبعد عايز اقول حد برضو ما هو اصل خد بالك حضرتك يعني التصوير الفيديوهات دي بتبقى دليل صادق ودامغ للجريمة. يعني احنا كنا بنتعرض زمان قبل القصة دي للبلاغات الكيدية, بمعنى ان احنا كنا زمان مثلا يجي واحد يقول لك يلحق فادم ده فلان بيع مخدرات مش عارف شقته في الحته الفلانيه مش عارف ايه, طبعا كنا زمان بنعاني من مشكله كتير لان كنت بتضطر تتاكدي من صحه البلاغ وتفحصي البلاغ الاول عشان ما تاخدش اي حد بذنب حد او بجره حد كده يقول لك بلاغ كيدي وتجراه وتبقى مشكله بالنسبه للمبلغ عنه يعني او في الحاله دي يعني. لكن برضو الصور الى حد ما بتبقى زي دليل برضو مساعد للجريمة يعني, هو ده بيأكد صحة البلاغ يعني. لما أجي أبعت مقطع فيديو وأحطه للوزارة على صفحة الوزارة بتتأكد, ما خدي بالك برضو في حاجات واحنا واكتشفت كتير برضو ساعة من كتابة بلغت صور مفبركة, خد بالك برضو التكنولوجيا في التطور في الحتة دي برضو مش سايبنا يعني. في الحتة دي برضو الوزارة عندها من الأجهزة ومن الكفاءة ومن الضباط ان يقدر يتأكد من صحة البلاغ الأول قبل ما تاخد إجراء بالنسبة للفيديو الموجود يعني. يعني في فيديوهات هقول لحضرتك على حاجة, في مثلا فيديوهات تلاقيها وطبعا يعني ما أكثرهم الجماعات المعادية للبلد, تلاقي من ذلك صورة من سنة 2010 2009 2012 ده مش عارف ايه في الاسم ايه, وشوفنا الكلام ده الفضراكة دي كلها. فالوزارة برضه بتخدش موضوع العلات وكده, لازم اتأكد ولازم اشوف صحة الفيديو ده الاول وصحة البلاغ وبعدين تنزل تفحص او تتخذ الرأي القانوني.
1: وما هي الرسالة التي تبعثها سرعة ضبط المتهمين للرأي العام؟
12: الرأي العام النهاردة ما شاء الله احنا يعني هو مش محتاج الرسالة, ما شاء الله شعب وطني جدا بيحب البلد, هو شايفين رد فعل الوزارة. ما تخافش بس خليك امين في نقل الرسالة, ما تخافش خليك امين في الرسالة. وانت شايف النهاردة اهو يعني الناس بقت ما شاء الله دلوقتي الصور بتتنيل دلوقتي والوزارة رد فعل سريع جدا, وما تخافش واطمن يعني. انت الرأي العام بيقول لك ما تخافش واطمن, احنا الحمد لله في منطقة امنة, منطقة بتعوم كلها من جميع الاتجاهات بالاضطرابات, احنا اجهزة قوية, ما تخافش انت هتاخد حقك بس تبقى راجل امين في نقل الرسالة. وبنشكر كل الناس الايجابيين وبنقول لهم احنا وما زالت الوزارة ده انا اعرف الكلام ده واشتغلت في الوزارة 37 سنة في شغلات مكافحة المخدرات وشفت الكلام ده, مش شفته عملت اتعاملت بيه يعني. فالرأي العام الناس انا بقول لحضرتك كنت في الشارع الناس بتساعدنا لو متهم جري ولا حاجه يجروا معانا ويجيبوا الناس ويساعدونا ونقول لهم يا جماعه متشكرين, والناس كانت بتساعدنا في الشارع احنا بنظبط تاجر مخدرات واحنا واخدينه ماشيين يعني.

0: لهذه الممارسات مثل بيع المخدرات علنا في الشارع كما تابعنا.
1: بص يا فندم، في مثل دايما يقول من آمن العقاب أتى الأدب. للأسف الشديد احنا عندنا مرحلة نسميها دلوقتي مرحلة انحدار ثقافي للمجتمع. مرحلة الانحدار الثقافي دي بتشمل انحدار قيمي، انحدار أخلاقي، انحدار سلوكي، طبعا في ازدواجية دينية عالية جدا. طبعا دي من مظاهر كل الحاجات دي البلطجة العالية، ان في بعض الناس ابتدت تاخد سبيل البلطجة، بتتبرر ده بالضغوط الاقتصادية، بتبرروا ان في مشاكل اقتصادية. مع المشاكل دي في كل دول العالم موجودة، ولكن في بعض هنا بيحاول يستغل هذه المشكلة انه يدي نفسه التبرير انه يتاجر في المخدرات او في اي شيء ممنوع اخر، وبيبقى ده مبرر بينه وبين نفسه عشان يحس بالرضا عما يفعل.
0: لكن ما العوامل التي تسهم في انتشار تجارة المخدرات داخل الأحياء السكنية؟ وهنا نأخذ هذه الحالة مثالا.
1: التغيير الثقافي يا فندم، انت بصي يعني احنا حاليا المنطقة بتمر بمرحلة تغيير ثقافة عالية. الثقافة مش مجرد ان انا بقرا كتاب، ثقافة محتوى ديني، محتوى اخلاقي، محتوى سلوكي، محتوى اجتماعي. هذه المحتويات اللي هي كانت الشخصية المصرية، من يقرأ في التاريخ المصري القديم الشخصية المصرية اللي عرضت على نفسها 7000 سنة منذ القدماء المصريين حتى عام 1970، من بنون الشخصية المصرية، الحارة المصرية، أخلاق ابن البلد، أخلاق الحارة المصرية، العلاقات الاجتماعية، الجيران. كنا لما بيكون في معزة الناس تتوقف عن أي أفراح الموت التربانيين في الشارع، كانت الناس كلها بتتاهم لو في حد عنده مشكلة الشارع كله والحارة كلها تتاهم معاه الحل ومشكلته. النهاردة الناس بيت في غربة، الناس النهاردة الجيران مش عارفين بعض، الناس النهاردة في الأقارب أصبحوا عقارب بالنسبة لبعض، المشاكل على الإرث، المشاكل في الشارع، في ثقافة السيارات، التعليم، كل حاجة فيها مشاكل. ارجع للثقافة أو الهوية المصرية، للأسف الشديد منذ سبعينات القرن الماضي تعرضت لحملة ممنهجة لتدميرها، وللأسف الشديد وصلنا إلى ما نحن عليه ده.
0: هل تعكس هذه الحالة وهذا النموذج وجود مشكلات نفسية أو اجتماعية للأشخاص المتورطين فيها؟
1: أتفق طبعا. ما هي بص يا فندم، يمكن معهد واشنطن للأبحاث في يونيو الشهر الماضي يونيو 2026 كان مطلع ريسيرش إن في 1.2 مليار نسمة على مستوى العالم لديهم اضطرابات نفسية وليس أمراض نفسية. الأمراض النفسية نسب ثابتة من 7 إلى 11% في كل المجتمعات في العالم كله، ولكن الاضطرابات النفسية ابتدت تزيد، ومنها المجتمع المصري. لا، في اضطرابات طبعا قد تصل أعلى من 26% من المجتمع، تتكلم 25% لديهم اضطرابات ما بين الشخصيات التجربتية، شخصيات حسية، شخصيات هستيرية، شخصيات مزاجية تغيرية، يعني كل أنواع الشخصيات المضطربة للأسف ابتدت تزيد، وده نتاج إلى الإهمال الأسري اللي حصل في فترة ما، العنف وراء المال، السفر للخارج وترك الأولاد، المشاكل المادية والضغوط الاقتصادية المتعاقبة، كل ده طبعا بيطلع شخصيات مضطربة للأسف.
0: وهل يؤثر انتشار مقطع الفيديو نفسيا على قطاع الشباب مع انتشاره على وسائل التواصل؟
1: طبعا. ان هو النهارده انا لما اشوف حد بيتعاطى مخدرات او بيشوف بيعلن عن وجود مخدرات على السوشيال ميديا، ده اللي يديني شعور ان ده شيء امن او شيء سهل العثور عليه. كان زمان المخدرات دي اتحطت حاجه ملفوفه وواحد يديها بطريقه معينه ومن كلمه سريه وطريقه، يعني الشرطه بتلاحق، والشرطه فعلا بتلاحق دلوقتي يعني اغلب المخدرات اللي بتيجي كانت من خارج دولات الشرطه نجحت في الحد منها. فلجأوا كل دلوقتي إلى الحاجات المصنعة المحلية، وهي دي يمكن اللي بتساعد للأسف بتدمر عقول الشباب، والشباب مش سالمين بده. فهو ده وجود هذا المخدرات على السوشيال ميديا بيدي شعور للمتلقي إن ده شيء عادي. عندنا حاجة اسمها الباك مايند أو الخلفية الذهنية في الإنسان، لما حاجة بتتكرر قدامك بتتحاجج في الباك مايند ده والخلفية الذهنية، فبيديك إن الحصول عليها شيء عادي، لأن تعاطي المخدرات ما هو عادي. فده كلمة عادي دي بالسهل التعاطي للمطلق والشباب للأسف الشباب.
0: دكتور جمال، لوحظ هنا أن المقبوض عليهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 25 عاما. على عاتق من تقع مسؤولية التعاطي أو الاتجار بالمخدرات وسط هذه الفئة من الشباب صغير السن؟
1: بص يا فندم، عشان نقول شخصيات مضطربة بنتكلم فوق جينات وراثيه تمثل من 10 ل 15%.

0: هي خبرات حياتيه مع ناس سيئه تمثل 10-15%، ولكن اللين بايك اللي بنعتمد عليه الشخصيه من 70-80% على التربيه، العلاقه مع الاب والام، وجود اب بيدي شعور بالامان، بيدي عاطفه، بيدي ثقه في الذات، عدم وجوده بيدي كل ده بيفتقد، هذه الثلاث اساسيه في الحياه تفتقد، وبالتالي بيبدا الولد يدور على العاطفه والشعور بالامان بصوره خاطئه، بيلجا للمخدرات، بيلجا للالحاد، بيلجا للعلاقات الجنسيه الشاذه، بيلجا لكل سلوك شاذ بحثا عن العاطفه والشعور بالامان.
1: هل وسائل التواصل مسؤوله كما يرى البعض؟ البعض يحملها المسؤوليه كامله.
0: وسائل التواصل الاجتماعي سهلت شكل التعاطي وإجراء التعاطي، وسهلت الصلاة، وسهلت الوجود، وسهلت تتكلم على الأديان، سهلت تتكلم في العلوم وفي الأدوية وفي الأمراض وفي الصراعات الهندسية. السوشيال ميديا عبارة عن سوق مفتوح لكل شيء، الناس بتختار السيء أو بتختار الحق. السوشيال ميديا زي ما فيها اللي بيتكلم عن المخدرات، اللي بيتكلم على الشخصيات، اللي بيتكلم على الأديان، اللي بيتكلم في الرياضة، اللي بيتكلم في العلوم، اللي بيتكلم على الحاجات الهندسية، كل الحاجات دي بتبقى موجودة. فهنا موجود سوق مفتوح، سوق عكاظ مفتوح لكل شيء، انت بتختار اللي بتميل نفسك إليه واللي شخصيتك تتقبله. للأسف الشديد مع اضطرابات الشخصية انت بتذهب إلى الحاجات اللي فيها السيء، ما بتدورش على الحاجات اللي فيها الحسن، والسوشيال ميديا فيها السيء وفيها الحسن.
1: وما الدور الذي تلعبه الأسرة في الوقاية من تعاطي المخدرات والانخراط في الاتجار بها؟
0: العلاقة مع الأبناء يا فندم، كلما العلاقة الأب والأم تكون طيبة معا، ثم علاقتهم طيبة مع أولادهم، كلما بيسمع أولادهم ما ينقدهمش، ما يقعدش يعنفوهم، ما يغضبهمش هم صغيرين، ما يقعدش يقارنوهم بأولاد سليم، يبني شخصيتهم بصورة طيبة، هتجد الأولاد بعد كده علاقتهم بالأهل هتبقى كويسة، ثقتهم في نفسهم عالية، شعورهم بالأمان عالي، مش هيدور على حاجة تفصل دماغه أو تفصله عن المجتمع أو حاجة تخليه يشعر بالأمان. فهي اللي بيخلي الطفل أو الشاب يروح المخدرات افتقاده للعاطفة وافتقاده للشعور بالأمان.
1: ما الذي أوصل الأسرة إلى هذا الحد من الانفصام الذي أشرت إليه دكتور فرويز؟
0: الانهيار الثقافي اللي احنا فيه. أنا قلت أول كلمة قلت لها في مصر وصلت مرحلة من الانهيار الثقافي العالية داخل المجتمع، انهيار أخلاقي، انهيار سلوكي، انهيار مجتمعي، العلاقات بين الزوجين أصبحت منهارة، علاقات بين الإخوة ابتدت منهارة، علاقات مع الجيران ابتدت منهارة، كل ده وصلنا إلى داخل الأسرة نفسها ابتدت التداعيات تظهر فيها، وبالتالي العلاقة بين الزوجين منهارة جدا، العلاقة بين الزوجين والأولاد منهارة جدا، بتصل إن إحنا النهاردة بيسهل علينا ناخد أي حاجة، والأب والأم ما بيتابعوش الأولاد بصيرة طيبة، اكتفوا ان هم الاب مجرد دعم مادي، الام مجرد واحده بتقدم الطلبات المنزليه والاكلات، لكن ما حدش بيسمع الاولاد، ما حدش بيدي نصائح الاولاد، ما حدش بيتناقش مع الاولاد، وصمم الى نحن علينا.
1: وما الخطوات الاكثر فاعليه هنا لبناء بيئه مجتمعيه تقلل من فرص انتشار المخدرات؟
0: بناء الشخصيه المصريه مره اخرى، اعاده البناء، ندور في اساليب علميه محترمة جدا لإعادة بناء الشخصية، وعرضتها في أكثر من ملتقى علمي وأكثر من ندوات حزبية. يا إخوانا الأسلوب العلمي هو اللي هيرجعنا الأمور، مش مجرد إن أنا أطلع بالشلمتين بتكلم فيهم في برنامج، هم دول اللي هيغيروا الشخصية. الشخصية دي عشان ترجع تاني لازم خطة ممنهجة متكاملة، انتجريتد متكاملة جدا، يشارك فيها الإعلام، يشارك فيها الأثر، يشارك فيها القنوات المصرية، يشارك فيها وزارة الثقافة، وزارة التربية والتعليم، الشباب والرياضة. لما نحط خطة ممنهجة لإعادة الشخصية المصرية ممكن في غضون 8 سنين ترجع الهوية المصرية مرة أخرى.
1: البعض يرى هنا دكتور جمال أن تعاطي المخدرات ظاهرة قديمة، وربما تسليط الضوء عليها مع وسائل التواصل وانتشارها هو الذي ضخم منها على هذا النحو.
0: بس لما تصل كل الأنواع السلوكيات والاضطرابات موجودة من عبق التاريخ في العالم كله، في التاريخ الفرعوني، في التاريخ الصيني، في التاريخ الأغريقي، في التاريخ الروماني، المخدرات، الدعارة، السرقة، الشذوذ، كل حاجة كانت موجودة من سابق التاريخ. احنا ما فيش حاجة جات مبتكرة حاليا، ولكن احنا بنتكلم على زيادتها وتأثيرها داخل المجتمع. هو ان النهاردة تلقي المجتمع عليها كان زمان بنعتبره حاجة غريبة، وبيعتبر اللي بيتعاطى ده شيء منبوذ النهاردة بالناس بتعتبر يقول لك أنا باخد حشيش إيه يعني؟ وصلنا لأن احنا النهاردة الناس تعتبر التعاطي شيء إيه يعني؟ هي دي المشكلة، هي النهاردة هي دي التلقي الشخص بكلمة المخدرات زمان كانت كلمة مرعبة، النهاردة بيقول لك إيه يعني أنا باخد حشيش، هذا هو الفارق ما بين زمان ودلوقتي.
1: لكن هل النسبة ازدادت فعلا يعني في ضوء الإحصائيات؟
0: خصوصا مع المخدرات المستحدثة للأسف الشديد والسوالف في العثور عليها ورخصها لأنها صناعات محلية، تركيبات الناس بتركبها وبتبيعها دي طبعا، وهي دي اللي بتدمر المخ اللي احنا بتلعب على الدوبامين وعلى النواقع العصبية وعلى الجليتامين والجليتاميك أسيد والجابا بسرعة عالية، وبالتالي زودت نسب الأمراض النفسية. لا طبعا موجوده للاسف الشديد طول رخص السعر بتاعها كمان ده مؤشر جامد.
1: من خلال تجربتك الشخصيه كطبيب ومعالج، ما ابرز الملاحظات التي يمكن ان تفسر هذه الظاهره؟
0: طبعا من عند اربع شخصيات تروح للادمان ده اللي اتكلمت فيه، كل المؤتمرات العالميه اللي اتشرفت ان انا اكون موجود فيها، الشخصيه السيكوباتيه، الشخصيه الحديه، الشخصية السلبية الاعتمادية، الشخصية الاكتئابية العصبية، أربع شخصيات بيروح للإدمان، كل واحدة ليها حتى نسب في الشفاء ونسب في التعاطي، وبالتالي بيقول لو إحنا من الأول قدرنا نحدد نوع الشخصية والأسلوب العلاجي هنقدر نحد كتير جدا من هذه الاضطراب في الإدمان.
1: كيف يمكن للمجتمع والمؤسسات المدنية المشاركة في الحد من التعاطي والاتجار بالمخدرات؟
0: الوعي نمرة واحد، التنسيق العمليات العلاجية نمرة 2، نمرة 3 ان احنا قبل ما نتكلم على العلاج وقبل ما نتكلم على تسهيل العلاج نتكلم ان العلاج ممكن بصورة مبسطة ميسرة. في ناس بتضخم في كلمة العلاج من الادمان عشان يبقى فيه تحصيل مادي عالي من العلاج، الموضوع سهل جدا، موضوع بسيط، لو توفرت النية للشخص المتعاطي للشفاء الموضوع ابسط مما يتخيل.
1: أنت أشرت إلى التدين الظاهري أو ما سميته التدين الظاهري دكتور جمال، لماذا لم يعد الدين وازعا قويا للحد من مثل هذه الجرائم؟
0: بص يا فندم، احنا الشخصية المصرية شخصية نهرية، الشخصيات النهرية حب خير سلام، دخلت علينا ثقافات أخرى في السبعينات من القرن الماضي، ثقافات صحراوية، الثقافات الصحراوية دائما تميل إلى العنف وسفك الدماء واغتصاب النساء، فلما بيدخلوا أي ثقافتين بيدخلوا مع بعض انت بتاخد الاسوأ من كلاهما، فاحنا وصلنا لمرحلة الاستوانية الدينية بتاخد الشكل الديني من الخمار النقاب وجود الصليب على الصدر شكليا، ولكن عند التطبيق بتبحث عن كل ما هو عكسي، هي دي الزوجية الدينية وده نتاج واضح للانهيار الثقافي.
1: المشكلة في التطبيق إذن وليس في الخطاب الديني نفسه؟
0: الخطاب الديني الخطاب محترم جدا ومتقبل جدا، ولكن الناس بتاخد اللي هي عزاه شكليا وليس في التطبيق.
1: وماذا عن العادات والتقاليد؟
0: فقدت، انا قلت لك اول حاجه قلت لك الحاره المصريه، اخلاق ابن البلد، اخلاق الشارع المصري، كل ده فقد معنا يا الثقافه.
1: شكرا للدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي من القاهره.
2: الى هنا مستمعينا نختتم معكم حلقه اليوم من مساحه حره، كنا معكم خالد عبد الجبار ونوران عطله، للمزيد زوروا موقعنا arabic.ae.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
5: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
4: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
5: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
4: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
5: arabic.sputniknews.com.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: إلى اللقاء.
6: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

عون، صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال، وماذا يريد حزب الله؟ أن أتفرج على شعبي يقتل؟ دمار مهول في مدارس لبنان جراء الحرب الإسرائيلية، ومصير آلاف التلامذة على المحك. من الوصاية إلى الشراكة، ماذا تغير بين اتفاقيتي 1991 وال 2026 بين لبنان وسوريا؟ فضيحة تهز لبنان، 200 ألف هاتف بلا رسوم، والخسائر بعشرات ملايين الدولارات.

0: مساء الخير. لبنان على مفترق طرق ومفترق مصير، فهناك فريق يمثل أقلية فيه يرفض أن يعترف بالواقع، وهو يرقد لاهثا وراء أحلامه المريضة وأوهامه القاتلة ووراء شعارات لم يعد لها من وجود في عالم الواقع والحقيقة. لذلك فإن كل ما يقوم به الفريق المذكور لا يؤدي إلا إلى جر البلد إلى مزيد من المشاكل وحتى الكوارث. وعلى رأس هذا الفريق بالطبع حزب الله، فالحزب المذكور وانطلاقا من إيديولوجيته الإيرانية وحساباته الهادفة إلى خدمة الجمهورية الإسلامية مستمر في المعاندة والمكابرة وفي رفض أي حل للوضع الجنوبي المتفجر إلا إذا جاء من طريق إيران ومسار إسلام أباد. في المقابل هناك فريق لبناني واسع وعابر للطوائف والمذاهب يرفض أن يبقى لبنان رهينة الآخرين وحساباتهم الصغيرة. واللافت أنه من المرات النادرة في تاريخ الجمهورية التي تكون فيها السلطة اللبنانية وعلى رأسها العماد جوزيف عون خير معبر عن طموحات اللبنانيين وطوقهم إلى دولة سيدة حقا تعيد للدولة معنى الدولة وللوطن معنى الوطن. ومن هذا المنطلق بالذات نفهم ما قاله ويقوله رئيس الجمهورية كل يوم تقريبا أمام الوفود التي تزوره مؤيدة وداعمة. فهو اعتبر أن صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في واشنطن أزعج ويزعج من اعتاد أن يكون لبنان خاضعا لوصايات خارجية تتحكم في قراره وتتفاوض باسمه، كما رأى أن القوة الحقيقية لا تكمن في خوض الحروب أو إطالة أمدها إلى ما لا نهاية، بل في امتلاك الشجاعة لإنهائها عبر التفاوض. إن مثل هذه المواقف وسواها تنبع من رؤية وطنية صافية ومن قرار واضح بالوقوف سدا منيعا أمام محاولات إضعاف الدولة. فلبنان وفق الرئيس عون يجب أن يعود دولة كاملة الأوصاف، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بتحرير كل أرضه وبشرعية مؤسساته وحصرية بندقية جيشه. فهل يستجيب حزب الله قبل فوات الأوان؟ ومن مواقف الرئيس عون نبدأ، فقد علمت الام تي في أنه قال لزواره: شو بده حزب الله يعني؟ اقعد اتفرج؟ لا، ما رح اقعد اتفرج على شعبي عم بيموت. تقرير جويس عيئي.
1: المشكلة ليست بالتفاوض بل بمن يفاوض. هذا باختصار أساس الأزمة بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله من جهة أخرى. فثنائي حزب الله أمل لا يريد أن يقود عون التفاوض باسم الدولة اللبنانية، لأنه اعتاد أن يمسك زمام التفاوض باسم إيران. قد أوحى الرئيس عون بذلك عندما قال أمام وفد من الرهبانية اللبنانية المارونية الجمعة أن المشكلة تكمن لدى بعضهم في القرار السيادي الذي اتخذناه والقاضي بفصل مسار لبنان عن مسار إيران ليكون مسارنا مستقلا، لكن للأسف بعضهم اعتاد أن يكون تحت الوصاية التي تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا، لكن لا، لقد انتهينا من هذا الأمر. وعلمت الام تي في أن عون قال أمام زواره: شو بده حزب الله يعني؟ ما بده التفاوض؟ بده ياني أقعد بالقصر الجمهوري اتفرج؟ إيه لا، ما رح أقعد اتفرج على شعبي عم بيموت. وأضاف عون: عم تقتلوا حالكن، عم تروحوا أجيالكن، وأنا ما رح اتفرج، ضميري ما بيسمح لي، أنا مؤتمن على هالبلد، ولذلك اتخذت خيار التفاوض والدبلوماسية لا الحرب. وكشف عون أمام زواره أن هناك أكثرية تدعمه وأقلية تعارضه، بحيث قال: أنا من موقعي وإلى جانبي أكثرية اللبنانيين لا يمكننا أن نقف متفرجين على كل أهوال الحرب، فيما فئة صغيرة لا تريد التفاوض وباعتقادها أنها يمكن أن تنهي الحرب في الميدان. وعن وصف بري صيغة الإطار بالفتنة قال عون: من حق بعضهم أن يعارض الصيغة، لكن لا أن يتهمها بأنها مشروع فتنة. وعلمت الام تي في أن عون قال لزواره: لأول مرة يوضع لبنان على طاولة الاهتمام الأمريكي والأوروبي والعربي، وقد اتصل بي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتين، وأنا على تواصل شبه يومي مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، ويجب ألا نفوت على أنفسنا هذه الفرصة الذهبية، ولست مستعدا للتفريط بها. رئيس الجمهورية وخلال استقباله وفدا من رابطة جامعات لبنان فند رده على منتقدي صيغة الإطار شارحا أن البند 13 من الصيغة لا يعني تنازل لبنان عن حقه في مقاضاة إسرائيل أمام المراجع الدولية المختصة، بل إن ما ورد يؤكد تعليق الدعاوى بين البلدين خلال فترة المفاوضات فقط، وهذا إجراء طبيعي يحصل خلال المفاوضات بين أي بلدين. أما بشأن ما يقال عن موافقة لبنان على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فأكد عون أن البند المعني بذلك في الصيغة يشير إلى أن لبنان وإسرائيل لديهما الحق في الدفاع عن نفسيهما، فلماذا التركيز على الحق الإسرائيلي من دون الحق اللبناني؟ أما عن غياب جدول زمني لتحقيق صيغة الإطار، فيؤكد عون أن مرد ذلك يعود إلى أن ما تم التوقيع عليه هو صيغة إطار وليس اتفاقا، والإطار يتطرق إلى مبادئ عامة ولا يورد تفاصيل التطبيقية، وهذا أيضا ما حصل في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. الجيش سوف يتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، هذا ما أكده رئيس الجمهورية أمام وفد من نقابة الأطباء الذي زاره تضامنا معه أيضا. باختصار، الرئيس ماض بالتفاوض وهو لا يعطي أهمية إلى الأصوات التي تخونه لأنه عم بعمل ضمير الوطني كما يؤكد لزواره.
2: وفي عين التين عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل آخر المستجدات ولا سيما الأمنية منها على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لوقف إطلاق النار إضافة لأوضاع المؤسسة العسكرية.
0: هذا وأكدت حركة أمل في بيان رفضها القاطع لما وصفته باتفاق الإطار، معتبرة أن ما يتضمنه من مناطق تجريبية وبنود بما فيها الملحق السري يهدف إلى تحويل الجيش اللبناني إلى ضابطة عدلية في خدمة الأجندات الإسرائيلية ومشاريعها. وشدد المكتب السياسي للحركة على أن الجيش اللبناني بقيادته وضباطه وأفراده هو الرهان الوطني وخط أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه تحت أي عنوان أو ظرف. وأكد المكتب السياسي للحركة رفضه استثمار الوقائع الميدانية لأغراض سياسية داخلية أو خدمة لما وصفه بالأهداف الإسرائيلية.
2: تربويا، مصير تلامذة لبنان على المحك، فالحرب دمرت أدنى حقوقهم. يارا الهندي.
3: يمكن أول شيء بيخطر عبالكم أنه أزمة المدارس بلبنان هي بس بالمناهج أو الأقساط، بس الحقيقة أخطر بكتير. اليوم 100,000 تلميذ مهددين ما يرجعوا على المدرسة بالسنة الدراسية اللي جاية، والسبب مدارس بعدها مدمرة أو متضررة من الحرب. فالتقييم الوطني اللي أجرته وزارة التربية بدعم من اليونيسف بيكشف أرقام صادمة، 340 مدرسة بين رسمية وخاصة ومهنية تضررت، منها 17 مدرسة دمرت بالكامل، والأضرار ما كانت بمنطقة واحدة بل امتدت من الجنوب والنبطية للبقاع وبعلبك الهرمل وصولا لبيروت وجبل لبنان. وبينما في مدارس بحاجة لتصليحات بسيطة، في غير كتير ما بيفتح أبوابه من الأساس قبل إعادة تأهيل شاملة، وإذا ما خلصت الأشغال قبل أيلول ألاف التلاميذ رح يبقوا خارج الصفوف. وبعد سنوات من الأزمات والاضطرابات والحروب، أي انقطاع جديد عن التعليم ما رح يكون مجرد تأخير بالسنة الدراسية، بل ممكن ينعكس على مستقبل الأطفال، صحتهم النفسية، ويزيد خطر التسرب من المدرسة وحتى عمل الأطفال أو الزواج المبكر. ولحل هالمعضلة، وزيرة التربية ريما كرامي اجتمعت بصندوق الائتماني من أجل التربية تراف بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي وألمانيا، سويسرا، هولندا، فرنسا واليونيسف، وعرضت خطة 2026-2027 ضمن رؤية 2040 اللي بتضم 7 أهداف رئيسية بتشمل التعليم للجميع، التحول الرقمي، الحوكمة، وعلى رأس الأولويات إعادة أعمار المدارس المدمرة، وأبدى شركاء استعدادهم لدعم الوزارة بمشاريعها. فاليوم إعادة أعمار المدارس هي مش خيار بل سباق مع الوقت حتى ما يتحول عام دراسة جديد لضحية جديدة من ضحايا الأزمات بلبنان.
0: سياسيا، من زمن الوصاية إلى زمن الشراكة، ماذا تغير بين اتفاقيتي 1991 و 2026 بين لبنان وسوريا؟ تقرير مجدولين اللحام.
4: سقطت الهيمنة الإيرانية على العاصمة العربية دمشق، ومنها تغيرت كل المعادلات. طرد تنظيم حزب الله من سوريا، توقف إمداده بسلاح غير الشرعي، وبدأت مرحلة الدبلوماسية الصحية بين بلاد الأرز وبلاد الياسمين. انتقل المشهد من دمشق اللي كانت عم بتدير السياسة اللبنانية بالأمن والنفوذ الأسدي إلى دمشق اللي عم توقع اليوم على مبدأ عدم التدخل بالشؤون اللبنانية. ومن المجلس الأعلى اللبناني السوري إلى اللجنة العليا اللبنانية السورية، 35 سنة تختصر قصة صعود الوصاية السورية وسقوطها.
5: المذكرة الجديدة عم تتعاطى بشكل تقني ومباشر مع مؤسسات الدولة حصرا وليس مع أشخاص في الدولة اللبنانية. مين ما إجى على رأس هذه المؤسسات؟ هذه الاتفاقية تلزم من يتولى هذا الموقع أن يتعاطى وفقا لهذه الاتفاقية، فتكرس الطاقة والاقتصاد والتبادل التجاري وخط الغاز عن الأمن والمخابرات والتفتيش الأمني. من هون أعتقد أنه الحكومة اللبنانية والحكومة السورية افتتحوا مرحلة جديدة عنوان المصالح المشتركة، لا أن يكون هناك مصلحة لدولة على حساب دولة أخرى.
4: النص إذن بعيد تعريف العلاقة اللبنانية السورية، وأهم ما تغير أنه للمرة الأولى السيادة وعدم التدخل بقلب الاتفاق، والاتفاقية هي عبارة عن إطار حكومي للتشاور والتنسيق بيرأسه رئيسا الحكومتين، بعكس المجلس السابق اللي كان فوق المؤسسات. ومن الوصاية الأمنية إلى التعاون المؤسسي بالوزارات المختصة، اللجان الفنية، مذكرات التفاهم وبرامج العمل، والأهم لا امتياز لسوريا داخل لبنان. المجلس الأعلى القديم خلق علاقة غير متكافئة، أما الاتفاق الجديد فبيكرر عبارة المساواة بين الطرفين، كما أنه إنهاء الاتفاق أصبح ممكن. الاتفاق الحالي بيسمح لأي من الطرفين بإنهائه بإشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية، ويصبح الإنهاء نافذ بعد 6 شهور. الوثائق ما بتغير التاريخ، إنما بتكشف عار المرحلة السابقة. وبعهد الرئيسين عون الشرع، العلاقة اللي حكمت لبنان منذ عام 1991 انتهت رسمياً.
2: توازياً، ما الرسائل التي حملتها زيارة الشيباني إلى بيروت؟ وماذا عن العلاقة مع لبنان بعدها؟ والنائب هادي أبو الحسن لأمفام ينقل كلاماً قاله الشرع عن دعم لبنان.
6: بشكل واضح وملموس، اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة هي حصيلة زيارة رأس الدبلوماسية السورية إلى بيروت في الساعات الأخيرة، لكن الزيارة حققت أكثر من ذلك وحملت رسائل شتى.
7: اليوم في طلة سورية جديدة على لبنان، الحمد لله سقطت فكرة الوصاية وسقطت فكرة حلف الأقليات ونتعاطى من دولة لدولة.
8: بشكل عام طبعا كانت إيجابية، يعني لجهت أولا التأكيد على العلاقة الندية أو العلاقة عبر الشرعية وليس عبر أطراف، حتى لو حصلت زيارات لمجموعة من القوى السياسية والشخصيات والدينية.
6: من عين التين ألمح الضيف السوري إلى إمكانية فتح صفحة جديدة مع الثنائي الشيعي، ومع الزيارة انتشر كلام عن طرح مبادرة حوار تجمع الفرقاء المحليين.
7: لا أعتقد، لأنه اليوم تعرف تبقى سوريا في عندها مع عقبة بموضوع حزب الله. هو على كل حال أعلن الوزير الشيباني أنه مستعد للانفتاح والجلوس، ونحن بكل صراحة عندما زرنا الرئيس الشرع منذ 2 تقريبا سمعنا هذا الكلام، لم نرى لا حقدا ولا روح ثأرية.
6: هذا وكشف أبي الحسن عبر MFM عن كلام مهم قاله الشرع بشأن لبنان.
7: اليوم بنكون كثير واضحين، الرئيس أحمد الشرع أصبح في موقع سياسي جيوسياسي مهم وتربطه علاقة جيدة جدا مع الإدارة الأمريكية. يقول هو لبنان جار، أنا مستعد كي أساعد في الاستقرار والوحدة الداخلية ورفع الضغط عن لبنان من خلال علاقاتي. صحيح قال هذا الكلام.
6: الزيارة ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وفيها تأكيد ألا رغبة بأي دور عسكري في لبنان.
0: ضرائبيا 100,000 هاتف بلا رسوم، فضيحة تهز لبنان وخسائر بعشرات ملايين الدولارات. أنطوان سعدي.
9: فضيحة جديدة تهز قطاع الهواتف الخليوية في لبنان. نحو 200,000 هاتف دخلت الخدمة من دون تسديد الرسوم الجمركية، ما تسبب بخسائر تقدر بين 40 و50 مليون دولار. المخالفة كشفت بعد عملية مطابقة أجرتها وزارة الاتصالات بين عدد الهواتف المصرح عنها جمركيا وعدد الأجهزة العاملة على الشبكة، فيما فتح تحقيق لكشف المسؤولين واسترداد الأموال.
10: النظام التسجيل الهواتف يعني الميرس موبايل اي دي اند ريجستريشن سيستم، هيدا بيعتمد على كل الهواتف اللي تجي بطريقه شرعيه من المعابر الشرعيه، بتفوت باذن من الجمارك اللبنانيه ومن وزاره الاتصالات، بتسجلوا ارقام الاي ام اي اي تبعهم على السيستم وبينسمح لهم يشتغلوا على الشبكه لنستوفوا كل الرسوم يلي مفروضه من قبل الدوله اللبنانيه. اليوم هالاجهزه هدول انسمح لهم يشتغلوا على السيستم من دون ما يدفعوا الرسوم.
9: السؤال الذي يهم آلاف اللبنانيين، إذا كنت تملك هاتفا ذكيا فكيف تتأكد أن الرسوم الجمركية عليه قد دفعت؟ وهل قد يجد المستهلك نفسه ضحية مخالفة ارتكبها المستورد أو البائع؟
10: مفروض لما يطلع الحكم بهذا الموضوع هالأجهزة كلياتها يلي هي موجودة على الشبكة وما دافع الرسوم ترجع تدفع الرسوم من أول وجديد. رح يصلوا رسالة قصيرة SMS أنه الهاتف اللي عم يستعمله عليه رسوم ومش محصلة، وبالتالي حيعطوه 90 يوم وقت لا يعالج هذا الموضوع ويسجل الهاتف، بالتالي يدفع الرسوم عن طريق الشركات يلي بتستوفي هالرسوم هيدي.
9: التحقيقات دخلت مرحلة جديدة بعدما انتقل الملف إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إثر إحالة وزير الاتصالات شارل الحج قبل نحو شهرين المعطيات الأولية إلى النيابة العامة التمييزية في مسار يهدف إلى كشف المتورطين واسترداد الأموال المهدورة.
2: إقليميا، جنازة استعراضية لخامنئي الأب تمتد 6 أيام بين إيران والعراق، وبيروت حاضرة وسط تصعيد أمريكي في المنطقة. رنا نمر.
11: بعد 4 أشهر من التردد والتأجيل منذ مقتله في ضربة أمريكية إسرائيلية، فتحت طهران أخيرا أبواب الوداع لمرشدها علي خامنئي. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان وقف أمام جثمان المرشد الراحل، وإلى جانبه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في مشهد أراده النظام رسالة تماسك قبل أن يكون وداعا. جثمان المرشد وصل إلى مصلى الإمام الخميني الكبير كما جثامين أفراد من عائلته، وتحت شعار علينا أن ننهض سيخرج نحو 20 مليون إيراني بحسب أرقام النظام نفسه لوداع الرجل الذي حكم البلاد قرابة 4 عقود. ومن طهران ستمتد المراسم 6 أيام كاملة عبر قم فالنجف وكربلاء لتختتم في 9 تموز بالدفن في مشهد مسقط رأسه. أبرز الحضور جاء من حلفاء تقليديين لطهران، باكستان بشخص رئيس وزرائها شهباز شريف، وروسيا ممثلة بنائب رئيس مجلس أمنها، إلى جانب وفود من الصين والهند والسعودية، إلى جانب رئيسي مجلسي النواب في قطر وعمان، ووفد من هيئة الحشد الشعبي العراقي، وأمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة على رأس وفد فلسطيني، ووفد من حزب الله وحركة أمل.
12: لا تحزنوا وأنتم.
11: أما لبنانيا فوصل وزير الدفاع ميشيل منستا ممثلا للجمهورية اللبنانية في حضور يفتح سؤالا حساسا فيما لبنان نفسه جزء من تفاوض مع واشنطن. قاليباف رفع السقف وأكد أن الثأر يجب أن يسمعه العالم، وأي خرق لوقف إطلاق النار سيقابله رد. ميدانيا رست سفينة الهجوم البرمائي الأمريكية USS بوكسر في الشرق الأوسط في تعزيز عسكري يوازي أجواء الحداد الرسمي في طهران، في حين تتواصل اشتباكات متقطعة بين الحرس الثوري والمعارضة الكردية غرب البلاد. لكن وسط كل هذا الصخب يبقى سؤال واحد معلقا، هل يظهر مشتبه خامنئي علنا للمرة الأولى منذ توليه القيادة في مراسم التشييع؟
0: في السياق، أشار مصدر أمريكي للإم تي في إلى تساؤلات في الكونغرس عن كيفية إرسال الدولة اللبنانية وزير الدفاع ممثلا لها إلى إيران في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، فيما تعمل إدارة ترامب على استعادة سيادة لبنان من النفوذ الإيراني ونزع سلاح حزب الله. وبحسب المصدر الأمريكي فأن هذه الصورة قد تضعف الثقة ببيروت وتؤثر على أي مساعدات أمريكية مقبلة.
2: وعلى خط مضيق هرمز، وبعدما كانت المفاوضات أحرزت تقدما أوليا باتجاه الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في قطر، قرار إيران إغلاق المضيق عاد هذا المسار إلى نقطة الصفر. أورور كرم.
11: مر نحو أسبوعين على توقيع مذكرة التفاهم المثيرة للجدل بين واشنطن وطهران، وحتى الساعة لا جديد ملموسا ولا خرق حتى في مخص مضيق هرمز. من هنا تسعى الولايات المتحدة وسلطنة عمان إلى إيجاد مخرج لإصرار إيران على فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق. يتمثل أبرز عرض صفقة بتخلي إيران عن مطالباتها بالسيطرة على المضيق مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من أموالها المجمدة. لكن حتى الساعة لم تبدي طهران أي استعداد للتراجع، إذ رد قادتها بإطلاق تهديدات جديدة للسفن العابرة. وفي إشارة إلى رفض العرض أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية قاسم غريب أبادي بعد عودته من الدوحة أن المضيق يقع تحت قيادة إيران وليس الولايات المتحدة. عملياً تسعى إيران في نهاية المطاف إلى فرض رسوم على كل سفينة تعبر المضيق مقابل خدمات مثل توفير الأمن، آملة الحصول على الحصة الأكبر من إيرادات سنوية قد تصل إلى 40 مليار دولار، إلا أن هذا المطلب قوبل برفض من الولايات المتحدة ودول الخليج. في المقابل يناقش المفاوضون مقترحا بديلا تقدمت به سلطنة عمان ينص على تمويل الخدمات البحرية عبر صندوق يعتمد على مساهمات طوعية، وفق مسؤولين مطلعين على سير المحادثات. عمان أجرت بالفعل مشاورات مع شركات النفط والشحن لمعرفة مدى استعدادها للمساهمة في هذا الصندوق، إلا أن إيران اعترضت على الصيغة المطروحة لأنها لا تتضمن دفع رسوم مباشرة لها. أما في واشنطن فاطلع المفاوضون الأمريكيون على الخطة العمانية، لكنهم أبدوا تحفظات عليها ويعتزمون مناقشتها مع الجانب العماني.
0: في الأثناء الحوثيون يعلنون التصدي لطائرات حربية سعودية ويهددون بضرب مطارات ومصالح حيوية في المملكة.
13: خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي. نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية.
2: إلى ذلك أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا اتصالا هاتفيا وأنهما اتفقا على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة.
0: بعد الإعلان مهرجانات صيف لبنان.
2: وبين الشغف والأزياء.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
2: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كاس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً، بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب، ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: سياحيا تطلق بلدية عبرين مهرجاناتها الدولية ضمن برنامج يمتد من الأول من تموز وحتى شهر أيلول. تفاصيل البرنامج مع رئيس بلدية عبرين الزميل ألان درغام. تفضل ألان.
1: شكرا ديانا. طبعا مثل ما ذكرت برنامج طويل وكبير كتير متنوع، برنامج رياضي، ثقافة، موسيقى، حتى ديني. ما ننسى عبرين تحضن أو عم تحضن حاليا الطباوة الحويك، وسيكون هنالك قداس للشكر على شكل مهرجان أيضا كبير من النشاطات الروحية. خلينا نبدأ بشكل سريع جدا وراي بعض الناس أو الفنانين المشاركين. إذا بنشوف على البروغرام في مثل هون برنامج رياضي، في 10-11-12 فيستيفال بأيجس بأرنعون، كل الديجيز من حول العالم رح يكونوا موجودين على 3 ليالي مثل فيستيفال بنشوفه بأمستردام أو ببلجيكا، حيكون بعبرين بأرنعون فيليج، ونشاطات أخرى مثل كوميدي نايت مع ماريو بسيل وألين أحمر وشادي مارون. بشكل سريع أهلا وسهلا فيكم، عم تشاركوا بعبرين، شو الإمبريشن؟
2: كتير مبسوطين، منوعد كل الناس بسهرة كتير حلوة، 2:30 من الضحك المتواصل ب24 شهر، سكتشات اجتماعية فنية سياسية، اوعى يفوتوا هالفرصة أهالي عبرين وقضاء البترون على الموعد مع الفرح مع الضحك 24 شهر.
3: ماشي، انا ما رح احكي كتير بس رح اقولكم انه نحن كتير مبسوطين انه نحن مشاركين بهالمهرجان وخاصة بحضورك ألان، وكونوا كتار، بنوعدكم بليلة من الضحك.
1: لؤي فخري كمان، حكون ب3 ليالي مشى وسهر،
4: حكون بواحد اب ان شاء الله حتكون ليلة كتير حلوة
1: إذا الله راد. زفا بن عمتي كمان ممثل كبير، عم بيحضر 3 وركشوب، 3 مسرحيات بأيلول. بكلمة سريعة،
5: هو مهرجان للمسرح، الدورة الأولى لترونيات عبرين ثياتر فيستيفال، رح تتضمن ورشات عمل، رح يكون فيها محاضرات، مسرحيات على طول 3 أيام، حيكونوا معبيين 3 أيام بالنهار وبالليل، كلها خاصة مسرح.
1: شكرا. قبل ما ننتقل لرئيس المهرجانات، في كمان نشاط كبير كتير كتير، الطباوي الحويك اللي حيخطف كل الأضواء، نشاط جدا مهم للبنانيين كلها. سير لارا،
6: نحن ب 25 عنا تطويب البترك الحويك بالديمان، بس كمان عبرين حقها تفرح كتير، فبواحد الشهر كمان في قداس الشكر بتدير بعبرين، كلنا رح نتعاون سوا تنقدر نفرح بمؤسسنا البترك الحويك.
1: كلمة سريعة، عبرين عم تحضن
7: من 90 سنة جثمان وموجود عنا، واليوم الكنيسة أعلنته طباوة، وإن شاء الله على قداسي كمان، وهي أكبر فرحة لعبرين، وهيدا أنا بقول ذروة النشاطات هلأ المهرجان هي تطوير البترك الحويك.
1: هيدي السيدة، في كمان فنانين كبار، مين حيكون عندنا كمان بعبرين هالسنة؟
8: عندنا المين ايفنت والحدث الأساسي بليلة عيد السيدة الفنان رشيد نجار، ومثل ما شفت ألا ومثل ما شافوا الكل، وعندنا مجلس مصلي بليلة عيد مار يوحنا. نعم. هودي المين ايفنت 2 اللي عنا إياهم السنة، مثل ما شفت ألا بروجرام كتير منوع الحمد لله، وكل الجمعيات وكل النوادي وكل المجتمع عم بيشارك بهالنشاطات.
1: تحديات كتير كبيرة، في ضيعة أو مدن عم تلغي المهرجان، قررنا كبريت عبرين نستمر للآخر. غياث يسبك النائب المنطقة، نحن قررنا نبقى، وأنا كرئيس بلدية قررت نبقى رغم كل التحديات، وكان صعب كتير يجيب سبونسر، وفي عالم لغيو آخر لحظة، ونحن اضطرنا نغير بعد شوي ببروغرام كتير كبير، فني، موسيقى، ديني. شو بتقول لهالبترون وعبرين اليوم؟
9: عبرين الشباب والصبايا والعلم والأطباء والاغتراب اللي بيرفع الراس والمقاومين، عبرين اللي عندها اليوم البطريرك الحويك، إجاها ربنا بلش يخدها باتجاهات الإنماء، صار عندها بلدية حلوة ورئيس بلدية أبضاي، كان ناقصها بعد حد كاس العرق فيستيفال، وهلأ إجا الفيستيفال، وهيدا صار مسؤولية عليك إنه هيدا بده يكون تقليد سنوي مش شغلة عابرة، والله يوفقكم.
1: شكرا لك نائب منطقة ياسسبك، عم نشوف ورانا جمهور العبريني، رح اختم معه ونقول كونوا معنا أيضا بهالثلاث أشهر، وبطلب المقترين.
0: شكرا على
10: إنسانيا بيرلا أبو فرج أمام فرصتها الأخيرة للنجاة والحاجة ماسة إلى $100,000. تقرير ستريدا بعينه.
11: لأم تي في من جديد عم بتحط قصة بيرلا أبو فرج بين إيديكن للمساهمة بإنقاذ حياتها. من يومين فاتت بيرلا على المستشفى بعد ما وصلت اللوكيميا عقلوية، وأملها الوحيد بالنجاة أنها تعمل علاج الكارتيسال بتركيا وتقدر تطلع بالطيارة نهار الثلاثة. هالرحلة يمكن تكون الفرصة الأخيرة لبنت 19 سنة لتبلش حياة جديدة وتعيد عيد ورا عيد وتفرح أهلها بشبابها.
12: أول مرة وصلت صارت معي عيد القصة قبل عيد بنهار. كنت مجهزة كل شي وعزمة رفقاتي وعملة حفلة. أنا اللي فتحت الفحوصات وأنا قريت وأنا عرفت، بس أنا وقتها ما بكيت وقلت لها دغري لماما، وماما ما بكيت، قالت جملة واحدة اللي هي شو ما كان نحن راح ننتصر. وبعدنا لحديت هلا من بعد 10 جلسات أشعة ما تغير نظري، وبعدنا بأشعة أسود. وهيدا المرض صار هلا عم يتنقل شوي شوي بكل أعضاء جسمي.
13: بحرقة كبيرة شاركتنا بيرلا لحظات من وجعها، من الخوف اللي عم بيرفقها كل يوم، وحكيت لنا عن تعبها النفسي والجسدي.
12: كتير كنت أنقهر إنه أنا أوعى الساعة 5 يسحبوا لي دم وإن وجع أول شي بنهاري يكون الوجع. قلت لها لماما سكري البرتية ما بدي أشوف الشمس، إنه بنقهر وبتذكرني إنه أنا محبوسة جوا وعم بنشك أوبر، لأنه أنا ما بستاهل هيدا الشي اللي صار معي، وأهلي ما بيستاهل وكل هالزعل علي كمان بدل ما يشوفوني مبسوطة. Be grateful لكل شي عندكن ياه لو كان كتير صغير.
13: هيك بتقول بيرلا قدم وجع الكبير، ونحن منقلها كلنا حدك، والأيادي الكريمة كتيرة وما رح تنترك بهالمعركة لوحدك.
0: حياتياً وفي إطار إزالة الخيام غير الشرعية على رمل البيضة والسمرلند وميناء الصيادين، وبتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، أزال فوج حرس بيروت وشرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي كافة الخيام، كما أزال فوج حرس بيروت الخيام الموضوعة بطريقة غير شرعية في محيط الطيونة إلى دوار شتيلة بالاتجاهين، ومن أرض بلدية بيروت قرب مركز الأمن العام، بعدما كان يقطن تلك الخيام أشخاص مشردون وليس نازحين.
10: اجتماعيا وفي الذكرى 18 على تأسيسها، نظمت مؤسسة لابورا حفل عشاء خاصا في كازينو لبنان بحضور حشد من الفعاليات السياسية والروحية والاجتماعية، واستعرضت خلال الحفل إنجازات المؤسسة في تأمين فرص العمل للشباب ومواجهة الأزمات الاقتصادية، كما تم التشديد على استمرار لابورا في رسالتها لتعزيز الصمود وتأمين التوازن الوظيفي بين الطوائف، مع التأكيد على أهمية الوجود المسيحي كشريك أساسي في إعادة بناء الدولة.
0: حفل تخرج طلاب الجامعة اللبنانية الأمريكية في اختصاص تصميم الأزياء حمل عنوان تن بحضور السيدة الأولى نعمة عون والمصمم العالمي إلي صعب. زينب سيل شمون.
14: عشقة ألوان وهندسة أفكار ترجمت بعرض أزياء متنوع لخريجي قسم تصميم الأزياء بجامعة الأيو وعلى أرضها بفرع جبال بحضور ضيفة الشرف السيدة الأولى نعمة عون. لا هوية وحدة لعرض الأزياء، فكل قطعة وراها قصة وخيال وطريقة تنفيذ، مهارات اكتسبها الطلاب خلال 4 سنوات من الدراسة وبإشراف مباشر للمصمم العالمي إلي صعب.
15: أول شيء بدي أقول لهم إنه يفتخروا إنه هن بهيدا السرح، هيدا السرح يلي أنا ربيت فيه وعلمت وليدي فيه وعلمنا، فخبت الرئيس هو اللي تعلم هون، ويبنوا مستقبلهم ويتكمشوا بأحلامهم ويؤمنوا بلبنان.
14: يجذب هذا الاختصاص الكثير من الطلاب حول العالم، فسوق الأزياء هو من أكثر الأسواق توسع بمجال التجارة.
16: مجرد ما يقولوا انه طالعين من البرنامج تبع إلي صعب، يعني بتصور انه الابواب مفتوحه لهم وين ما كان، مش بس بلبنان،
17: غير انه نجاحاتهم بجميع انحاء العالم وبلبنان، يعني ان كان فتحوا لحالهم، ان كان they joined other companies، ان كان they joined us وكمان طوروا معنا.
14: الخبره مهمه سوق العمل، انما اسس المهنه وافاقها هن من مسؤوليه الجامعه واساتذتها.
18: هني 10 10 كلياتهم because I think it's an amazing time to be in this fashion school, in this fashion program, and to continue to create in the midst of all the ugliness that's going on in the world.
19: نحن من أكيد الجامعات اللي بتخلي التلميذ يختبر بتترك له وتطلق له العنان مثل ما بيقولوا ليختبر وليجرب أفكار جديدة.
14: بكثير من الشغف والفرح قدم طلاب دفعة 2026 أعمالهم أمام الحاضرين وأمام عيون أهلهم الفخورين.
20: I've lost my mom 3 years ago and I was inspired to make this collection about her.
21: It's called schizophrenia. It talks بتحكي عن كيف نحن بالمجتمع عنا في صورة معينة للرجال.
22: أنا من الجنوب وكان بدي أحمل شيء من الجنوب الكولكشن تبعي وفي عندي أكوت من سيجار الدخان.
14: عام وراء عام يثبت اختصاص تصميم الأزياء بجامعة الـLAU تطوير مواده ومواكبة التقدم التكنولوجي.
0: بعد الإعلان نداء زيلينسكي
10: واشتباكات السويداء.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كنا
2: متأمل لبنان تلقف
3: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
0: المحامي والكاتب السياسي جوزيف أبو فاضل ضيف سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق عبر صوتي كل لبنان.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
6: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان. الصحفي والكاتب السياسي علي حميدي تحت الضوء، كيف ستترجم بنود اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات تنفيذية؟ ما هو الجدول الزمني المتوقع؟ وهل تلتزم الأطراف به؟ ماذا تحمل زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن؟ ماذا عن التفاهم الأمريكي الإيراني؟ وهل يتجه نحو الترسخ أم التعثر؟ وكيف سينعكس على لبنان والمنطقة؟ تحت الضوء مع ميري العلم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
0: لبناني وبعد

0: وجاءت المناشدة فيما جدد دونالد ترامب انتقاداته لحلف الشمال الأطلسي، واصفا علاقة واشنطن بالحلف بأنها أحادية الجانب، ومعتبرا أن الحلفاء لم يقفوا إلى جانب أمريكا. اندلعت اشتباكات حول تل حديد في محافظة السويداء السورية بعد تبادل إطلاق نار كثيف خلال الليل بين قوات حكومية والحرس الوطني في السويداء. وذكرت وسائل إعلام مقربة من الدولة السورية أن المسلحين هاجموا مواقع لقوى الأمن الداخلي، فيما اتهمت جهات رصد محلية القوات الحكومية وقوات حليفة لها بقصف مناطق سكنية وتنفيذ ضربات بطائرات مسيرة. وتفاوتت حصيلة الضحايا مع تقارير عن مقتل شخص أو شخصين وإصابة أكثر من 20. سجلت فرنسا ارتفاعا حادا في الوفيات خلال موجة الحر القياسية في حزيران، إذ أحصت السلطات الصحية 2025 وفاة إضافية بزيادة بلغت 29% مقارنة بالأسبوع الفائت. كما غذت موجة الحر التي دفعت درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية حرائق مبكرة في جنوب غرب البلاد، ما أجبر نحو 3000 شخص على الإجلاء. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 2595 قتيلا، فيما أصيب أكثر من 12000 شخص وتلجأ آلاف العائلات النازحة إلى مخيمات الطوارئ، فيما أعلنت الرئيسة بالإنابة ديلسي رودريغيز الحداد الوطني 7 أيام بينما تستمر الهزات الارتدادية في ضرب البلاد.
1: إلى الفقرة الاقتصادية.
2: أكدت وزيرة السياحة لورا لحود أنه لا سياحة ولا اقتصاد بلبنان من دون الأمن والاستقرار، والحروب المتتالية والأوضاع الأمنية المضطربة أثرت سلبا على الموسم السياحي بالصيف، وشددت على ضرورة بسط الدولة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية مع تطبيق قرار حصر السلاح مما يدعم عودة المغتربين وبنشط السياحة. وكشفت الحجوزات حتى الساعة لا تزال قليلة ولا أرقام دقيقة للوزارة من أعداد الوافدين بفترة الصيف نتيجة غياب المكنني، بوقت تعمل الوزارة على مشروع الرقمنة الإلكترونية. بعد التراجع سجلت اليوم على أسعار المحروقات بحسب الأسعار الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، نتابع مع الشاشة هذه الأسعار. أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات عن نجاح المنظومة الوطنية للأمن السيبراني بالتنسيق لهجمات أو التصدي لهذه الهجمات السيبرانية متطورة. استهدفت عدد من الجهات العاملة بالقطاع المالي، والهجمات تضمنت محاولات لاستهداف الأنظمة الرقمية والبنى التحتية التقنية وتنفيذ حملات تصيد إلكتروني متقدمة ومحاولات لاستغلال ثغرات أمنية ونشر برمجيات خبيثة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بتطوير أساليب الهجوم وزيادة تعقيدها. دخلت إيران محادثات لبيع نفط إلى شركات يابانية بالوقت اللي بيسعى فيه المشترون اليابانيون للحصول على إعفاء طويل الأمد من العقوبات الأمريكية والضمانات بظروف شحن آمنة، بحسب مصادر مطلعة لوكالة رويترز، وذلك بعد ما أعفت الولايات المتحدة النفط الإيراني من العقوبات لمدة شهرين بحزيران بإطار جهودها للتوصل لاتفاق سلام نهائي مع طهران مقابل التزامات تتعلق بالتفتيش على البرنامج النووي وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. ينتهي العمل بالإعفاء الحالي الصادر عن وزارة الخارجية والخزينة الأمريكية، واللي بيسمح ببيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية ذات المنشأ الإيراني، بينتهي ب 21 آب المقبل. إلى الأسواق العالمية، نهاية هذا الأسبوع يسجل فيها وتسجل أسهم شيدر أبي بورصة بيروت تراجعات تقارب 1%. الأسواق الإماراتية سوق دبي وسوق أبو ظبي أنهوا هذا الأسبوع على مكاسب تقارب المعدل 1%، طبعا الأسواق الأخرى مقفلة اليوم. الأسواق الأوروبية تنهي هذا الأسبوع عن مستويات قياسية، بالفعل أسهم شركات الدفاع الأوروبية ارتفعت بعد شن روسيا أعنف غارة جوية على أوكرانيا بالساعات الماضية. من مطلع العام يتوقع السوق زيادة الإنفاق والإنتاج الدفاعي بظل التوترات الجيوسياسية. إلى المؤشرات الأمريكية، طبعا اليوم لا تداولات بوول ستريت بعطلة رسمية لاحتفال بذكرى تأسيس الدولة 4th of July، أي عيد الاستقلال، على أنه تستأنف تداولات بشكل طبيعي مطلع الأسبوع المقبل. المعدن نفط ثم العملات، عاد الذهب للمنطقة الخضراء هو والفضة بظل تراجع توقعات برفع الفايدة الأمريكية بعد بيانات عن سوق العمل الأمريكي أضعف من المتوقع. النفط بشكل عام يستقر، يراقب الجهود لإحلال السلام بالشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران. توقع سيتي جروب استمرار انخفاض سعر خام برنت ل 60 دولار للبرميل بحلول نهاية 2026 مع تراجع الاضطرابات بماضي كورموس. العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل بعد الاستقرار 1.14 42.

0: في معلومات المشفرة تراجع الأسهم رفع أسعار الفايدة الأمريكية بالمرحلة المقبلة أعاد هذه العملات المشفرة للارتفاع بمعدل يقارب خلينا نقول 1% على البيتكوين. لهون بنكون وصلنا لنهاية جولتنا، تصبحوا على خير،
1: نتابعنا شكرا معكم.
2: شكرا موريس. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: البداية مع ميسي واللي فينا نقول أنه من أكثر الأسامي تداولاً على السوشيال ميديا من بعد انتشار فيديو لقاله مع أعضاء المنتخب أثناء تفتيش أمني خضعوا لقاله، ويبدو أنه ميسي ما كان متوقع أنه يتم تفتيشه وصار يضحك بطريقة خلت هالفيديو يصير فايرل.

دائما بعالم الفيفا والسنة فينا نقول أن منتخب النرويج هو نجم السوشيال ميديا لناحية التشجيع والاندفاع، ومع ترقب المباراة اللي رح تجمعهم مع منتخب البرازيل يوم الأحد تم نشر مقطع من مسلسل فايكنجز الشهير حيث تواجهوا الفايكنجز النرويج مع البرازيل.

0: إلى بريطانيا، حيث اضطرت حديقة حيوانات أنه تفصل 5 ببغاوات من بعد ما تحولوا إلى نجوم بالشتايم، فكانت كل ببغاء بتشجع التانية على الشتيمة والزوار كانوا عم يضحكوا، إلا أنه الإدارة قررت توزيعهم بأقسام مختلفة تما يتعلموا الببغاء الباقيين هالشتيمة. الخبر على طرفته انتشر بشكل كبير على انستغرام بشكل خاص. هذه كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بينشط بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية، صفحة طويلة من أخبار كرة القدم رح منتبعها الليلة بنشرتنا الرياضية. بداية رح نكون مع أخبار كأس العالم، تحديدا مع المباريات اللي كانت عم تصير مبارح والمباريات اللي رح بتصير بعد وقت قليل، وكلنا رح منكون قلبا وقالبا مع المنتخب المصري يلي عنده مباراة مهمة الساعة 9 المساء بمواجهة أستراليا. الأرجنتين ربما مع أرقام قياسية جديدة لليونيل ميسي، الساعة 1 الصبح بمواجهة جمهورية الرأس الأخضر، وساعة 4:30 الصبح عنا كولومبيا بمواجهة غانا. امبارح كان في عنا 3 مباريات، الجزائر للأسف اليوم الصبح بيخسروا أمام سويسرا، بالوقت اللي كنا عم نشوفوا إسبانيا عم تتغلب على النمسا 3-0، والبرتغال بيتغلب على كرواتيا بنتيجة 2-1. كان في هدف للفريق الكرواتي باللحظات الأخيرة تم إلغائه، وصار في كتير احتجاجات حول هذا الموضوع. إذن مباريات مهمة جدا، كلنا رح نكون مع مصر مع وقت قليل، مباراة متعادلة بين الطرفين. منتابع أيضا مع الأخبار الكروية، وهالمرة رح نكون مع الدوري اللبناني لكرة القدم مع ختام المرحلة 22، أي مع ختام الدور الأول من المنافسات، مع فريق الأنصار حامل اللقب يلي عم بحقق نتائج مميزة هذا الموسم، وهو هون في هذه المباراة قدر أنه يتغلب على تضامن صور بنتيجة 3-0، يأكد مركزه الأول بترتيب البطولة، ويأكد أيضا هشام خلف الله والحجي مالك تال أنه هن من أفضل لاعبي الهجوم يلي اجوا بتاريخ كرة القدم اللبنانية. هشام خلف الله بيسجل هدف بداية 29، الحاج مالك تال بيسجل هدفين، وبالتالي الأنصار عم بحقق فوز بنتيجة 3-0. بعد وقت قليل عنا مباراة كبيرة رح تجمع النجمة بمواجهة فريق الحكمة، هذه المباراة رح منتبعها على وان تي في. أما هلأ فرح منكون مع ختام الدوري السوري لكرة القدم، ورح ننتقل لملعب الحمدانية بحلب تنكون مع مباراة كبيرة بين الأهلي حلب وفريق الجيش السوري. هذه المباراة كان من المفترض أن يربحها فريق الأهلي تيحافظ على لقبه، وبالتالي حقق اللقب الثامن تيعادل فريق الكرامة، وهذا يلي صار، قدر أن يسجل هدفين وبالتالي حقق الفوز الكبير أمام جمهور كبير جدا عم بيتابع هذه المباراة، وعم بيأكد أنه كرة القدم السورية رجعت بشكل مميز جدا مثل ما فترة ما قبل الحروب يلي عاشتها سوريا. إذن فوز كبير جدا للأهلي حلب بلقب الدوري السوري لكرة القدم. أما بختم أخبارنا فرح منكم التذكير بالمباراة اللي رح منتبعها بعد وقت قليل من هلأ، وهي انطلاق المباريات النهائية لبطولة XXL Energy لكرة الطائرة. هذه المباريات اللي رح تجمع فريق الشباب البترون بمواجهة فريق الأنوار الجديدة بإعادة لنهائي الموسم الماضي، وتقدر البترون أنه يتغلب على الأنوار. وعلى كل حال الفريقين هن الأفضل هذا الموسم، البترون بالمركز الأول بترتيب البطولة، والأنوار بالمركز الثاني، وصلوا لدور النصف نهائي، تخطوا الفرق ووصلوا للمواجهة النهائية. أولى هذه المواجهات بعد وقت قليل من البترون الساعة 10:15، الثانية المساء رح منكون بميشيل المر مع المباراة الثانية بين الفريقين. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
2: نجيب بتأمن بالسحر؟
1: لا، ليه؟
2: لأن في الساحر الغاني سحر ميسي حتى يعني يسجل أهداف،
1: لكن رح يسجل شيء 3 اليوم.
2: شكرا نجيب.
3: آخر أخبار نجوم الفن في الفقرة الفنية،
0: خطفت كيت ميدلتون الأنظار بعودتها لبطولة ويمبلدون 2026، حيث سجلت أول حضور لها بأسبوع البطولة الأول من سنوات بصفتها راعية لنادي أول إنجلاند كلوب. وفاجأت أميرة ويلز المشجعين بتوزيع التذاكر بنفسها قبل حضور المباريات ولقاء عدد من الأطفال المشاركين بمبادرة خيرية، بظهور لاقى اهتمام واسع ويعد محطة جديدة من عودتها التدريجية لنشاطاتها الرسمية. أطلق سنوب دوغ فيديو كليب أغنيته الجديدة Light to You، وهي من ألبومه الأخير Tental Midnight بتعاون جديد مع المنتج فاريل ويليامز. وصور الكليب بإخراج فاطمة روبنسون بطابع سينمائي بيجمع بين الدراما والرومانسية، وبيجسد قصة رجل بحاول استعادة حبيبته بعد ما وقعت ضحية الأكاذيب، بعمل أعاد سنوب لأجواء الهيب هوب الكلاسيكي.

0: وبالنهاية تابع صفحات ون تي في لمواكبة مستمرة لأحدث الأخبار الفنية.
1: إلى الأحوال الجوية.
2: صحيح أنه الحرارة بعد ضمن معدلاتها، بس الرطوبة العالية بتخلينا نحس بالشوب، خصوصا إذا كنا على الساحل. وبالأيام اللي جاية عملوا حساب الموج إذا رايحين على البحر، لأنه بيقوى الهواء وبيعلى معه الموج لحدود المتر. الهواء بكرة جنوبي غربي بتوصل سرعته للعشرين كيلومتر بالساعة على الساحل، والرطوبة عالية 70%. بالنهار في شوب على الساحل والحرارة بتسجل 30 ببيروت، 26 ببيت الدين، وكمان 26 درجة بزحلة. قد ايه رح توطى الحرارة بالليل منشوف سوا. 24 ببيروت، 19 بالباروك، و 18 درجة بشتورة. ببيروت وعلى الساحل في شوية غيوم، الشمس قوية وموج البحر بيوصل للمتر أوقات. أما على الجبال تتشكل خطيطة قوية، الرطوبة عالية والحرارة بتوصل لل 24 درجة. كيف بيخلص أسبوعنا؟ السبت، الأحد والتنين طقسنا مستقر على الساحل، بس في غيوم مع خطيطة قوية على الجبال. بيقوى الهواء أوقات والحرارة 30 درجة على الساحل، بس لأنه الرطوبة عالية بيزيد الأحساس بالشوب. تلاتة، الطقس ما بيتغير، كمان الأجواء مستقرة على الساحل، خطيطة قوية على المرتفعات، الرطوبة 70% والحرارة 30 درجة على الساحل. بالختام بتمنى لكم ويك أند ممتع وين ما قررتوا تمضوا، وتصبحوا على خير.
1: شكراً دانيال.
2: عشان انتهت، شكراً للمتابعة. المزيد عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM.
1: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل مباشر لنشرة أخبار MTV.
1: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق ما صبت شي.
2: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
3: أنا بحسها كوميدية،
2: لولو أكتر اجتماعية،
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. تلفزيون لبنان.
2: في عناوين نشرتنا المسائية: الرئيس عون: القوة ليست في خوض الحرب بل بشجاعة إنهائها، وصيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال، والجيش سيتحمل مسؤولياته كاملة. لقاء بين الرئيس بري وقائد الجيش، وحركة أمل: الجيش خط أحمر. بعد 4 أشهر على اغتياله، مراسم وداع رسمية وشعبية للمرشد السابق السيد علي خامنئي وأفراد من عائلته على مدى 6 أيام بين إيران والعراق. تزامناً مع المفاوضات الجارية مع إيران، سفينة هجومية أمريكية جديدة تصل إلى الشرق الأوسط. وسط تبادل الضربات والتهديدات، 27 قتيلا في هجوم روسي على كييف بمئات المسيرات وعشرات الصواريخ بما فيها الباليستية.
3: LBCI. 1000 يوم على حرب طوفان الأقصى، وفي اليوم التالي في 8 من تشرين الأول 2023، قرر حزب الله أو قرروا لحزب الله أن يدخل في حرب الإسناد لغزة. في بيان للسيد هاشم صفي الدين: لم يكتفي حزب الله، أو بشكل أدق لم يكتفوا لحزب الله ما لحق به وما لحق باللبنانيين من جراء إسناد غزة، فكان الإسناد الثاني إسناد إيران وثأرا للمرشد علي الخامنئي الذي تشيعه الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم. إسنادان في 1000 يوم لم يصنعا نصرا بل هزيمة، والدلائل كثيرة. من يملك العدد النهائي للقتلى في حرب الإسنادين؟ وزارة الصحة اللبنانية تحصي إلى اليوم أكثر من 4200 قتيل في الإسناد الثاني الذي دام 100 يوم تقريبا، وما زال هناك عدد كبير من المفقودين. وماذا عن العدد في الإسناد الأول؟ هذا عدا الجرحى والمعوقين. 1000 يوم على الإسنادين، ولبنان عاد إلى العام 1978 حين شنت إسرائيل هجومها الأول، وصدر القرار 425 الذي لم يطبق إلا بعد 22 عاما عام 2000. وها هو لبنان يعود إلى المربع الأول. هل كان بإمكان لبنان أن يتفادى هاتين الحربين؟ بالتأكيد نعم، إلا إذا كان القرار متخذ في إيران، وما على حزب الله سوى التنفيذ، لكنه تنفيذ تسبب في حرب لم يشهد لبنان مثيلا لها في نتائجها. الحروب المتعددة لم تدمر 60 مدينة وبلدة وقرية، ولم تقتلع المعالم، كما لن تقتلع الجنوبيين من منازلهم التي أصبحت أثرا بعد عين. والحروب المتعاقبة كانت تعقبها مرحلة إعمار ومرحلة تمويل لهذا الإعمار. اليوم لا قرش من أي دولة أو مؤسسة مالية، ومن يشكك في هذا الكلام ليراجع ما انتهت إليه حرب غزة وما هو مصير مجلس السلام العالمي لإعادة إعمار غزة. هل لمح أحد دولارا واحدا دخل إلى صندوق ذلك المجلس؟ لبنان لم ينشأ له مجلس بعد، ولا صندوق لهذا المجلس، فمن سيمول إعادة البناء؟ هل يملك من ورط أو من ورط لبنان في حرب الإسنادين أي جواب؟ في اليوم الألف حان الوقت لنقول لإيران: توقفي عن المزيد من توريط لبنان في الحرب وعن خوض حروبك باللبنانيين.
1: الجديد.
4: مساء الخير. بين الرابع من تموز والثامن منه يسير العالم أو يسير العالم أعماله ويضبط ساعته على مشهدين: احتفاليا بإحياء ذكرى الاستقلال الأمريكي عن 250 عاما، وجنائزيا بانطلاق مراسم تشييع المرشد علي خامنئي إلى المثوى الأخير في رحلة تمتد لستة أيام تبدأ من طهران فقم على أن تمر بالعراق قبل أن تنتهي في مشهد. وأمام حرمة الموت سقطت كل الاعتبارات ونأت الدول بنفسها عن الخلافات، فاستقبلت إيران وفود المعزين ممن ربطتها معهم الجغرافيا ومن فرقتهم عنها أحداث التاريخ القريب والبعيد. فحضرت وفود من دول الجوار الخليجي، السعودية وقطر وعمان، كما من مصر وتركيا ولبنان. فكان تمثيل الدولة اللبنانية بشخص وزير دفاعها أول تواصل لبناني رسمي على أرض طهران منذ اندلاع الحرب. وبعد أن سحبت الدولة اللبنانية ورقتها من يد إيران على طاولة إسلام أباد وفتحت مسارا للتفاوض المباشر مع إسرائيل في واشنطن كونها ولية أمر نفسها ولا أحد يفاوض باسمها، وإذا كان تمثيل لبنان لا يتعدى تقديم واجب العزاء فإنه لم يغب عن التصريحات اليومية للقادة الإيرانيين، وآخرها دعوة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف جميع مكونات لبنان إلى العمل على تنفيذ البند الخاص به في مذكرة التفاهم لأنه يمنع الفتن بحسب قوله. في مقابل موقف لرئيس الجمهورية أكد فيه أن مشكلة البعض الذي اعتاد على أن يكون تحت وصاية تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض عليها هي في قرارنا السيادي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني الأمريكي، ورأى أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وأمام الالتباس الحاصل بشأن الاتفاق الإطاري أفادت مصادر سياسية ذات صلة بأن الإطار يهدف إلى تحقيق الانسحاب وبسط سيادة الدولة، وبأنه لن يعرض على مجلسي الوزراء والنواب وإن حضرت ملائكته بالأمس في خلال الجلسة الحكومية بنقاش هادئ سجل فيه وزراء الثنائي تحفظهم لعلة عدم الاطلاع على بنوده. وتضيف المصادر عينها أن موقف الرئيس نبيه بري كان ضابطا لإيقاع الشارع، وأن لبنان أبدى استعداده للمشاركة وتسمية ممثله في حال تحديد موعد لاجتماع اللجنة الخماسية المنبثقة عن لقاء بيرغنشتاك لمراقبة خفض التصعيد والمؤلفة من أمريكا وإيران وباكستان وقطر ولبنان. ختمت المصادر لينتقل المشهد إلى الصورة التي جمعت قائد الجيش رودولف هيكل مع الرئيس نبيه بري في عين التيني قبيل استقبال هيكل السفير المصري في اليرزي، وذلك بعد وضع قائد الجيش تحت مجهر تسريبات الإقالة، وهو ما نفاه رئيس الجمهورية بقوله: ما من أحد يشكك بدور الجيش وهو من سيتحمل المسؤولية في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، وهو ما رأى فيه بري أن النيل من قائد الجيش يؤدي إلى خراب البلد بحسب ما نقل عنه زواره. لتبقى صورة اليوم الأكثر إيلاما بعد الكشف عن مصير الشبان الأربعة الذين فقدوا غداة إعلان وقف إطلاق النار. وبحسب معلومات الجديد فقد عثر الجيش اللبناني وفرق الإسعاف على أحدهم جريحا، فيما نقلت جثامين الثلاثة الباقين إلى المستشفيات لإجراء فحوص الحمض النووي والتعرف على هوياتهم. فكم من مفقودي الأثر منذ اندلاع الحرب حتى اللحظة وقد تخاووا مع الطرق.
1: MTV.
5: مساء الخير. لبنان على مفترق طرق ومفترق مصير، فهناك فريق يمثل أقلية فيه يرفض أن يعترف بالواقع وهو يركض لاهثا وراء أحلامه المريضة وأوهامه القاتلة ووراء شعارات لم يعد لها من وجود في عالم الواقع والحقيقة. لذلك فإن كل ما يقوم به الفريق المذكور لا يؤدي إلا إلى جر البلد إلى مزيد من المشاكل وحتى الكوارث. وعلى رأس هذا الفريق بالطبع حزب الله. فالحزب المذكور وانطلاقا من إيديولوجيته الإيرانية وحساباته الهادفة إلى خدمة الجمهورية الإسلامية مستمر في المعاندة والمكابرة وفي رفض أي حل للوضع الجنوبي المتفجر إلا إذا جاء من طريق إيران ومسار إسلام أباد. في المقابل هناك فريق لبناني واسع وعابر للطوائف والمذاهب يرفض أن يبقى لبنان رهينة الآخرين وحساباتهم الصغيرة. واللافت أنه من المرات النادرة في تاريخ الجمهورية التي تكون فيها السلطة اللبنانية وعلى رأسها العماد جوزيف عون خير معبر عن طموحات اللبنانيين وطوقهم إلى دولة سيدة حقا تعيد للدولة معنى الدولة وللوطن معنى الوطن. ومن هذا المنطلق بالذات نفهم ما قاله ويقوله رئيس الجمهورية كل يوم تقريبا أمام الوفود التي تزوره مؤيدة وداعمة. فهو اعتبر أن صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في واشنطن أزعج ويزعج من اعتاد أن يكون لبنان خاضعا لوصايات خارجية تتحكم في قراره وتتفاوض باسمه، كما رأى أن القوة الحقيقية لا تكمن في خوض الحروب أو إطالة أمدها إلى ما لا نهاية، بل في امتلاك الشجاعة لإنهائها عبر التفاوض. إن مثل هذه المواقف وسواها تنبع من رؤية وطنية صافية ومن قرار واضح بالوقوف سدا منيعا أمام محاولات إضعاف الدولة. فلبنان وفق الرئيس عون يجب أن يعود دولة كاملة الأوصاف، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بتحرير كل أرضه وبشرعية مؤسساته وحصرية بندقية جيشه. فهل يستجيب حزب الله قبل فوات الأوان؟
6: المنار.
3: أهلا بكم يا أهل الأرض، قوموا لله، فآية الله الإمام السيد علي الخامنئي عزم الرحيل، والسماء قد فتحت أبوابها، إن النبأ عظيم. كعظمة سيرته وقداسة سره هو المشهد القادم من طهران، حيث أربع جهات الأرض تشارك الشعب الإيراني بتوديع من صنع للأمة احتراما ولإيران اقتدارا، وقاد المستضعفين بأمل النصر المبين، فكان خير قائد وأعز شهيد. وما يشهده العالم هو حدث عظيم، حيث بدأت مراسم دفن الإمام السيد علي الخامنئي وعائلته وحفيدته الطفلة الشهيدة في مأتم يمتد لأيام من طهران إلى الأماكن المقدسة في قم والنجف الأشرف وكربلاء، ثم إلى مشهد حيث مستقر الختام. بداية المراسم اليوم كانت رسمية مع الوفود التي تقاطرت من نحو 100 دولة عربية وإسلامية وغربية وشرقية، حضرت للمشاركة بالتكريم والتعزية بالقائد الشهيد. فكان رؤساء وممثلون كبار ومقاومون حضروا باسم أهلهم وشعوبهم. لبنان الرسمي تمثل بوزير الدفاع ميشيل منسا الذي قدم العزاء باسم الرؤساء الثلاثة، وحضر حزب الله وحركة أمل والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وممثلون عن الأحزاب القومية والإسلامية والوطنية اللبنانية والفلسطينية والعراقية. فكان المشهد في مصلى الإمام الخميني في طهران يفوق كل عبارات الوصف والتعبير، على أن موعد اصطفاف الحشود المليونية للتوديع سيبدأ اعتبارا من الغد. ورغم انشغال السلطات الإيرانية باستقبال مودعي الإمام الخامنئي، كان قادة الجمهورية الإسلامية يؤكدون باسم دماء الإمام الشهيد ووفاء له
6: تمسكهم بتعاليمه وبالثوابت الوطنية والقومية، ومنها وقف الحرب بشكل تام لا سيما في لبنان، مع الاستعداد للرد على العدو بشدة إن أخطأ الحساب. وفي لبنان ومع إمعان أهل السلطة بمحاولة التبرير الفاشلة لخطيئتهم السياسية والوطنية الفادحة، قالت منظمة العفو الدولية ومعها خمس منظمات حقوقية وصحفية إن اتفاق الإطار خذل اللبنانيين من ضحايا الجرائم الخطيرة المشمولة بالقانون الدولي، ومنعهم من السعي إلى تحقيق العدالة أمام المحافل الدولية، كما أنه حمل قبولا ضمنيا باستمرار التهجير القسري والمطول ومفتوح الأجل لعشرات الآلاف من اللبنانيين المحتلة أرضهم. فكيف سيرد أهل السلطة ومستشاروهم؟ هل سيتهمون تلك المنظمات الدولية بأنها تحرف الاتفاق وتعمل على تشويهه؟ أم سيطلبون منها كما طلبوا من المعترضين عليه، إعطاءهم فرصة ليجربوه بمزيد من دماء اللبنانيين؟
7: NBN. أهلا بكم. من طهران يبدأ الوداع في مشهد مهيب بالعاصمة الإيرانية. انطلقت مراسم التشييع الرسمية والشعبية لمرشد الجمهورية الإسلامية الشهيد السيد علي الخامنئي بمشاركة وفود رسمية وشعبية من دول عدة. مراسم التشييع التي تمتد 6 أيام بين طهران وقم ومشهد في إيران والنجف وكربلاء المقدسة في العراق حملت أبعادا تجاوزت حدود الداخل الإيراني إلى العالم أجمع. حركة أمل حضرت في مراسم التشييع عبر وفد من قيادتها، أما لبنان الرسمي فقد حضر عبر وزير الدفاع الوطني ميشيل منسا. وفي السياق، قالت شبكة CNN إن حجم المشهد يهدف إلى توجيه رسالة إلى العالم وإلى خصوم الجمهورية الإسلامية، مفادها أن النظام لم ينجو فقط من حرب وجودية، بل سيصر أيضا على تخليد زعيمه الراحل بوصفه رمزا لصموده. وفي ظل تصريحات الرئيس دونالد ترامب عن اقتراب إيران من الاستجابة للمطالب الأمريكية وتأكيده أن الهدف هو إنهاء برنامجها النووي لتغيير النظام، ردت طهران بالتشديد على أن أي سلام مستدام في المنطقة لن يتحقق إلا عبر ترتيبات شاملة بعيدة عن التدخلات الخارجية. وفي هذا الإطار وجه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف تهديدا إلى واشنطن وإسرائيل إذا لم تلتزم بتعهداتهما، وسوف تستأنف الإجراءات المناسبة، مطالبا بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها عبر مذكرة التفاهم. وبالعودة إلى الوقائع اللبنانية، وفي يوم شهيد حركة أمل جدد المكتب السياسي للحركة رفضه القاطع لكل ما ورد بما يسمى اتفاق الإطار، سواء عبر ما يسمى المناطق التجريبية أو من خلال المحاولة الإسرائيلية المكشوفة إلى تحويل الجيش لضابطة عدلية في خدمة أجندات الاحتلال ومشاريعه الفتنوية، مؤكدا أن الجيش خط أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه تحت أي عنوان وتحت أي ظرف من الظروف.
5: بين تشديد على رفض الفتنة ورفض لأي انخراط في جبهات سياسية جديدة، يبدو واضحا أن مصير اتفاق حزيران 2026 لن يكون شبيها بمصير اتفاق أيار 1983، على الرغم إبداء حزب الله لمعارضته الشديدة له، وصولا إلى استخدام عبارات التخوين على اختلافها. فرئيس مجلس النواب نبيه بري منع أي انجراف نحو الشارع، والنائب السابق وليد جنبلاط رفض الانضمام إلى أي ائتلاف لإسقاط الاتفاق، عارضا مساعدة السلطة اللبنانية على تعديله. أما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فتمسكا بما تم التوصل إليه، لكنهما تعمدا التخفيف من وطأته ولو شكليا عبر تشديد على اعتماد كلمة صيغة
8: أو إطار بدل الكلام عن اتفاق. واليوم أكد الرئيس جوزيف عون أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن قرار لبنان السيادي بالانفصال عن المسار الإيراني الأمريكي هو مشكلة البعض الذي اعتاد على أن يكون تحت وصاية. أما على المقلب الإيراني، وفيما ودع الإيرانيون مرشدهم الأعلى الذي قتل في بداية الحرب وفي وقت يبدو واضحا التلاشي التدريجي للعقبات أمام تنفيذ اتفاق مع الجانب الأمريكي، دعا رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف كل مكونات لبنان إلى العمل على تنفيذ البند الخاص به في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لأنه يمنع الفتن، كما قال. وفي شأن اللبناني السوري، ترقب لنتائج عملية لزيارة وزير الخارجية السورية للبنان وما رافقها من كلام إيجابي غطى على بعض المظاهر غير السيادية من الجهات اللبنانية، ليبقى الأهم بناء علاقة ندية بين الدولتين على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة والاستقلال.
9: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: وسأتم أوقات الموجز 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في التطورات الميدانية جنوبا، نجحت فرق الإنقاذ التابعة للهيئة الصحية الإسلامية في بنت جبيل بالتعاون مع الجيش اللبناني في العثور على رفات 3 شهداء وجريح على قيد الحياة في منطقة وادي السلوقي. وجاءت العملية عقب بلاغ من أحد الرعاة حول رصد دراجتين ناريتين في المنطقة، حيث قادت أعمال المسح الميداني إلى العثور على إشلاء الشهداء الثلاثة وسط دمار واسع. وخلال الطمشي تتبعت الفرق أثار دماء قادتها إلى منزل مجاور عثر بداخله على المواطن محمد علي حسن مصابا صامدا لأيام بمواد غذائية محدودة. ونبقى في الجنوب، حيث ألقت محلقة قنبلتين صوتيتين على بلدة النبطية الفوقة. إلى ذلك، أوضح سفير إسرائيل في واشنطن أن جوهر الاتفاق مع لبنان هو نزع سلاح حزب الله وليس الانسحاب من الجنوب. أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، هنأه في بتسلمه لمهامه الجديدة متمنيا له التوفيق في تحقيق الأهداف التي أعلنها قبيل توليه لمنصبه. كما وجه الرئيس عون دعوة إلى فهمي لزيارة لبنان. فهمي شكر من جهته رئيس الجمهورية على التهنئة، وأكد أن لبنان سيبقى في صلب اهتمامات الجامعة دفاعا عن قضاياها العادلة وعلى حقوقه في السيادة والكرامة. وفي قصر بعبدة، رأس الرئيس عون اجتماعا حضره رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل وعضو المجلس خصص للبحث بعمل الجمارك والإجراءات المتبعة لتفعيل الأداء على المعابر البرية والبحرية والجوية وتوفير التجهيزات الحديثة لتسهيل عمل الضابطة الجمركية. حضرت مسألة ما بعد اليونيفيل في لقاء بين رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، وذلك في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه لمهامه الجديدة. وفي اليرزي، عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة مع السفير المصري علاء موسى، الذي أعرب عن أهمية الدور المكلف به الجيش ضمن اتفاق الإطار، مثمنا جهوده وتضحياته في سبيل الحفاظ على الاستقرار. قائد الجيش استقبل وفدا من المطار الموارنة في الاغتراب الذين أكدوا التفاف المغتربين اللبنانيين حول المؤسسة العسكرية وأشادوا بتضحيات الجيش على مساحة الوطن. فاصل ونعود.
0: الكاتبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم من جديد. في أنبائنا العامة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تناول العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرا إلى أن نتنياهو وترامب اتفقا على عقد لقاء قريب في العاصمة الأمريكية واشنطن. ونقل المكتب عن نتنياهو قوله خلال الاتصال إن الولايات المتحدة هي ضامن للحرية العالمية. أفاد التلفزيون الإيراني بأن القائم بأعمال وزارة الدفاع أكد لقاء جيش باكستان أن طهران سترد على أي خرق لوقف إطلاق النار. عثرت فرق الهندسة في الجيش السوري على جثامين 5 أشخاص في محيط مطار التيفور على طريق حمص تدمر، وذلك في خلال عملية تمشيط دورية، فيما تشير المعطيات الأولية إلى أنهم قضوا في انفجار لغم أرضي بعد دخولهم المنطقة المحيطة بالمطار بطريقة غير مشروعة قبل أيام. إلى ذلك أفادت وزارة الصحة السورية بارتفاع حصيلة قتلى تفجير مقهى في دمشق إلى 10 أشخاص. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

0: اليوم لا يحجز الديوك مقعد للدورة 16. وسجل مابي هدفين رفع فيهم رصيده ل 18 هدف بكأس العالم، كما هز باركولا الشباك لتواصل فرنسا انطلاقتها المثالية بكأس العالم 2026. يذكر أنه فرنسا بتواجه منتخب باراغواي بالدورة 16 على ملعب فيلادلفيا يوم الرابع من تموز.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هانيز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

الصحفي والكاتب السياسي علي حميدي تحت الضوء، كيف ستترجم بنود اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات تنفيذية؟ ما هو الجدول الزمني المتوقع؟ وهل تلتزم الأطراف به؟ ماذا تحمل زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن؟ ماذا عن التفاهم الأمريكي الإيراني؟ وهل يتجه نحو الترسخ أم التعثر؟ وكيف سينعكس على لبنان والمنطقة؟ تحت الضوء مع ميري العلم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: يوميا باليومية، 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: نبه هلا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.

0: طابت أوقاتكم. من المستزهف وما المستهدف من العملية الإرهابية التي حصلت اليوم في العاصمة السورية دمشق؟ هل هي بداية عمليات إرهابية تقلق السلم الاجتماعي الذي من الواضح أن السلطات السورية تسعى إلى تثبيته رغم المخاطر الداخلية والخارجية المتواصلة؟ ومن يقف وراء هذا التفجير الذي لا يبعد إلا مرمى حجر من وزارة أو ما يعرف بقصر العدل في العاصمة السورية دمشق؟ معنا من اللاذقية سيادة العميد ركن أحمد رحال الخبير العسكري، ومن دمشق المحلل السياسي الدكتور حمزة المحاميد. سيادة العميد، ربما نبدأ بكم. هذا التفجير جاء بعد فترة من الهدوء، ربما هو هدوء حذر طبعا، لمجمل الوضع السوري، خاصة هذه بؤر التوتر في الساحل في السويداء. فجأة يحصل هذا التفجير، برأيكم من يقف وراء هذا التفجير ولماذا الآن بالذات؟
1: تحياتي لك وتحياتي للضيف الكريم وتحياتي لكل السادة المشاهدين. بالتأكيد هذا التوقيت الصعب الذي تمر به سوريا اليوم، إن كان من الناحية الداخلية أو الخارجية، ملفات خارجية ضاغطة على الحكومة السورية وعلى الرئيس الشرع، ملفات داخلية اكتملت بالأمس باستكمال السلطة الثالثة التشريعية عبر مجلس الشعب. هناك ملفات تحتاج أو هناك أوراق تضغط على سوريا، وبالتالي هناك كثير من الجهات التي يمكن أن تقف وراء هذا التفجير الذي لا يعتبر خرق بالمناسبة. يعني ليست سوريا الدولة المستقرة التي تنعم بالهدوء كي نقول من أن هذا التفجير هو خرق للأمن السوري. نحن خارجون من حرب على مدار 14 عام، هناك مئات آلاف الأسلحة المنتشرة التي لم تضبط بعد ولم تكتمل الحكومة السورية عملية السيطرة عليها، وكذلك أدوات التفجير. اليوم هناك جهات متعددة كما قلت قد تقف وراء هذا التفجير. اليوم فلول الأسد، والرسالة قد تكون إلى القصر العدلي باعتبار أن المحاكمات تمر وتنفذ داخل القصر العدلي، وبالتالي قد تكون هذه العملية من قبل أتباع النظام أو المتضررين من تلك المحاكمات. إيران التي تتخوف اليوم هي وحزب الله من تصريحات وإيحاءات من أن الجيش السوري قد يكون هناك عملية في داخل لبنان ضد حزب الله، وبالتالي الذي حرك منذ يومين ببيانات من أولي البأس الميليشيا الإرهابية الإيرانية التي تتبنى الناجي الإيراني قد تكون هي من قامت بتلك العملية. أيضا ملفات داخلية أو جهات داخلية تعتبر الشرع خرج عن العقيدة وخرج عن المبادئ التي أطلقها بهيئة تحرير الشام كحزب التحرير وسواه والغرباء أو جزء منهم، وبالتالي وهم وصفوا رئيس الشرع بالمرتد، وبالتالي قد تقف وراء تنظيم داعش الذي أيضا توعد الحكومة السورية قد يقف وراء هذا التفجير. وبالتالي هناك رسائل متعددة أو جهات متعددة قد تقوم أو تكون وراء هذا التفجير.
0: دكتور حمزة، أنتم في دمشق وربما لمستم نبض الشارع. أولا، ما هي الرواية الرسمية؟ إلى الآن نحن لم نسمع رواية رسمية متكاملة. هل هو عمل انتحاري؟ قنبلة يعني تفجرت، لغم، يعني ما هو الحديث يدور حول ماذا؟ يعني خاصة أن هذه المقهى يلتقي فيها المحامون والمشتكون في نفس الوقت، يعني مقهى مشهورة بأنها تضم الذين يراجعون قصر العدل والمحامون الذين يعملون في هذا المجال.
2: حياك الله أستاذي أنت وضيفك الكريم ومتابعيك الأعزاء. أنا كنت قريب من موقع التفجير، يعني عندما حدث التفجير كنت قريب، توجهت مباشرة باتجاه الموقع. الموقع حدث في مقهى يدعى مقهى الديريين نسبة إلى أهالي دير زورد أو مقهى المحامين كما تفضلت. هو مقهى يجلس فيه المحامون و يعني من لديه شكوى قضائية. التفجير ناتج عن عبوة بدائية تم زرعها في المقهى وتم تفجيرها، أدت إلى ارتقاء أكثر من 6 شهداء كحصيلة أولية إلى الآن، وأكثر من 25 مصاب، تتراوح إصاباتهم بين خطيرة ومتوسطة وخفيفة. التفجير يعني بشكل عام يحمل صبغة الفلول، وذلك من خلال وضع العبوة الناسفة. أنا أستبعد الروايات التي تقول بأنه ربما يكون هناك تنظيم داعش خلف هذا التفجير، فتنظيم داعش له يعني صبغة معينة في عملياته، وأرجو يعني أكثر يعني أكثر الاحتمالات المرجحة هي أن الفلول هم من يقفون خلف هذا التفجير، وخصوصا أننا تابعنا قبل عدة أيام مقداد تفتيحة وهو زعيم الفلول في الساحل يتوعد ويهدد الحكومة السورية بأنه سوف يقوم بعمليات تخريبية في قلب العاصمة دمشق. هذا التفجير يعني تم نقل المصابين، لم يكن له أي أضرار على بناء القصر العدلي الذي ربما كان يعني هو المستهدف الأول. ربما هي رسالة من قبل الفلول بأننا نستطيع استهداف القصر العدلي الذي تتم فيه محاكمة زعماء الفلول وكبارهم. ولاحظنا قبل عدة أيام أنه تم محاكمة مفتي البراميل أحمد حسون ووسيم الأسد وهو أحد قادة الميليشيات. لذلك ربما تكون هناك رسالة من قبل الفلول إلى الحكومة بأننا سوف نصل إلى المكان الذي تتم فيه محاكمة رجالاتنا، رجالتهم طبعا المجرمين الذين قاموا بارتكاب مجازر في حق الشعب السوري. لاحظنا بأن هذا التفجير هو تفجير نستطيع وصفه بالخسيس، لأنه استهدف مدنيين عزل ولم يكن له أي مبرر. يعني عندما يكون هناك حرب أو صراع بين فصائل أو جهات أو بين الحكومة والمعارضة، فإن الاستهدافات تكون موجهة للأطراف المتنازعة، وإنما من خلال هذا التفجير الذي استهدف المدنيين هو تفجير خسيس ناتج عن أيادي ملطخة بالدماء سابقا، ملطخة اليوم بدماء جديدة، دماء بريئة ليس لها أي ذنب. إذا الفلول هم من يقفون خلف هذا التفجير وهو الاحتمال الأكبر. إلى الآن لم تصدر أي رواية رسمية من قبل وزارة الداخلية،
0: وهذا ما بيودي أن أسأل. نعم بيودي أن أسأل عنه أيضا العميد العميد أحمد رحال. سيادة العميد، هنالك ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي أصوات بل محامية تقول إنها شاهدت في قصر العدل أشخاص شخصين دخلوا وهم يعني في نية التفجير وقد تم إلقاء القبض عليهم. هذا الحادث أو الصورة لم نسمع عنها تعليقا من قبل السلطات الرسمية. أولا، كيف تفسرون صمت السلطات الرسمية باستثناء ما صدر عن محافظ دمشق من أن هذا عمل جبان يستهدف السلم الاجتماعي وإلى آخره، لكن بدون تفاصيل عن العملية؟
1: يعني حيثما كانت الجهة المستهدفة أو الجهة التي قامت بهذا العمل، واضح أنها عبوة بدائية مع استخدام أو استغلال وقت الذروة للتفجير، والغاية إيصال رسالة بعدد أكبر أو بقتل أكبر عدد من الناس. رواية المحامية لم تثبت بعد، وإن كان هذا الأمر صحيح فالجهات الأمنية الحق بالاحتفاظ ببعض المعلومات من أجل سرية التحقيق ومن أجل الوصول إلى من يقف وراء هذا التفجير، بمعنى من قام بالتفجير أو وضع العبوة، أو إن كانت رواية المحامية صحيحة من أن هناك من أراد أن يفجر نفسه أو يضع عبوات داخل القصر العدلي، فهناك من يؤمن هذا العمل، التأمين اللوجستي، التأمين الفني، وبالتالي من حق السلطات الأمنية أن تحتفظ. لكن بالمجمل دعني أقول اليوم الحالة الأمنية بالتأكيد غير مستقرة، الحالة الأمنية بالتأكيد تحتاج إلى مزيد من الجهود. حادثة التفجير تؤثر على الحالة الاجتماعية، على الحالة الاقتصادية، على الحالة السياسية، وهنا تبرز الأسئلة: من يريد اليوم ضرب الاستقرار في سوريا؟ من يريد تأثير على القرار السياسي في سوريا؟ هل للحرب على لبنان جزء من هذا الموضوع؟ هل لتحركات جماعة إيران في الجنوب السوري جزء من هذا الموضوع؟ هل استكمال مجلس الشعب السوري والسلطات الثلاث جزء من هذا الموضوع؟
3: إذن هناك جهات متعددة، وهذا ما أعتقد أن وزارة الداخلية سوف تخرج ببيان بعد استكمال التحقيقات.
0: نعم دكتور حمزة، لاحظنا في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل أيضا أن الرئيس أحمد الشرع يكثر من الظهور في الأماكن العامة، أحيانا لوحده أو مع بعض زملائه من الوزراء أو مع السيدة الأولى. برأيكم هل هذا هو استعراض، يعني حملة علاقات عامة، محاولة لإثبات أن الوضع في البلد مستقر وأمان، وأنه هو يعني يتجول بين أبناء شعبه بحرية؟ وما الهدف من هذه الزيارات للمطاعم والأماكن العامة؟
2: طبعا هذه رسالة للشعب السوري بأنني أنا موجود بينكم، هي على لسان الرئيس أحمد الشرع، فخامة الرئيس أحمد الشرع، بأنني موجود بينكم ودائما ألتقي بكم. طبعا هذا ما اعتدنا عليه من فخامة الرئيس أحمد الشرع قبل سقوط النظام في إدلب والمحرر، كان فخامة الرئيس دائما يتواجد في الأسواق ويتواجد في الأماكن العامة، وهذا ليس بالأمر الجديد عليه، واستمر على هذا النهج، هو معتاد على هذا الأمر. أيضا هو اليوم يعني فخامة الرئيس يتمتع بقاعدة شعبية واسعة، لذلك هو لا يخشى من هذا الأمر، ولديه يعني جهاز أمن يقوم بتأمين حمايته. وما نلاحظه يعني على مواقع التواصل أو من خلال قنوات التلفزة لتلك الزيارات أو لتلك الطلعات هي قليلة، هناك طلعات كثيرة وزيارات كثيرة لأماكن عامة لا يكون الإعلام بتصويرها، وإنما تكون بشكل مخفي يقوم بها الرئيس وحده، وربما يكون معه شخص أو شخصين من القيادات الصف الأول يتجولون في سيارة يعني في سيارة خاصة ويلتقون مع كثير من المواطنين. هي حالة يعني عادية بالنسبة للرئيس أحمد الشرع، هو اعتاد على هذا الأمر قبل سقوط النظام واستمر على هذا الأمر، وهي أيضا تقوي أواصر القربة بين المواطن والمسؤول. اليوم عندما أنت تعتقد أنك إذا ما نزلت مثلا إلى سوق الحميدية ربما تشاهد فخامة الرئيس أحمد الشرع، فأنت يعني يكون لديك انطباع إيجابي. اليوم أنا يعني أجلس في عدة مقاهي، ألتقي مع كثير من الوزراء، هذا أمر طبيعي، يعني ألتقي مع وزير الاتصالات، التقيت معه أكثر من مرة، التقيت مع عدة وزراء في المقاهي، هم يجلسون وفي الشوارع يتواجدون. أستاذ الكريم، اليوم الحالة في سوريا تختلف عن الحالة قبل سقوط النظام. الوزراء دائما نلتقي فيهم في المرافق العامة وفي الطرقات، إن فخامة الرئيس أحمد الشرع هو يتجول باستمرار، هذا أمر طبيعي ومعتاد، وربما في قادم الأيام إذا ما استقر الوضع الأمني وأصبح أكثر قوة وتنظيما ربما يعني يبرز لدينا زيارات كثيرة لفخامة الرئيس أحمد الشرع، وهي رسالة قوية وهذا ما يرغب به الشعب السوري.
0: نعم.
2: اليوم الشعب السوري أصبح يلتقي مع المسؤول بكل سهولة.
0: سيادة العميد أحمد، تواصل إسرائيل خروقاتها واعتداءاتها على الأراضي السورية، وهنالك تساؤلات أنه لا يوجد رد فعل غير التصريحات. طبعا مفهوم أن القيادة السورية تدرك خطورة وخباثة هذا الجار، وتدرك أنه هو يسعى لاستفزازها. في نفس الوقت في ضوء هذا الوضع الذي حصل اليوم، يعني هنالك من يقول بأن الرئيس مكشوف، وإسرائيل معتادة على عمليات الاغتيال، برأيكم يعني ألا يجعل هذه الخروقات مادة لقلق أكبر لدى السوريين قيادة وشعبا؟
3: أولا الرئيس الشرع ليس مكشوف، ولديه مظلة شعبية ولديه مظلة إقليمية وعربية ودولية، وإلا كانت إسرائيل فعلت أكثر مما تفعل. نعم إسرائيل اليوم تشعر بأنها فقدت انتصار في إيران بضغط من رئيس ترامب، وتريد التعويض إن كان في جنوب لبنان أو في الجولان السوري. أنشأت 10 نقاط، أنشأت قامت بحوالي 600 عملية داخل الأراضي السورية، واحتلت ما بين 650 إلى 850 كيلومتر مربع. الملفات الضاغطة اليوم في لبنان على الرئيس الشرع، وبالتالي نعم إسرائيل اليوم تحاول إيصال أكثر من رسالة، إيصال الرئيس الشرع بضرورة أن يشارك بالقضاء على حزب الله أو تجريد سلاحه بالتعاون مع الحكومة اللبنانية. أيضا إسرائيل تريد إيصال رسائل إلى تركيا من أنه لا نفوذ تركي أو محدودية النفوذ التركي على الأراضي السورية والبقاء في الشمال فقط، وبالتالي إسرائيل اليوم لديها أكثر من رسالة. قد تكون الضغوط الأمريكية نوعا ما تخفف بعض من جموح نتنياهو، لكن أيضا السوريين اليوم أعطوا رسائل متعددة، وأعتقد أن الاجتماع الذي سيحصل في تركيا إذا ما تم بين الرئيس ترامب والرئيس أردوغان والرئيس الشرع على هامش اجتماع الناتو قد يرسخ لمرحلة جديدة تضبط فيها إسرائيل أو يمارس عليها مزيد من الضغط لعدم زيادة التغولات في الأراضي السورية أو زيادة الضغط على الرئيس الشرع.
0: نعم دكتور حمزة، هل تعتقدون بأن الوقاحة والعربدة الإسرائيلية ستؤدي في نهاية المطاف وفي الزمن المنظور إلى عمليات يقوم بها أهالي المناطق التي تتعرض إلى العدوان؟ السوريون لن يقبلوا بالضيم ولن يقبلوا باحتلال جديد من قبل هذا الكيان. برأيكم هل نتوقع يعني عمليات، ما هو يعني قراءتكم لانفعال أو تفاعل المناطق القريبة من دولة العدوان على ما يجري هناك؟
2: نعم أستاذ الكريم، نقطة مهمة جدا. هو اليوم هناك التصدي الشعبي لهذه التوغلات، لاحظنا في التوغل الأخير قبل عدة أيام كان هناك قطع للطرقات من قبل أطفال درعا، ومن ثم قاموا برشق العربات الإسرائيلية بالحجارة حتى تمكنوا من إخراجها، وقبل شهر أو شهر ونصف توغلت دوريات إسرائيلية وتصدى لها مجموعة من الشبان بالسلاح الناري، مما أدى إلى فرار، إلى ارتقاء شهيدين من أبناء حوران وفرار جنود الاحتلال، وتركوا خلفهم عربة، عاد الطيران عربة إسرائيلية، عاد الطيران الإسرائيلي وقام بتدميرها. إذن هناك يعني حالة جديدة من المقاومة، وهي المقاومة الشعبية التي يقوم بها أبناء حوران، وهو ليس بجديد عليهم، هم أبطال وهم من بدأ بالثورة المباركة التي أطاحت بهذا النظام المجرم. لذلك هناك أصبح يعني ضيق من أهالي المنطقة من قبل تصرفات الكيان الصهيوني، لذلك لجأوا إلى أسلوب جديد وهو المقاومة الشعبية، وهذا أمر يعني لا يمكن لأحد أن ينتقده أو أن يشير إليه بأصابع الاتهام، أو كما يعني الرواية الإسرائيلية قبل عدة أيام بأن من تصدى لهم هم يعني من الإرهابيين، وهذا كلام عاري عن الصحة. من تصدى لهم هم أبناء حوران وهم مدنيون لا ينتمون إلى أي فصائل، ولا حتى أنهم ينتمون إلى الجيش السوري ولا إلى الأمن العام. لذلك اليوم أصبح الجيش الإسرائيلي في مأزق، وهو يدرك اليوم حقيقة وجوده في المنطقة بأنه مرفوض من قبل الأهالي، وأنه ربما في قادم الأيام سوف يتم استهدافه بطرق أخرى لا نستقبل الأمور ولا نستطيع التكلم بها، ولكن هذا الأمر أصبح يعني نصب عين الكيان الصهيوني بأن التوغل اليوم لم يعد بالأمر السهل، لم تعد هي نزهة يقوم بالدخول والخروج إلى الأراضي السورية دون تصدي. يعني جميعنا نعلم، وهذا أمر يعني لا نشعر بالحرج إذا ما تكلمنا فيه، بأن الجيش العربي السوري أو الجمهورية العربية السورية اليوم منهك عسكريا، وفي ميزان القوى العسكرية، والسيادة العميد أعلم مني بهذا الأمر، في ميزان القوى العسكرية اليوم سوريا هي دولة ضعيفة عسكريا حقيقة. والنهج الذي يعني نهجه فخامة الرئيس أحمد الشرع منذ البداية بأننا نحن دولة سوف نسعى إلى بناء اقتصادنا، سوف نسعى إلى بناء مشاريع تنموية ونبتعد عن العسكرة، وتجلى ذلك في القرار الأول الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع عندما ألغى التجنيد الإجباري. لذلك اليوم لا يمكن مجابهة الكيان الصهيوني عسكريا، ولكن نحن لسنا ضعفاء كما تفضل فخامة الرئيس أحمد الشرع وقال إذا ما فرضت الحرب فنحن أهل لها، ونحن من خاض الحروب، ونحن من أخرج يعني الكيانات المحتلة والمعتدية على الشعب السوري أخرجها من سوريا. ولكن المقاومة الشعبية في الوقت الحالي هي أمر مباح ومسموح، وربما أصبحت هناك أفكار تتطور لدى أبناء المنطقة من أجل إخراج الكيان الصهيوني من الأراضي المحتلة. نعم. اليوم مسألة الدفاع عن الدولة والوطن هي ليست مسألة الدولة وحدها، وإنما هي مسألة ملقاة على عاتق أبنائها الشرفاء، وأهل حوران خير من يمثل هذا الأمر.
0: نعم شكرا سيادة العميد. قلتم أن يعني هنالك إشارات إلى دور سوري معين في لبنان، الرئيس الشرع نفى بشكل قاطع نية التدخل في لبنان أو محاربة حزب الله، لكن مع ذلك لا تزال هنالك أحاديث تدور في الكواليس حول دور محتمل لسوريا في لبنان. أنتم كيف تقيمون قدرة سوريا العسكرية على لعب هذا الدور في منطقة وعرة صعبة متداخلة قد تتفجر فيها حروب أهلية أو حرب أهلية جديدة في لبنان؟ هل سيغامر الرئيس الشرع بمثل هذه الخطوة؟
3: يعني ما قاله الرئيس الشرع في لقائه مع أحد القنوات، هو عبر عن وجهة نظر الحكومة السورية، القيادة السورية، حتى عن وجهة نظر الشعب السوري الذي لا يرغب بالحروب ولا يريد تشكيل أي خطورة أو تدخل بأي من دول الجوار. لكن كلنا يعلم ويدرك أن القرار السوري اليوم ضعيف، ومن أن هناك ضغوطات خارجية. اليوم الرئيس ترامب كرر الموضوع أكثر من مرة من أنه على الحكومة السورية أن تدخل تلك الحرب، وأنها أفضل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية أفضل من ما تفعله إسرائيل في الجنوب. إسرائيل ترسل رسائل بالنار وبالتغولات في الداخل السوري، تركيا ترفض هذا الأمر. لكن في عالم السياسي هناك ما يسمى الصفقات، بمعنى أن تركيا قد تأخذ بعض الامتيازات والطلبات وخاصة في النفوذ داخل سوريا، وقد توافق على تلك العملية. الرئيس الشرع إذا ما وجد لابد من تلك الحرب، أيضا لديه الكثير من الطلبات، إن كان ملف السويداء أو الانسحاب الإسرائيلي أو الاتفاق الأمني، وأيضا من ضمن هذا الأمر قدرات وزارة الدفاع السورية. نحن نعلم أن اليوم سوريا لا تملك يعني منظومة غربية من السلاح، البنية التحتية للجيش السوري سواء المدمرة أو الباقية هي منظومة شرقية من الاتحاد السوفيتي سابقا ومن روسيا حاليا. هل روسيا تدعم هذا الأمر؟ بالتأكيد روسيا لا تدعم حرب ضد حزب الله وخارج سوريا، لكن تبقى التوازنات السياسية هي من تفرض هذا الأمر. أختم بالقول أن هناك تقاطع مصالح، ضغوط سوف تمارس، لكن بالنهاية القرار السوري سيرتكز إلى أخف الخسائر على سوريا وإلى أفضل ما يحقق أمن واستقرار سوريا.
0: يعني دكتور حمزة، الشارع السوري كيف ينظر إلى فكرة الصفقات؟ وهو كما قال العميد أحمد رحال، فعلا يعني هذا سياسة العالم الآن بعد أن استبدل ترامب الأمم المتحدة بالسطوة الأمريكية، فهو يؤمن ليس بالقرارات الدولية وإنما بالصفقات، وهذا ما نراه مع إيران، ويحاول الآن سحب هذا الأمر على أوكرانيا وإلى آخره. هل الشارع السوري الذي خرج من هذه الحرب الطويلة المؤلمة والدمار مستعد أن تكون الدولة السورية طرف في معركة خارجية مثل معركة لبنان برأيكم؟
2: بالنسبة للشارع السوري فهو شارع مثقف سياسيا، وهو يدرك أهمية الصفقات، وهذا أمر طبيعي وحالة طبيعية. هناك ممالك تتآمر على ممالك ودول تتآمر على دول، وهناك صفقات، وهذا أمر طبيعي يعني لا ضير فيه. ولكن أنا أود التعقيب على نقطة وتأكيدها، بأن يجب علينا أن نكون مقتنعين بما تفضل به فخامة الرئيس أحمد الشرع عندما قال لن نتدخل في لبنان. الرئيس أحمد الشرع ومن يعرفه عندما يقول كلام فهو يلتزم به إلى آخر وأبعد نقطة، لا يقول الكلام إلا بعد أن يكون متأكد منه. إذن على أخوتنا في لبنان أو على الشارع السوري أن يتأكد بأن سوريا لن تتدخل عسكريا في لبنان طالما أن الرئيس أحمد الشرع تكلم بهذا الأمر. ولكن هناك نقطة مهمة، يتم التدخل السوري في لبنان وذلك بناء على طلب الحكومة اللبنانية. اليوم لبنان دولة ذات سيادة، وهي دولة مجاورة لسوريا، ومنذ البداية كان شعار يعني هيئة تحرير الشام التي استلمت مقاليد الحكم في سوريا بأننا سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي دولة من دول الجوار، وهم التزموا بهذا الأمر، الحكومة التزمت بهذا الأمر وفخامة الرئيس ملتزم به. ولكن في حال طلبت الحكومة اللبنانية بشكل واضح ومباشر وصريح من سوريا من أجل التدخل لنزع سلاح حزب الله أو التدخل من أجل أي مشكلة أخرى، فإنها هذا واجب عربي وواجب الأخوة وواجب الجوار على سوريا بأن تلبي هذا الطلب. ولكن نستطيع القول إلى الآن بأنه لن يكون هناك أي تدخل عسكري ضد حزب الله في الأراضي اللبنانية، وإنما هناك ضبط لعملية الحدود وعلينا أن نصغي وأن نستمع وأن نتأكد بأنه ما قاله الرئيس أحمد الشرع سوف يمضي إلى الأمام. نحن لن نتدخل في لبنان، هذا ما قاله الرئيس أحمد الشرع.
0: واضح. سيادة العميد، في أقل من 20 ثانية لو تسمحون، برأيكم هل ستقوم القوات السورية بدور في منطقة البقاع باعتبار هي المنطقة الأكثر رخاوة فيما يتعلق بالحدود مع لبنان؟
3: يعني سواء كان بدفع أمريكي أو بدفع تركي أو بطلب من الشرعية اللبنانية، عندما يقرر الدخول إلى لبنان سوف يكون، وأنا أعتقد أنه قد لا تكون مهام داخل الأراضي السورية، رغم معلومات بدأت تبرز إلى الإعلام أن هناك مجموعات من المقاتلين الغرباء أو الأجانب أصبحوا في طرابلس، وبالتالي قد تكون طرابلس وجبل محسن، وقد تكون البقاع، أو قد توكل مهمة للقوات السورية بتجديد الرقابة على الحدود من الجانب السوري فقط لا غير. نحن لا نعلم، ليس لدينا أي تفاصيل، تبقى القرار النهائي بيد واشنطن، بيد الأبيب، وبيد أنقرة، وبيد دمشق.
0: شكرا جزيلا العميد ركن أحمد رحال الخبير العسكري، شكرا جزيلا لكم، وللدكتور حمزة المحيميد المحلل السياسي من دمشق، ولكم أعزائي المشاهدين، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقاتا هانئة.
4: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
5: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر

الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بينا من الناس، ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت، لو بلش لك خبريات مش رح خلص.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: قاد هالاند منتخب النرويج إلى التأهل للدور 16 من كأس العالم 2026 للمرة الأولى منذ العام 1998 بعد ما سجل هدف الفوز بالدقائق الأخيرة أمام الكوت ديفوار. وشهدت المباراة بداية قوية من منتخب كوت ديفوار اللي خاض أول مباراة إقصائية بتاريخه بكأس العالم، حيث فرض ضغط هجومي بالدقائق الأولى واعتمد على سرعة جناحيه لاختراق الدفاع النرويجي. ورح يواجه المنتخب النرويجي نظيره البرازيلي بالدور 16 بمواجهة مرتقبة تقام يوم 5 تموز بنيويورك نيوجيرسي، بينما ودع منتخب الكوت ديفوار البطولة بعد مشاركة شهدت بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى بتاريخه.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71-716-888.
4: كنا متأمل
5: أن لبنان تلقى فريق.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
8: تقفز
7: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
8: تزقزق ما صبتشي.
7: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
8: أنا بحسها كوميدية،
7: لولو أكتر اجتماعية،
8: سياسية اجتماعية.
9: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: وصلتم أوقات نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تبث عبر صوت كل لبنان وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري وكريستيان ديب.

وستم أوقاتا في عناوين هذه النشرة. بين مسار الاستقلال واستراتيجية الإسناد، خيارات السيادة في مهب التحولات الإقليمية. الرئيس عون بن عبدة: صيغة الإطار ليست مثالية لكنها الأفضل للممكن. قائد الجيش في عين التين: تركيز على تطورات الأمنية وتحديات الجيش في المرحلة الراهنة. بعد أشهر على الاستهداف، العثور على رفات 3 شهداء وجريح في وادي السوقي. السفير الإسرائيلي في واشنطن: لن نبقى في لبنان عندما يتم نزع سلاح حزب الله. من طهران: منسى يقدم التعازي باسم لبنان ويشدد على ضرورة إرساء سلام قائم على العدالة والكرامة. مصرف لبنان يفتح ملفات الفساد، دعويان جزائيتان ضد مسؤولين مصرفيين سابقين في إطار ملاحقة المعتدين على المال العام.

0: النائبة بولا يعقوبيان في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. لبنان اليوم أمام لحظة مفصلية تتجاوز في دلالاتها الأطر البروتوكولية، حيث تتشابك الارتدادات الإقليمية مع استحقاقات الداخل. فبينما تحاول القوى السياسية قراءة مآلات المرحلة المقبلة في ظل إعادة رسم خرائط النفوذ، تبرز إشكالية صيغة الإطار لتضع الدولة اللبنانية في مواجهة مباشرة مع خيارات وجودية. فأما المضي في مسار استقلالي يعيد ترميم هيبة المؤسسات وحصرية القرار، أو الانكفاء مجددا نحو استراتيجيات الإسناد التي أنهكت الهيكل الوطني. وفي قلب هذه المعادلة يقف الجيش اللبناني أمام مسؤولية تاريخية وميدانية مثقلة بالألغام، وسط ترقب لآليات التنسيق الدولية التي باتت تفرض إيقاعها على الجنوب، وأمام التداخل بين ثوابت السيادة وواقع الضغوط الخارجية يطرح السؤال عن قدرة الأطراف على امتلاك شجاعة تقديم المصلحة الوطنية على الحسابات العابرة للحدود لإخراج البلاد من حافة التداعيات الاستراتيجية المفتوحة على كافة الاحتمالات. والبداية دائما من مواقف الرسمية وموقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث أكد أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وأشار في خلال استقباله وفود من رابطة جامعة لبنان ونقابة أطباء لبنان والرهبانية اللبنانية المارونية إلى أن القرار السيادي بفصل مسار لبنان عن المسار الإيراني الأمريكي هو مشكلة البعض الذي اعتاد على أن يكون تحت وصاية تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا. وقال: نحن بلد ديمقراطي يحترم حرية الرأي، ولكن هناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. واعتبر الرئيس عون أن القوة ليست في القدرة على خوض الحرب أو تأمين استمراريتها، بل بشجاعة إنهائها من خلال التفاوض الذي هو معركة من دون إراقة دماء، مشددا على أن ما من أحد يشكك بدور الجيش وهو سوف يتحمل المسؤولية الكاملة في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. إلى ذلك أجرى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، هنأه فيه بتسلمه لمهامه الجديدة، متمنيا له التوفيق في تحقيق الأهداف التي أعلنها قبيل توليه لمنصبه. كما وجه الرئيس عون دعوة إلى فهمي لزيارة لبنان. من جهته شكر فهمي الرئيس عون وأكد أن لبنان سيبقى في صلب اهتمامات الجامعة دفاعا عن قضاياه العادلة وعلى حقوقه في السيادة والكرامة، ولا سيما أنه عضو مؤسس في جامعة الدول العربية. وفي نشاط بعبدة عرض الرئيس عون مع نقيب الأطباء الدكتور الياس شلالة الأوضاع في البلاد وبحث معه شؤونا طبية وصحية. شلالة أكد بعد اللقاء أهمية التمسك بالقيم والثوابت الوطنية التي تجمع اللبنانيين والالتفاف حول مؤسسات الدولة باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الوطن وتعزيز استقراره.
1: بهمني كتير شدد هون انه نحن كنائبة اطباء دفعنا ثمن عالي بهالحرب هيدي من الاعتداءات الاسرائيلية، خسرنا اطباء، خسرنا مسعفين. نحن اللي بهمنا هي القيم والثوابت تبع هيدا البلد، اللي هي ثوابت بتجمعنا كلنا على الالتفاف حول مؤسسات الدولة، على سيادة البلد، على وحدتنا كاطباء كلبنانيين كلنا سوا.
0: وفي قصر بعبدة رأس الرئيس عون اجتماعا حضره رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل وعضو المجلس، وخصص للبحث بعمل الجمارك والإجراءات المتبعة لتفعيل الأداء على المعابر البرية والبحرية والجوية وتوفير التجهيزات الحديثة لتسهيل عمل الضوابط الجمركية. وأعطى الرئيس عون توجيهاته بضرورة التنسيق بين مختلف وحدات الجمارك وتأمين الجهوزية الدائمة لمواكبة الإجراءات المتخذة لضبط التهريب ومكافحة الهدر. مسألة ما بعد اليونيفيل حضرت في لقاء بين رئيس مجلس الوزراء نواف السلام والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، وذلك في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه لمهامه الجديدة. في غضون ذلك رأى وزير الخارجية يوسف رجي أن اتفاق الإطار يكرس حصرية تفاوض الدولة باسم لبنان، وشدد على أن حصر السلاح بيدها ضرورة وطنية لبناء دولة قوية ومستقرة. ونبقى في إطار المواقف، حيث أبدت حركة أمل في بيان رفضها القاطع لما يسمى باتفاق الإطار والمناطق التجريبية، وأكدت أن الجيش اللبناني مؤسسة وطنية جامعة وخط أحمر لا يمكن المساس به. أما في الجانب الإسرائيلي فأكد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن أن إسرائيل لن تبقى في لبنان بمجرد نزع سلاح حزب الله. وفي ضوء مواصلة إسرائيل لاعتداءاتها وخرقها لوقف إطلاق النار، عرض الرئيس نبيه بري مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في عين التين للمستجدات لاسيما الأمنية، منها إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية. واستقبل بري أيضا وزير الصحة ركان ناصر الدين، حيث جرى عرض للأوضاع القطاع الصحي والاستشفائي بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص، وذلك على ضوء الجولة التفقدية التي قام بها وزير الصحة على المستشفيات في محافظتي الجنوب والنبطي. واستقبل بري وزير الإعلام بول مرقص وبحث معه في مستجدات السياسية والأوضاع العامة والشؤون إعلامية. في ديالزي عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة مع السفير المصري علاء موسى، الذي أعرب عن أهمية الدور المكلف به الجيش ضمن اتفاق الإطار، مثمنا جهوده والتضحيات التي يبذلها في سبيل الحفاظ على الاستقرار. كذلك استقبل قائد الجيش وفدا من المطار إلى الموارنة في الاغتراب، الذين أكدوا التفاف المغتربين اللبنانيين حول المؤسسة العسكرية وأشادوا بتضحيات الجيش على مساحة الوطن. في التطورات الميدانية جنوبا، نجحت فلق الإنقاذ التابعة للهيئة الصحية الإسلامية في بنت جبيل بالتعاون مع الجيش اللبناني في العثور على رفات 3 شهداء وجريح على قيد الحياة في منطقة وادي السوقي. وجاءت العملية عقب بلاغ من أحد الرعاة حول رصد دراجتين ناريتين في المنطقة، حيث قادت أعمال المسح الميداني إلى العثور على أشلاء الشهداء 3 وسط دمار واسع. وخلال التمشيط تتبعت الفرق أثار دماء قادتها إلى منزل مجاور عثر بداخله على المواطن محمد علي حسن، مصابا صامدا لأيام بموارد غذائية محدودة. وفي جديد أيضا، الخروقات الإسرائيلية ألقت محلقة قنبلتين صوتيتين على بلدة النبطي الفوق. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة عدد من المراكز أو البنى التحتية التابعة لحزب الله في الجنوب، وأشار أيضا إلى أن هذه الغارات جاءت ردا على استهداف قواته داخل المنطقة الأمنية. هذا وأكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللووي أن قوات الفرقة 91 رصدت خلال ساعات الليلة الماضية خلية من حزب الله كانت تنقل وسائل قتالية بواسطة شاحنة بالقرب من المنطقة الأمنية في الجنوب، وفور رصدها بحسب ووي هاجم سلاح الجو الشاحنة لإزالة التهديد عن قواتها. شارك وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسى ممثلا عن الجمهورية اللبنانية في مراسم التأبين الرسمية التي أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران لوداع المرشد الأعلى للجمهورية في إيران السيد علي خامنئي. وعلى هامش المراسم أقام وزير الدفاع الإيراني بالوكالة مأدوبة تكريمية للوفد اللبناني، مثمنا هذه المشاركة التي تعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين. وأوضح الوزير منسى أن مشاركته تأتي تجسيدا للروابط الأخوية وواجب العزاء باسم لبنان، مؤكدا التزام لبنان بنهج الاحترام المتبادل، ومعربا عن تطلعه بأن يسود الأمن والاستقرار الإقليمي القائم على ركائز العدالة والكرامة. يجول وزير العمل محمد حيدر غدا في الجنوب، وتشمل الجولة مدن صيدا وصور والنبطي، يتفقد في خلالها أوضاع دائرة العمل في صيدا، ثم يلتقي ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والنقابات في المنطقة. أسفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لتراجع الأوضاع الاجتماعية في لبنان من جراء تجدد الحرب، وفي حديث إلى برنامج على الاقتصاد أولا من صوت كل لبنان، كشفت السيد عن مساعي لزيادة الإنفاق الاجتماعي في موازنة العام المقبل.
2: يعني باختصار الوضع منه جيد. بالسنة 25 سنة الماضية لبنان قدر يحقق نمو إيجابي تقريبا 5% حسب تقرير البنك الدولي وصندوق النقد. للأسف الحرب اللي صارت أخيرا رجعتنا، يعني هيدا النمو انمحى. عم نحكي عن هالثلاث أشهر حرب، تقديراتنا من 5-7% انكماش.
3: هل في زيادة الأنفاق الاجتماعي بموازنة 2027؟
2: نحن هلأ يصدد نقاش الموازنة الجديدة، ومبارح كان النقاش مع الوزارة المالية، ونحن قدمنا طلب زيادة لبرنامج شبكات الأمان، إن كان أمان وكمان البرنامج بدل النقدي للأشخاص والإعاقة.
0: كشفت وزيرة السياحة لورا لحود عن أن الحجوزات في موسم الصيف حتى الساعة لا تزال ضعيفة، مشددة على أنه من دون أمن واستقرار في البلاد لا سياحة ولا اقتصاد. وفي حديث إلى صوت كل لبنان طلبت لحود من اللبنانيين الإبلاغ عن جميع الشكاوى عند أي مخالفة.
4: لازم الدولة تبسط يدتها على كل لبنان، يكون في جيش واحد، يكون في أمن. مثل ما قلنا الإمارات رفعت الحظر، نعم. تاخد وقت الواحد نرجع نبني الثقة، بس في أخبار كتير إيجابية ودغري. يعني إذا خلاص أكدنا للعالم أنه ما بقى في حرب، الكل رح يجي على لبنان، كلهم ناطرين يرجعوا على لبنان. نحن عم نشتغل بالوزارة على رقمنة، ونقدر كل المؤسسات السياحية تكون موجودة على الخريطة السياحية.
0: قضائيا أعلن مصرف لبنان إقامة دعويين جزائيتين جديدتين بحق مسؤول سابق في

رأي فحوصات طبية طارئة أثر تدهور في وضعه الصحي وصف بالدقيق. مصادر قضائية كشفت عن أن المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض لا تزال تدرس طلبات إخلاء السبيل المقدمة بانتظار التقرير الطبي الذي سيحدد مسار الجلسات المقبلة. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو السبت قليلا للسحب ومع ضباب محلي جبلا، أما الحرارة فتتراوح ساحلا بين 23 و 31 درجة فيما تلامس 34 درجة في مناطق البقاع. وكان في هذه النشرة بين مسار الاستقلال واستراتيجيات الإسناد خيارات السيادة في مهب التحولات الإقليمية. الرئيس عون بعبدة: صيغة الإطار ليست مثالية لكنها الأفضل للممكن. قائد الجيش في عين التيني: تركيز على التطورات الأمنية وتحديات الجيش في المرحلة الراهنة. بعد أشهر على الاستهداف العثور على رفات 3 شهداء وجريح في وادي السلوقي. السفير الإسرائيلي في واشنطن: لا نبقى في لبنان عندما ينزع أو ينزع سلاح حزب الله. من طهران: نسى يقدم التعازي باسم لبنان ويشدد على ضرورة إرساء سلام قائم على العدالة والكرامة. مصرف لبنان يفتح ملفات الفساد، دعويان جزائيتان ضد مسؤولين مصرفيين سابقين في إطار ملاحقة المعتدين على المال العام. ختام نشرة لبنان اليوم، شكرا لحسن المتابعة.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: طابت أوقاتكم. العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تمسك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بمواقفه الثابتة، مؤكدا أن صيغة الإطار ليست مثالية لكنها تمثل الخيار الأفضل المتاح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وشدد عون من قصر بعبدة على أن القوة الحقيقية تكمن في شجاعة التفاوض لا في إراقة الدماء، داعيا إلى منح الدبلوماسية فرصتها. كما انتقد عون الحملات السياسية ضده، معتبرا أن اعتراض البعض نابع من رفضهم لقرار لبنان السيادي بفصل مساره عن الوصايات الخارجية، مؤكدا أن عهد الإملاءات قد انتهى. عرض الرئيس نبيه بري مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل للمستجدات، لا سيما الأمنية منها، في ضوء مواصلة إسرائيل لاعتداءاتها ولخرقها وقف إطلاق النار، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية. كشف مسؤول أمريكي رفيع عن دعم واشنطن الكامل لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بما يشمل المناطق الأمنية والانسحاب الإسرائيلي التدريجي، مع تعزيز دور الجيش اللبناني كقوة شرعية وحيدة. كما أكد أن واشنطن التزمت بنزع سلاح حزب الله والسعي لتطبيع العلاقات الإسرائيلية السورية لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وأشار المسؤول إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مطالبا إيران بوقف دعمها للمنظمات التي تهدد أمن المنطقة وتزعزع استقرارها، ودائما بحسب المسؤول الأمريكي. وفي الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل. في تحرك قضائي لافت، أعلن مصرف لبنان عن إقامة دعويين جزائيتين جديدتين ضد مسؤول سابق في المصرف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مصارف تجارية ومستثمر في القطاع. في أنبائنا العامة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تناول الاتصال العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرا إلى أن نتنياهو وترامب اتفقا على عقد لقاء قريب في العاصمة الأمريكية واشنطن. ونقل المكتب عن نتنياهو قوله خلال الاتصال إن الولايات المتحدة هي ضامن للحرية العالمية. إلى ذلك، رد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدا تصريحاته بشأن الأوضاع المعيشية في إيران. وقال قليباف: تخيل أن لديك نحو 40 مليونا من مواطنيك يعتمدون على قسائم الغذاء، ثم تصف دولة أخرى بأنها تعاني الجوع. وأضاف أن ما صدر عن ترامب ليس مجرد تصريح، بل هو إسقاط للواقع. وتابع: احتفظ لنفسك بنصائحك حول برنامج المساعدات الغذائية. في خطوة تعكس ثبات التزامها بأمن الملاحة، أعلنت فرنسا إبقاء قدراتها المتخصصة في مكافحة الألغام بالشرق الأوسط، في وقت قررت فيه إعادة حاملة الطائرات شارديغول إلى قاعدتها، تزامنا مع انفراجة التوتر الإقليمي. ختام العرض الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحياتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن انه بامكانكن اعادة الاستماع لبرامجنا باي وقت من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما احلى الاوقات. هون صوت كل لبنان.